0: أين منين؟
1: هذا هو ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: وعز الشرق أوله دمشق.

0: صباحكم سوري، سعيد صباحكم من جديد لكل مين انضم لإذاعة دمشق.
1: حياتي ما عشتها لقيتني بكري عليك، أنا عيني في عينيك ومسكت إيدي.
0: نتشكر كل أصدقائنا المستمعين إن كان عبر رسائلهم أو عبر اتصالهم اللي شاركونا وتفاعلوا معنا لموضوعنا لليوم. يعني أكيد كل إنسان له ونيس، يمكن أحياناً يكون حتى فقده بيضل بذكراه، بيضل عايش جواته، وبنفس الوقت في ناس عم تبحث بعدها عن هذا الونيس بالحياة. لكن أنا اللي لفت نظري من خلال كل الآراء هو الأخ عادل لما قال إنه القرآن الكريم هو الونيس، يعني دائما اللي بيكون الجميل والمفيد والممتع والمريح نفسيا بالتأكيد هو المصدر للمعلومة، المصدر لتوجهنا بالحياة.
2: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
0: تطمئن القلوب، فبالتالي يعني هذا أنا الرأي اللي عجبني يمكن أكثر شيء. ما
2: فعلا حبيت
0: إنه ممكن يكون الونيس ما دائما نقدر نحظى بشخص مناسب، لا، رغم أنه نحن بحاجة دائما ليكون في ناس من لحم ودم موجودين بحياتنا. لهيك يمكن كنا عم نحكي انه العزلة ممكن تكون مرض نفسي، ممكن يكون شيء بيخوف، ما هيك؟
2: طبعا اكيد العزلة ممكن يعني تكون شيء سيء، ممكن تراكم مشاعر.

0: ونعزز هذا الونس بحياتنا إيمان. لازم نعرف كيف نحن كيف ممكن نعزز هذا الونس بحياتنا يكون دائما موجود يعني. فشو فينا نعمل لحتى؟
1: أنا برأيي أول شيء نتخلى عن حساسيتنا الزايدة. ما نقيس الأمور دايما على المسطرة ومن منظورنا الشخصي. كمان لحتى يكون في إنسان موجود بحياتنا متقبلنا لازم نحن كمان نتقبل الطرف الثاني.
0: مرونة يعني شوية مرونة.
1: في شيء مرونة أيضا بالتعامل مع الآخرين لما نكون حساسين زيادة.
0: حلو.
1: ونكون صادقين ومنفتحين بالتواصل كمان لأنه نحن بحاجة للثقة تكون موجودة بيناتنا. يعني اللي ما بترضى على غيرك لا ترضى أو اللي ما ترضى لنفسك لا ترضى لغيرك.
0: صحيح.
1: فبالتالي أنا لما بدي أتعامل مع الناس لحتى يكونوا هن أصدقاء وفيين موجودين ونسين بحياتي بحتاجهم وقت الشدة وموجودين، فأنا كمان بالمقابل لازم أكون هيك. ما أخذ بدون ما أعطي.
0: في حكمة لأحد يعني الحكماء بتقول، ماني متذكر اسمه بس بتقول كن أنت النظرة التي تريد أن تراها في الآخرين. فهي بتعبر تماما عن يعني الفكرة اللي حكيتيها. وأكيد من جانب تاني نحن ما نكون مبادرين، يعني ما نستنى لحتى حدا يجي لعنا أو يستفقدنا، نكون مبادرين نحن نروح يعني نستفقد الآخرين. اليوم كلمة حلوة، سؤال، وجود بحياة حدا استفادة، أكيد يعني ممكن تعمل فرق كبير بحياة حدا تاني.
1: والوعي، يعني نحن لنكون واعيين بأنه نحن بحاجة لناس موجودين بحياتنا، نسعى لأنه يكون في ناس موجودين بحياتنا، ما نستسلم للعزلة مثل ما قلنا أو نستسلم لأنه والله أنا لحالي أحلالي دائما، لا أنت بحاجة لأنك تكون
0: أساسية مثل الأكل والشرب. الوحدة يا جماعة بتقتل ببطء، والعلاقات الاجتماعية بتطول العمر وبتعطي للحياة معنى. في دراسات حتى بهذا الخصوص، يعني تمنينا لو أنه قدرنا نمرقها. في إشكالات كتير بتسببها الوحدة وأنك ما تلاقي شخص ونيس، هذا الموضوع حرفيا بيأثر العمر. فكلنا محتاجين حدا يكون ونيسنا، وكلنا بنقدر نكون ونيس للغير، لأنه الجنة بلا ناس ما بتنداس، ودمشق بلا ناسها وأناسها ما أنا دمشق. أكيد
1: إذا عاد دمشق قصدك مدينة دمشق.
0: أي نعم.
1: والشام كلها.
0: أي نعم بما فيها.

0: خليكم قريبين من يد وما نستنى المناسبة لنتواصل نقول كلمات حلوة للآخرين. نقول صباح الخير يمكن لحالة ممكن تكون مؤثرة. لازم نعمل لحتى يكون في ونيس بحياتنا. يعني الحياة بالنهاية هي عمل وتفكير ومجازفة أحيانا كمان مغامرة، فما نستسلم دائما للوحدة
1: أبدا. فكان هذا هو ختام موضوعنا معكم لليوم متابعينا الأكارم والحلوين. تصبحنا بالفل وأطف الجوري ومنختم معكم صباحنا السوري.
0: نتشكركم مستمعينا لكل اللي تواصلوا معنا ولكل اللي كانوا عم يسمعونا بس اكتفوا بالاستماع. شكرا لكم جميعا، تحية لكم من فريق العمل.
1: كنا معكم من خلف المايك أنا علاء فوزي وإيمان شكري،
0: وتحية لكم بالإخراج من كنان حميشي ولما يوسف.
1: وجملة الختام من إيمان وعلاء اليوم تحية محبة وإلى اللقاء.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صباح الأمل بالله، صباح السعادة لقلوبكم، صباح الأمان والسكينة لنفوسكم وأرواحكم. تحية طيبة نبثها لكم مستمعينا الأحبة أينما كنتم عبر أثير إذاعة دمشق منصاتها الرقمية وقمر النايل سات.

0: دعوة لنطوف سوية على عدد من المحافظات السورية ونقطف من كل بستان زهرة ومن كل محافظة رسالة نفتح من خلالها نوافذنا على أبرز الأنشطة والفعاليات المقامة هناك. ونستهل حلقتنا بنوافذ عز الشرق دمشق مع الزميل عبير فارس. الله يسعد صباحك زميلي عبير.
1: صباح بيحمل الأمل زميلي سمية والأمان بطرقاتنا ويا صباح الخير لأرقى مستمعين مستمعي إذاعة دمشق.
0: أهلا وسهلا فيكي وبضيفك الكريم. بدنا نقول له كمان الله يسعد صباحك الأستاذ غازي الأتاسي منظم معرض ومعرض موتور شو اللي بيتزامن مع الحملة التوعوية للسلامة المرورية اللي انطلقت برعاية وزارة النقل. يا ريت تحكوا لنا عن تفاصيل هالفعاليتين. الهواء لكما تفضلا. يسعد صباحكم.
1: أكيد زميلة سمية رح نخبر المستمعين عن الحملة التوعوية للسلامة المرورية اللي أطلق وزير

0: فيكي وبضيفك الكريم. بدنا نقول له كمان الله يسعد صباحك الأستاذ غازي الأتاسي، منظم معرض ومعرض موتور شو اللي بيتزامن مع الحملة التوعوية للسلامة المرورية اللي انطلقت برعاية وزارة النقل. يا ريت تحكوا لنا عن تفاصيل هالفعاليتين. الهواء لكما، تفضل. يسعد صباحك.
1: أكيد زميلة سمية، رح نخبر المستمعين عن الحملة التوعوية للسلامة المرورية اللي أطلقها وزير. يسعد صباحك أستاذ غازي.
2: يسعد صباحكم، أهلا وسهلا.
1: بالبداية أكيد رح نحكي، بما أنه تم اختتام المعرض يوم أمس، رح نحكي عن أبرز النتائج اللي حققها معرض موتور شو 2026.
2: بعيوني، أهلا وسهلا فيكم، بتشرفوا. صباح الخير لمستمعي إذاعة دمشق الأكارم، أهلا وسهلا فيكم.
1: نحكي عن أهم النتائج اللي حققها المعرض.
2: هلأ، معرض موتور شو هو المعرض الدولي للسيارات وقطع الغيار والصيانة ومراكز الإصلاح. هي الدورة 14، المعرض بصير من سنة 2004، والمعرض بيركز على قطاع حيوي جدا هو قطاع النقل. طبعا نحن كلنا بنعرف أن سوريا آخر 14 سنة كانت معزولة تماما عن العالم الخارجي وعن تطور هي الصناعة، فالمعرض بيركز وبيضوي على تطور هي الصناعة، وين صارت آخر المستجدات، آخر التطورات، آخر التقنيات والتحديثات بعالم السيارات وقطع الغيار والصيانة. لذلك لقينا أنه كان مشارك معظم الوكلاء العاملين في هذا المجال ضمن سوريا بآخر سنة بعد التحرير، وهذا كان لهم بصمة كتير كبيرة بواقع المعرض على أرض الواقع.
1: أستاذ غازي، كيف فينا نقيم اليوم نجاح المعرض؟ كيف كان حجم الأقبال من الزوار؟ أبرز الشركات أو التقنيات اللي لفتت نظر الزوار؟
2: أهم نتيجة دائما نحصل عليها لما بيجي أي مشارك بالمعرض في آخر يوم المعرض بيقول أنا بيهمني السنة اللي بعدها لما يكون في المخطط جاهز تبع سنة 2027 أن يكون أول المشاركين، أول من بيحجز. هذا الحكي بيتكرر عند أكثر من المشارك، فهي بالنسبة لنا يعني نتيجة مباشرة للنجاح اللي حققه المعرض، رقم واحد. رقم اثنين، بالنسبة للزوار احنا دائما بنركز على نجاح المعرض كايفنت، كحدث اقتصادي، انه على العارضين والزوار معنا. يعني لازم العارض يشعر بالرضا والسعاده وانه هو حقق نتيجه اللي بده اياها. كذلك الامر بالنسبه للزائر، اطلع على كل شيء، تقنيات حديثه وسيارات وموديلات جديده نازله واصدارات، اضافه لعروض الاسعار اللي بيسووها الوكلاء خلال فتره المعرض. المعرض بالنسبة لنا يعني حدث مهم جدا بهذا العالم، بهي المهنة. لذلك الناس، حتى الناس العاديين، بيستنوا المعرض من سنة لسنة لحتى يستفيدوا من العروض اللي بيعملوها الوكلاء.
1: اليوم سيد غازي، يعني ما أهمية المعارض المتخصصة مثل معرض موتور شو لدعم قطاع السيارات والنقل في سوريا؟
2: هلا معرض موتور شو مثل ما قلت لك معرض قديم، ومعرض كان بيشارك فيه معظم الوكلاء، يعني كل الناس بجوز اللي مهتمة بهذا المجال تتذكر المعرض من سنة 2004 لسنة 2011، كان من أهم المعارض اللي بتصير على أرض مدينة معرض دمشق الدولي، وبيشارك فيه مثل ما قلت لك معظم الوكلاء. نحن ركزنا هاي السنة الحقيقة على نكون شوي يعني نخبويين، فحاولنا نستهدف أهم القطاعات وأهم يعني الشركة أو شركتين بكل قطاع. فكان المعرض بصراحة هو مثل ما بيقولوا كتير فئة الإيليت بهاي المهنة كانوا موجودين بالمعرض متواجدين، وحققوا فعاليات مهمة جدا على صعيد العارضين والزوار معنا.
1: أيضا أستاذ غازي، يعني تزامنا مع المعرض أطلقت وزارة النقل الحملة التوعوية للسلامة المرورية، خبرنا يعني كيف اجت فكرة المعرض، كيف ربطت مع المعرض بهذا التوقيت؟
2: والله يعني سوريا محظوظة أولا بوزراء حاليا، والكل حتى الزوار عم يشيدوا بهذا الموضوع، ومنهم أنا أكيد، أنه أخيرا حسينا الوزراء مننا وفينا. فالسيد وزير النقل أكيد واحد من هدول الأشخاص المهنيين جدا وعالي الحرفية، الحقيقة أنه بيعرف بمهنته طريقة كتير أكاديمية وخبرة بهذا الموضوع. لذلك كان سيد وزير النقل استغل فرصة المعرض والزوار وتحشيد هالعالم بشكل كبير خلال هالفترة الزمنية الصغيرة مشان يطلقوا

0: حملة توعية مرورية لضرورة ارتداء حزام الأمان، ونحن كان في عنا حتى بروتوتايب، يعني كان في عنا نماذج موجودة بالمعرض فينا نجربوها العالم ليتأكدوا بنفسهم فاعلية حزام الأمان بالنهاية ضمن السيارات وضمن المرور، حركة المرور، إضافة لتجهيزات أخرى كانت موجودة بالمعرض، إضافة لميثاق مبارح وقعوا عليه حتى كل شيء شركات ديليفري بيشتغلوا بسوريا، أهم 4 شركات، أنه بارتداء الخوذة بالنسبة للسائق الموتور أو يعني الآلية اللي بتنقل أي طلبات، إضافة لموضوع أنه عدم التجاوز، عدم إصدار ضوضاء، يعني الأمور كثير مهمة اللي بنعاني منها نحن بشكل دائم ويومي بحياتنا الطبيعية أثناء المسير بالشوارع. فإطلاق هاي حملة التوعية، توقيع على الميثاق، توقيع على الميثاق حتى حماية الأطفال مروريا بارتداء حزام الأمان، ضرورة ارتداء حزام الأمان وعدم تجاوز السرعة، وفي كثير أمور يعني انحكى فيها بالمعرض وأشبعت الحقيقة خلال فترة المعرض وتم التوقيع عليها من قبل حتى المشاركين ومعظم كبار الزوار.
1: أكيد انعكست بشكل إيجابي على شركات التوصيل الديليفري. أهمية اليوم التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لنشر ثقافة المرورية.
0: هلأ بالنهاية سيدتي إيد واحدة بالنهاية ما بتسقف، ودائما تضافر القطاع الخاص مع العام بإنجاز أي عمل أو أي هدف بدنا إياه نحن من خلال المجتمع هو عامل حاسم وحازم بنفس الوقت، يعني وله تأثير كتير كبير. يعني بالنهاية الدولة لحالها لما تقرر أي شيء وما في تعاون مع جهات القطاع الخاص ما بنحصل على النتيجة المرجوة، لذلك كان لابد من تضافر جهات القطاع العام مع الخاص، وظهرت بأبهى حلة خلال معرض موتور شو هذا الموضوع الحمد لله.
1: أكيد الشعب السوري راقي ونتمنى دائما الجمال والأمان للسيارات وللطرقات والموتورات. اليوم ما رسالة لكل سائق لكل مستخدم طريق بعد اختتام فعاليات معرض موتور شو، يعني طبعا بعد إطلاق حملة السلام المرورية.
0: الخلاصة بالنهاية نحن يعني مستقبل سوريا نحن نرسمه ونحن منخطه، وأولادنا بالنهاية، أنا عم أقول أولادنا يعني أولادي أنا أولاد كل باقي الناس سواء مستخدمين للسيارات أو موتورات أو حتى عمال الديليفري، أولادنا نحن كلنا هي أمانة برقابنا، فلذلك نحن لازم يعني نخط القوانين والضوابط وكل شيء أدبيات نحافظ عليها مشان حماية السلامة المرورية لنا ولأولادنا ولمستقبل وللأجيال حتى.
1: جميل. أكيد نتمنى تعزيز السلامة المرورية والوعي المروري وترسيخ ثقافة القيادة الآمنة وجعل طرقاتنا أكثر أمان للجميع. شكرا لوجودك معنا.
2: جميلة عبير، لو تكرمتي قبل ما تختمي مع ضيفك الكريم ممكن نضيف سؤال؟ لفت انتباهنا المشاركة الكبيرة سواء محلية أو حتى دولية من قبل نحو 48 شركة ما بين محلية وبين دولية.
1: أكيد إحنا ما توسعنا بالحديث عن المعرض،
2: بس ياريت ضيفنا الكريم يقلنا ولو بعجالة انعكاس هالمشاركة الدولية بسوريا بهالمعرض.
1: نحكي عن المشاركات المحلية والدولية، نحن أكيد ما توسعنا، كنا عم نسلط الضوء أكثر على الحملة المرورية.
0: هلأ الحمد لله كان في عنا 48 شركة تقريبا بين وكلاء لسيارات وقلاء قطع وغيار أو إصلاح، مثل حتى زيوت حتى بطاريات حتى إطارات، إضافة للتطبيق، حتى كل شيء تطبيق بيعنا بموضوع تبادل تجاري، يعني بيع وشراء السيارات كمان كان موجود، كل شيء بيتعلق بإطار السيارة كان موجود بالمعرض، كل شيء.
2: جميل. طبعاً
0: من وكلاء ونحن ماشيين لأصغر مهنة أو اختصاص، إضافة لتواجد حتى البايسيكل يعني الاستيتات، وكان في تسليط الضوء على موضوع الزحمة اللي عم تصير هلأ بالطرقات إنه نحن نستبدلها شيئاً فشيئاً بموضوع الاستيتات، وهي شغلة حضارية بكل أنحاء العالم، يعني جميل. حتى بنعمل لها مسارب خاصة بطرقات العالم
2: مثل بالصين. أنا طبعا
0: إضافة حتى للجيتسكي، يعني عالم الترفيه وعالم رياضة البحرية. حتى الجيتسكي كان موجود بالمعرض. جميل. يعني كل شيء بالنهاية بتعلق بالمحركات والموتورات كان موجود بالمعرض.
2: جميل.
1: كان في أسعار معقولة للسيارات أستاذ غازي. يعني كل طبقات

0: مستمع ممكن تشتري سيارة؟
1: يعني في عنا كان شركة أسعارها كتير مخفضة جدا ومغرية جدا الحقيقة. يعني أنت اليوم سيارة سيدان أربع أبواب موديل 2027 وكامل السيارة، كاملة المواصفات، فول أوبشن، فول بورد السيارة، عم تاخذها ب 12600 دولار.
2: يعني جميل، صار بإمكانك عبير تشتري سيارة
1: إن شاء الله. متأمل قريبا.
0: أكيد أكيد،
1: كمان حتى تعمل تقسيط إن شاء الله.
2: إن شاء الله يا
0: أكيد
2: رب.
0: بنتمنى للكل يركبوا سيارات ويعمل الأمان والسلام المرورية. أكيد
2: إن شاء الله للجميع يا رب
0: النجاح والتوفيق بقادم الفعاليات والمبادرات سيد غازي. أكيد ونقول لهم لمستمعينا انطرونا بفعاليات جديدة، وصباحكم أمان ومحبة. شكرا،
2: يعطيك ألف عافية.
1: صباحكم وصباح المستمعين الأكارم، وأهلا وسهلا، وترقبوا إن شاء الله معرض موتور شو 2027، أكبر بكثير وأهم بكثير إن شاء الله.
2: يعطيكم ألف عافية وشكرا لاختيارك الموضوع زميلي عبير. طبعا اللي طبعا هيك معارض بتتيح الفرصة للشركات المحلية والدولية للتوسع بالسوق السورية وطرح علامات تجارية جديدة، وكمان بتتيح الفرصة للوقاية من الحوادث الطرقية ولعرض الأجهزة المتطورة اللي بتوضح أهمية استخدام حزام الأمان وآليات حماية الركاب. شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية، نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا زميلي عبير. ومن دمشق عز الشرق إلى المدينة التي تجمع بين هدوء الجبال الخضراء ودفء شواطئ البحر الفيروزية إلى مدينة الأبجدية محافظة اللاذقية، حيث باستقبال بانتظارنا ولاستقبالنا الزميل علي. علي، الله يسعد صباحك زميل علي.
3: نعم، صباح الخير لك يا سمية ولكل مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق.
2: الله يعطيك العافية. كيف الطقس عندكم باللاذقية؟ بتدعي الأخوة المستمعين ليطلعوا سياحة هلا هالأيام؟
3: لا والله
2: حقيقة شوب ورطوبة.
3: اليوم بلشت موجة حارة رح تستمر لعدة أيام. إيه أكيد بنصحهم يجوا بس بعد الظهر.
2: نعم، أو ربما الأسبوع القادم بحسب الأرصاد الجوية بإذن الله رح تنحسر شوي هالموجة الحارة، يمكن صحيح. اعتبارا من يوم الأربعاء إن شاء الله.
3: صحيح، هو المو متعود هون بيجي بيتعذب، ومنهم ضيفنا يمكن لنشوف هلأ قدي عذبته اللاذقية.
2: بدنا نقول له لضيفك الكريم الأستاذ مع النعسان الله يسعد صباحه، وإن شاء الله موفقين بكل مجالات حياتكم. تفضلوا، الهواء لكما.
3: طبعا بدي جدد الترحيب بالمهندس مع النعسان، اهلا وسهلا فيك على اثير وشاشه اذاعه دمشق.
4: اهلا وسهلا فيك.
3: هلا انا بدي بلش بالقصه اللي انت هلا عاملها وهيك يعني صايره ترند على مستوى سوريا، هي الموهبه كيف تتحول لتصبح عنصر في سوق العمل. بس لحتى نفهم نحن منيح كيف وصل مع النعسان لهذه النقطه، بدي احكي مع النعسان اللي سجل فرع بالجامعه طلع غير الفرع اللي بده اياه، اللي راح درس فرع ثاني خمس سنوات، اللي راح من إدلب إلى تركيا إلى الإمارات العربية المتحدة وهو هلأ بسوريا. بدي هدول فقرات شو بتقدر توجد لي فيهم قبل ما نرجع نفوت بالجد مرة ثانية؟ تفضل.
4: صراحة هو الموضوع شوي متشعب. نبلش أول شيء بموضوع مثل ما حكينا موضوع الدراسة، إنه اليوم أنا لما بيكون في عندي شغف معين، أنا قبل ما أفوت على الجامعة وأدرس سواء الديكور الداخلي أو الهندسة المعمارية، أنا دائما كان في عندي شغف الموضوع كل ما يخص الإعلان والتسويق. ولكن مثل يعني مثل أي طالب أو أي شاب موجود بسوريا، دائما الأهل في عنده الرؤية إنه التخصص الجامعي العالي اللي هو الطب والهندسة والصيدلة والتخصصات العالية هي اللي تضمن مستقبل أي طب. فلهذا السبب يعني دخلت هاي التخصصات اللي هي ديكور داخلي، وبعدين درست هندسة معمارية وتخرجت منها، وآخر شيء رجعت أنا اشتغلت بالشيء اللي أنا بحبه. اليوم أنا بوجه رسالة وعن جد رسالة كثير قوية خاصة بالعصر اللي نحن موجودين فيه لأي أب وأم، إنه دائما دعموا أطفالكم ودعموا الشباب الموجودين عندكم بالشيء اللي هم بحبوه، لأنه هم بالمستقبل رح يبدوا يصيروا ناجحين بالشيء اللي بحبوه وليس بالشيء اللي أنتم بتظنوا إنه حيكون هو المستقبل لإلهم.
3: المجتمع بيعودهم هذه العادة.
4: طبعاً أكيد لما بيكون الشاب في عنده ميول للاتجاه للهندسة طبيعي يدخل هندسة، عنده ميول طبية يدخل طب، ولكن مش أنا إذا مثلاً في عندي مثلاً أحد أولادي هو في عنده ميول فنية لها علاقة مثلاً بالإعلان أو بالتسويق أو بأي مجال، اللي أحياناً في أهل بنظروا نظرة إنه هي ما له مستقبل، ولكن المستقبل اليوم مفتوح لكل المهن. هاي الرسالة اللي أنا بوضحها وبوجهها لكل الأهل، دعموا أطفالهم، دعموا الشباب الموجودين عندهم لأنهم خير دعوا بما يحبون وليس بما

0: طيب، من الموهبة إلى سوق العمل، كيف إجتك الفكرة وشو آليات تطبيقها على الأرض وشو المحافظات اللي رحت عليها؟
1: تمام. لما جيت أنا من دبي على سوريا، فأنا كل سنة بيجي بقعد تقريبا شهرين ونص. فالفكرة إنه أنا لقيت إنه بسوريا في كثير شباب مبدعين بمجال الإعلان والتسويق، سواء كانوا مصممين، محرري فيديو، صانعي محتوى، مديري سوشيال ميديا وإلى آخره. لقيت إنه في أشخاص في عندهم خبرات، في عندهم مهارات، ولكن ما في عندهم الخبرة الكافية كيف هن بيفوتوا على سوق العمل بشكل احترافي، كيف يبنوا اسمهم بشكل صح، كيف هن بيكونوا عن جد عم يأسسوا اسم احترافي لنفسهم، كيف بيتعاملوا مع العملاء، كيف بيحققوا الهدف من خلال المهنة أو من خلال الخدمة اللي هن عم بيقدموها. فلما لقيت انه في يعني هذا الشيء موجود وفي كثير شباب بحاجه لهذا الموضوع سواء بسوريا او خارج سوريا، انا ما في سوريا ولكن كوني انا سوري كبلدي هي اولى فيي دائما، فلقيت انه انا في دور مجتمعي لازم اعمله، وهذا طبعا كله عباره عن جهد فردي، يعني انا يعني كفرد لقيت انه انا لازم من خلال صفحاتي على السوشيال ميديا انه انا اطلق اعلان لهذا التدريب المجاني بالكامل، اللي هو انه نحن من خلال هذا التدريب، هو ما هو تدريب انا بعلم الاشخاص على كيف يصمموا او كيف يحرروا فيديو او الى اخره، نحن بنعلمهم خلال يومين تدريبيات كيف بيتعاملوا بسوق العمل بشكل احترافي. لما نزلت انا اعلان التدريب على السوشيال ميديا سجلوا طبعا يعني فاق عدد المسجلين حول 2000 شخص من مختلف المحافظات السوريه، فانا اخترت المدن الخمسه اللي فيهم العدد الاكبر من المسجلين اللي هم كانوا ادلب وحلب واللاذقيه ودمشق وحمص. فنحن انهينا التدريبات بادلب وحلب واللاذقيه ودمشق، تدريب حمص حيبدا بكره ان شاء الله، حيكون اخر تدريب بهاي الجوله. فهذه هي الفكرة، انه هي نحن اي شاب في عنده خبرة سواء كان داخل سوريا او خارج سوريا، في عنده دور مجتمعي لازم يعمل تجاه المجتمع الموجود فيه لحتى نلتقي كلياتنا بالمجال اللي نحن عم نشتغل.
0: طيب انت نفس الفكرة اللي عم تحكيها هلا، اذا كنت عملتها بتركيا او عملتها بالامارات كان ممكن تدر عليك اموال يعني اعتقد طائلة، فينا نقول هيك شيء. انت اخترت انك تيجي وتشتغل مجاني هون عمليا مع حجز الفندق مع الفريق اللي معك الى اخره. ليش عم بتمول هذا النوع من الشغل بهذا الوقت بسوريا؟ بعرف عندك حساسيه لما حدا بيقول لك نحن بسوريا ما عندنا.
1: لانه صراحه نحن بعد كل يعني كل شيء صار معنا على مدار ال 15 سنه الماضيين، فانا شفت انه الشباب السوري اللي موجودين داخل سوريا صار في عندهم نوع من الياس صراحه، يعني صار عندهم نوع من الياس ونوع من فقدان الامل، وانه هن بالاخير مثلا سوق العمل هو سوق، بس بيقولوا هن انه سوق العمل ضعيف. هذا الشيء احنا شفناه اصلا بالتدريبات اللي عملناها بالمحافظات الاربعه، انه سوق العمل هو سوق ضعيف، ما في عملاء، ما بيدفعوا، نحن مثلا في عندنا خبره بس ما في حدا عم ياخذها، بيقارنونا بالسعر. فلقيت انه نحن المشكله هي مش مشكله مهارات، هي مشكله كان سوق العمل. فانا لما جيت على سوريا مثل ما قلت لك هو دور مجتمعي بحت، حتى انا بهذا التدريب ما كان مخطط له سابقا، يعني مش انا وقفت مثلا بدبي ناوي اجي على سوريا واعمل، لك انا نازل اجازه صيفيه مثل اي شخص، وهون بسوريا صارت معي فتره. الموضوع مش انه يعني مش انه انت اليوم لحتى تعمل اثر بحياتك لازم انا كل شيء يكون ممول ويكون كل شيء مدفوع، لا، انا بالاخير في عندي خبره. نحن دائما عندنا مربوط موضوع خليني اقول لك موضوع الصدقه او الزكاه مربوط بالمال، انه انت تروح مثلا تعطي مال
0: لحد، وللعلم صدقه كمان، العلم له صدقه،
1: العلم انت اليوم هاي الموهبه اللي موجوده عندك في اي مجال من المجالات، عم نربط

0: مثلا بدبي ناوي اجي على سوريا واعمل هيك، انا نازل اجازتي الصيفيه مثل اي شخص، وهون بسوريا طلعت معي فتره. الموضوع مش انه يعني مش انه انت اليوم لحتى تعمل اثر في حياتك لازم انا كل شيء يكون ممول ويكون كل شيء مدفوع، لا انا بالاخير في عندي خبره. نحن دائما عندنا مربوط موضوع خليني اقول لك موضوع الصدقه او الزكاه مربوط بالمال، انه انت تروح مثلا تعطي مال
1: لحد العلم صدقه كمان العلم له صدقه
0: العلم انت اليوم هاي الموهبه اللي موجوده على البلد باي مجال من المجالات تعمل
1: هذا الشيء خلاه يكون في عندك خريطه طريق لقدام. في شيء ثاني عم بتفكر تعمله بالاجازه الجاي ولا ما راح تروح اساسا؟
0: انا اول هدف عندي اياه، انا مثل ما قلت لك انا كنت نازل على سوريا شهرين ونص يعني قطع منيحه، فانا احد اهم اهدافي هلا انه السنه الجايه باذن الله ارجع التقى بنفس الشباب اللي التقينا فيهم بالتدريبات هاي السنه، بدي اشوف وين صاروا، لانه هن بيرجعوا بقول لك كلهم بكل تدريب من التدريبات حتى بغرة التدريب مدينة خمسة ان شاء الله كلهم في بعيونهم انا في بعيونهم حاطين ملاحظه، لانه احنا ما بدنا نتعلم فوتوشوب والالستريتر واختر افكت والامور، هن بدهم يفهموا السوق، هن هيك جايين بهذا الموضوع. فانا احد اهداف السنه الجايه اكيد طبعا ان شاء الله نقدر اول شيء نرجع نغطي كمان المحافظات اللي ما بدنا نغطي بهي السنه، يعني مثل ما قلت من خمس محافظات غطيناها ان شاء الله نغطي عدد اكبر، وبنفس الوقت بشوف الشباب اللي قعدنا معهم هاي السنه، السنه الجايه ان شاء الله نشوفهم كلياتهم حققوا الشيء اللي هن بدهم اياه وقدروا يتقدموا ولو خطوه بمجال عملهم.
1: اولادك قدامك هلا اعتبرهم، شو بتحب تقول لهم؟ هذا التوثيق للزمن رح يحاسبوك عليه.
0: نعم فضل. انا اولادي بقول لهم انه اعملوا الشيء اللي انتم بتحبوه، اعملوا دائما وابدا وثقوا بحالكم، امنوا بنفسكم، اول شيء شوفوا حالكم انه انتم سوريين. كلمه سوري اليوم كلياتنا بنرفع راسنا انه نحن سوريين، بنرفع راسنا انه نحن بنهز العالم كله بقدراتنا وبمواهبنا وبايماننا بنفسنا، فبقول لهم لاولادي دائما ارفعوا راسكم، دائما امشوا ورا شغفكم. دائما انا بدعمكم باي شيء انتم بتحبوه باي شيء بدكم تعملوه، لانه بالاخير نحن انتم مسؤوليه بالنسبه
1: مع انه ما حدا دعمك
0: برجع بقول لك كل زمن له وقت، يعني انا الزمن اللي كنت انا موجود فيه برجع بقول لك نحن الزمن اللي بترجع انت مثلا يعني انا البكالوريا عام 2006 2007 هذاك الوقت لسه ما كان العالم منفتح كثير على موضوع الاعلان والتسويق والماركتينج بشكل عام، فما يعني ما بننكر في نسبة كثيرة جدا من الأهل بيشوفوا إنه هذا الموضوع هو موضوع فني، وفي نظرة للأمور الفنية إنه هي في يعني في يعني مثلا طب والهندسة والصيدلة
1: إنه نفضل.
0: فاليوم الزمن تغير، فاليوم أولادي أنا أي شيء اللي بيحبوه حأدعمهم فيه للأخير لحتى يكونوا إن شاء الله مؤثرين وموجودين بالمجتمع.
1: تفضلي سمية.
2: زميل علي اسمح لي كمان نسأل ضيفك الكريم، البرنامج اللي ذكره اللي بينقل من الموهبة لسوق العمل هل هو نفسه ام ان ايجنسي؟
1: ان ايجنسي هو المدير العام.
0: انا مؤسس، انا المؤسس المدير التنفيذي لوكاله التسويق ام ان ايجنسي. احنا بلشنا انا شركتي بلشت بتركيا بعام 2021 ومن سنتين انتقلت على دبي.
2: طبعا هي تاسست يمكن بال 2023 بشكل كامل وبتختص بتوليد العملاء المحتملين والاعلانات المدفوعه استاذ.
0: لا احنا شركتنا تاسست اول شيء بالشهر الثالث عام 2021.
2: نعم
0: احنا مختصين بكل ما يتعلق بالاظهار الاحترافي للعلامات التجاريه.
2: جميل.
0: من ناحيه البراندنج والهويات البصريه والفيديوهات
1: يعني طبعا هذا سوق المستقبل في سوريا لازم يكون يعني هذا العمل لازم يكون هو التخصص المستقبلي في سوريا
0: طبعا،
1: لانه احنا ما عندنا هي الافكار كانت تمشي من قبل
2: طبعا. بكل
0: لازم اليوم لازم مثل ما بنشوف الحمد لله بلدنا هي ماشيه هلا حاليا كلها باتجاه مثل ما شفنا مثلا اطلاق الهويه البصريه لسوريا. هاي كانت خطوه كثير كبيره لزياده وعي كل السوريين انه تجاه موضوع البراندنج والهويه البصريه، وهذا الموضوع اصلا بالعكس هذا الموضوع بيفاجئنا انه في مستقبل كبير وفي بشكل عام اتجاه حكومي تجاه موضوع الاعلان والتسويق والبراندنج وهي الامور مثل الدول الثانيه ان شاء الله.
2: جميل
0: شاء
2: الله. الله يعطيكم الف عافيه وبنتمنى لكم دائما التوفيق، وطبعا هذا المشروع كثير مهم بيتطلب تحويل المهارات الفطريه الى قيمه اقتصاديه مستدامه لتلبي احتياجات الوظائف المستقبليه. شكرا لحضرتك الاستاذ المهندس مع النعسان مؤسس ومدير التسويق الرقمي، يعطيك ألف عافية والشكر موصول كمان لزميلنا علي لاختياره هالمواضيع اللي بتهم الشباب وللخطط المستقبلية إن شاء الله.
1: أنا بس بدي أقول لك مثل ما حكى الأستاذ معا هو بيدعم كل حدا عنده موهبة، نحن بإذاعة دمشق بندعم أي حدا مبدع على مساحة سوريا لأنه بالأخير الخير تبعه رح يعم على الجميع.
2: بكل
1: شكرك سمية، شكرا لك ولكل فريق العمل.
2: يعطيك ألف عافية لك ولضيفك الكريم، شكرا لكم.
0: شكرا.

0: ونبقى في ساحلنا الجميل ومباشرة إلى إنترادوس طرطوس مع الزميل سابح إبراهيم. الله يسعد صباحك زميل سابح.
1: نعم زميلي صباح النور لك ولكل المستمعين.
0: يعطيك ألف عافية، منصبح عليك وعلى كل أهالي طرطوس الكرام.
1: منصبح عليكم جميعا.
0: يعطيك العافية. طبعا وبدنا نبدأ مع حضرتك بفتح النافذة الزراعية، شو بدك تحكي لنا عن إطلالتها؟ تفضل.
1: طبعا في هذه النافذة أقرت لجنة الخطة الزراعية في محافظة طرطوس خلال اجتماعها الأخير في مقر مديرية الموارد المائية استكمال خطة السقاية للموسم الزراعي الحالي بما يشمل المحاصيل الصيفية والتكثيفية والأشجار المثمرة والحمضيات، وذلك في ضوء إعادة تقييم الاحتياجات المائية للموسم. واستعرض مدير زراعة طرطوس الدكتور محمد أحمد أنواع الزراعات المقررة للنصف الثاني من الموسم والاحتياجات المائية لكل صنف والمواعيد الأنسب لري كل منها. وبعض استعراض المخازين المائية في السدود أقرت اللجنة برنامج الاستقاية وتوزيعه على الوحدات الإرشادية والجمعيات الفلاحية ودائرة الاستثمار في مديرية الموارد المائية لضمان حسن التنفيذ وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية. نعم. بما يسهم في إنجاح الموسم الزراعي.
0: نعم، مباشرة إلى مهرجان صافيتا السياحي.
1: نعم، يعني محافظة طرطوس تشهد وشهدت العديد من المهرجانات، كان يعني خلال الفترة الماضية كما يعني أسلفنا في رسائل سابقة كان هناك يعني مهرجان البريكيش السياحي، أيضا مهرجان الشيخ بدر، والآن برعاية طبعا محافظ طرطوس ووزارة السياحة تنطلق مساء اليوم فعاليات مهرجان صافيتا السياحي بإشراف مديرية السياحة في طرطوس وإدارة منطقة صافيتا الصحية، إدارة منطقة صافيتا، وذلك في ساحة السرايا بالمدينة. يتضمن حفل الافتتاح الذي سيقام عند الساعة 7:30 مساء برنامجا متنوعا يضم فقرات ترويجية وفنية ورياضية. جميل. إلى جانب عروض للفنون الشعبية وكورال وحفل فني في إطار الفعاليات الهادفة إلى تنشيط الحركة السياحية والثقافية في المنطقة.
0: نعم.
1: طبعا من المقرر أن يستمر المهرجان لغاية 7 من آب الحالي، والدعوة عامة لجميع المواطنين طبعا للمشاركة فيها في افتتاح هذا المهرجان.
0: جميل.
1: والاستمتاع ببرنامجه المتنوع.
0: نعم طبعا، وهذا هو وقت موسم الصيف بأوجه زميل سابح. بننتقل. نعم. من السياحة مباشرة للمؤسسة السورية للبناء والتشييد، تفضل.
1: نعم، حيث تواصل ورشات المؤسسة السورية للبناء والتشييد تنفيذ أعمالها الميدانية في مشروع شارع 18 من آذار الحيوي بمدينة طرطوس، حيث تتابع كوادر الشركة استكمال أعمال مد المجبول الإسفلتي في المنطقة الواقعة أسفل المشفى الوطني، وينفذ المشروع لصالح مجلس مدينة طرطوس وتحت إشرافه المباشر في إطار الجهود الهادفة إلى تحسين الواقع الطرقي وتعزيز انسيابية الحركة المرورية على هذا المحور الخدمي والحيوي الهام.
0: بدنا نروح معك زميل سابح لنافذة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بطرطوس.
1: نعم، يعني طبعا في هذه النافذة وفي إطار تعزيز منظومة الرقابة وتطوير الأداء المؤسسي، افتتح محافظ طرطوس السيد أحمد الشامي فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في محافظة طرطوس بحضور رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المهندس عامر العلي والنائب العام القاضي محمد الكردي. تخلل الافتتاح جولة في أقسام الفرع والاطلاع على سير العمل بما يسهم في تعزيز الرقابة والارتقاء بالأداء المؤسسي في المحافظة.
0: نعم، رح نختم مع حضرتك زميل سابح بنافذة على الخبز.
1: طبعا هذه
0: النافذة الأساسية الغذائية.
1: نعم.

0: هذه النافذة طبعا برعاية محافظ طرطوس وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، تم افتتاح مخبز مار الياس الآلي بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيله بحضور نائب المحافظ الأستاذ سامي الزخ وعدد من مدراء الجهات العامة والمعنيين في المحافظة. يأتي المشروع في إطار دعم قطاع المخابز وتعزيز الأمن الغذائي، إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية للمخبز 14 طنا يوميا، بما يسهم في تحسين توافر مادة الخبز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة طرطوس.
1: طبعا لا شك بأنه هذا الموضوع جدا هام لرفع الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة رغيف الخبز وتقليل الازدحام وتأمين استمرارية العمل عبر خطوط الإنتاج الحديثة. منتشكرك الزميل سابح إبراهيم على كل هالإضاءات بمختلف مجالات الحياة بطرطوس، يعطيك العافية.
0: نعم،
1: شكرا لحضرتك.
0: يعني كل الشكر لك ولمستمعي دمشق.
1: أشكرك، حماك الله.
0: نعم،
1: أهلا بك. مباشرة من طرطوس الساحلية إلى حمص العادية مع الزميل علاء سليمان. أسعد الله صباحك زميل علاء.
2: يا صباح النور لك والأستاذ المتابعين.
1: يعطيك ألف عافية، بنصبح عليك وعلى كل أهالي حمص الكرام. وبدنا نبدأ مع حضرتك، يمكن مثل ما قالت لي زميلتنا لمع معك خبر عاجل، تفضل شو بتخبرنا؟
2: نعم، أصدرت قبل قليل قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص بالتعاون مع فرعي العمليات والمرور توجيها هاما للسائقين، أوضحت فيه أن الطريق الواصلة بين التنف وبانياس طبعا مرورا بحمص وتدمر وكذلك دير الزور وبانياس يعد مرا رئيسيا لحاملات النفط العراقي، ما يستوجب اتخاذ أعلى درجات الحيطة أثناء القيادة. وأكدت القيادة تصنيف طريق تدمر حمص كطريق عالي الخطورة إضافة إلى عدد من التقاطعات التي تشهد حركة مرور كثيفة، وهي من التنف إلى حمص تقاطع طريق التنف، محطة البصرة، مفرق التيفور ومفرق الصابونية من البوكمال إلى القريتين، وتقاطع العشارة، تقاطع الطيبة والشولة السخنة وتدمر. أيضا من حمص إلى محطة بانيات نزول أم جامع، منطقة حديدة ومنطقة النزول الرابية. هذا هو البيان الذي صدر قبل قليل من قيادة الأمن الداخلي.
1: يعطيك ألف عافية. من المرور والطرقات مننتقل معك لمتحف حمص، تفضل.
2: وهي نافذة ثقافية
1: بكل تأكيد.
2: وزير الثقافة السيد محمد ياسين الصالح ومحافظ حمص السيد مرافق النعسان، متحف حمص إذانا باستئناف نشاطه الثقافي بعد إغلاق دام 15 عاما، وذلك من خلال افتتاح معرض أسبوع المنحوتات الحجرية، ويستمر المعرض حتى 6 من آب الجاري، ويضم مجموعة من المنحوتات والقطع الحجرية الأثرية التي توثق جانبا من تاريخ الحضارات التي ازدهرت في سوريا، إلى جانب أركان تفاعلية تعرف الزوار بعلوم الآثار وطرق دراسة اللغة الأثرية ونماذج من الأبجديات السورية والعملات القديمة.
1: نعم، بهمتك زميل علاء بدنا نفتح نافذة على المدينة الصناعية بحسياء، شو بتخبرنا عن إطلالة النافذة؟ تفضل.
2: وهذه النافذة تطل على المدينة الصناعية في حسياء كما تفضلت، حيث استكملت إدارة المدينة الصناعية بحسياء تجهيز 8 مراكز تحويل كهربائية في خطوة جديدة لتعزيز البنية التحتية ودعم استقرار العملية الإنتاجية في المنشآت الصناعية. طبعا شملت الأعمال تجهيز 7 مراكز باستطاعة 630 كي في آ لكل منها، ومركز باستطاعة 1000 كي في آ، إلى جانب ترتيب لوحات توزيع بالجهد المنخفض، بما يتيح تأمين التغذية الكهربائية للمنشآت عبر عدادات ثلاثية الطور.
1: جميل، بدنا نختم معك بنافذة على ساحة الساعة القديمة.
2: وما تحمل من معاني ودلالات الساعة القديمة في حمص، شارك رئيس مجلس مدينة حمص المهندس بشار السباعي في مراسم توقيع اتفاقية مشروع إعادة الإعمار الحضري المدمج وتعزيز الإدارة المستدامة لنفايات الصلبة في مدينة حمص بين سفارة اليابان لدى الجمهورية العربية السورية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وذلك برعاية إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين وبحضور معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة.

0: لشؤون البيئة السيد يوسف شرف. طبعا المشروع الزميلة سمية يهدف إلى إعادة تأهيل ساحة الساعة القديمة وتطوير الأسواق المحيطة بها بما يعزز دورها الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب دعم قدرات مجلس مدينة حمص في مجالات التواصل وإدارة الخدمات. وأخيرا يشمل هذا المشروع إعادة تأهيل مكب النفايات الرئيسي وفق تقنية فوكوكا اليابانية، وتزويد مجلس مدينة حمص بآليات ومعدات حديثة لجمع وترحيل النفايات وصيانتها.
1: نعم.
0: هكذا بدأت لنا نوافذ حمص زميلة سمية.
1: يعطيك ألف عافية، بس اسمح لي كمان ضيف أنه قد يسأل سائل ما معنى فوكوكا؟ طبعا هي طريقة تعتمد على تقنية المطمر شبه الهوائي لمعالجة النفايات الصلبة.
0: نعم.
1: شكرا لك زميل علاء سليمان، يعطيك ألف عافية، حماك الله.
0: إلى اللقاء. شكرا.
1: شكرا لحضرتك. طبعا مباشرة إلى عروس الفرات مع الزميل مالك الجاسم. الله يسعد صباحك زميل مالك، وصباح كل أهالي دير الزور.
2: صباح الخير زميلتكم، صباح الخير للمستمعين الأكارم.
1: يعطيك ألف عافية. شو بدك تخبرنا عن أول نافذة وشو اخترت لنا لليوم؟ تفضل.
2: مجددا زميلة سمية، تحية لك، تحية
1: للمستمعين
2: الأكارم. كما هي العادة نقل على ما هو كل ما هو جديد في هذه المحافظة من أخبار خدمية ومعيشية. اليوم نتحدث عن الريفير الزور الشرقي، تحديدا مدينة القورية. هذه المدينة شهدت اجتماع موسع لمناقشة أبرز الاحتياجات المطروحة والتي طالب بها الأهالي. طبعا هذا الاجتماع ضم مدير منطقة الميادين وعدد من الأهالي كما ذكرت، هو لبحث واقع الخدمات في المدينة ومناقشة أبرز الاحتياجات المطروحة. طبعا من خلال هذا الاجتماع تم الاستماع إلى المطالب والتي تركزت حول تحسين الخدمات الأساسية في مختلف القطاعات. طبعا اختصرت في مختلف القطاعات، مياه، كهرباء، اتصالات وغيرها، وأيضا الإسراع في تلبية الاحتياجات بما ينعكس إيجابا على الواقع المعيشي للسكان. طبعا كان هناك وعود من قبل الحضور بمتابعة كل ما تم طرحه ومعالجته بالسرعة القصوى بما يضمن تحقيق المصلحة العامة لخدمة الأهالي، وهذه نقطة إيجابية تسجل
1: بكل تأكيد تلبي احتياجات المواطنين المعيشية.
2: أكيد يعني تذكرين تحدثنا عن هذا الموضوع في أكثر من قرية وبلدة لمتابعة احتياجات القرى والبلدات في ريف دير أزور، وهذا ينصب أيضا ضمن ما كنا نتحدث به، وأيضا ضمن ذات الإطار الذي نتحدث به دائما حول متابعة الاحتياجات.
1: نعم.
2: هذا بالنسبة للنافذة الأولى. بالنسبة للنافذة الثانية،
1: نعم، سنطل عليها إلى على مكتبة الطفل بمديرية الثقافة بدار الزور. تفضل.
2: يعني هي أيضا هذه ناحية إيجابية يعني تسجل لمديرية الثقافة التي افتتحت مكتبة الطفل. طبعا هي الأولى في هذه المحافظة، تأتي في إطار تعزيز الفضاءات الثقافية المخصصة للأطفال وتشجيعهم على القراءة وترسيخ علاقتهم بالكتاب. كان هناك حضور كثيف خلال هذا الافتتاح. طبعا الافتتاح تم بحضور مدير العلاقات العامة في محافظة دير الزور ومديرية الثقافة، وأيضا عدد من ممثلي منظمة خطوات التي ساهمت في دعم هذا المشروع. طبعا أيضا كما ذكرت يعني هي ناحية تسجل لمديرية الثقافة التي ركزت على جانب مهم بما يضمن متابعة الأطفال للقراءة وتشجيعهم على القراءة.
1: طبعا بتساهم ببناء شخصية الطفل وتطوير قدراته العقلية والمعرفية، وبتغرس بداخله حب القراءة والمطالعة منذ الصغر، وكمان بتساعد بتوسيع مداركه واكتشاف مواهبه من خلال توفير بيئة تفاعلية ومصادر معلومات مناسبة للفئات العمرية.
2: أكيد أكيد جميلة سمية، أكيد هذا جانب مهم في الحياة، نركز على جانب الطفولة خاصة بهذه المرحلة التي تطلب يعني بالفعل تشجيع
1: بناء الإنسان.
2: وبناء الإنسان
1: بكل تأكيد. نختم مع حضرتك بنافذة على الحبوب والطحين. تفضل.
2: يعني خلال 48 ساعة يعني كان هناك جولات مكثفة من قبل مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك على عدد من القطاعات. طبعا نركز أنا على قطاع واحد وهو قطاع فرع الحبوب. هذه الجولة أيضا كانت بمشاركة مدير فرع الحبوب، شملت عددا من المراكز والمطاحن، وتم الاطلاع على كمية الحبوب المستلمة والمجهزة.

0: بالنسبه لتزويد المطاحن في المحافظه، اضافه ايضا الى متابعه جوده الطحين المنتج والمخصص للافران. ايضا هذه الدوله تم التاكيد من خلالها على ضروره انتاج، طبعا خلال الحديث مدير التجاره الداخليه وحمايه المستهلك للعمال داخل المطاحن، تم التاكيد على ضروره انتاج طحين مطابق للمواصفات والمعايير المعتمده بما يسهم في تحسين جوده الخبز المقدمه للمواطنين. طبعا كنا نتحدث عن هذا الجانب، ايضا كان هناك جولات خلال الساعات الماضيه على عدد من القطاعات، ان شاء الله نتطرق لها خلال برنامج نوافذ في الحلقات القادمه.
1: طبعا
0: هذا كل ما كان في جعبتنا زميلنا.
1: يعطيك الف عافيه. طبعا هاي الجولات كثير هامه لضمان السلامه الغذائيه والحفاظ على القيمه الغذائيه ورفع كفاءه التصنيع لانتاج المخبوزات المطابقه للمواصفات القياسيه ولحمايه المستهلكين من الامراض والسموم الفطرية الناتجة عن سوء التخزين. يعطيك العافية، شكرا.
0: يعني يوميا يكون هناك جولات للأمانة، يعني هناك متابعة دقيقة لأدق التفاصيل بالنسبة للأسواق، بالنسبة للقطاعات الخدمية. يعني تحدثت عن الحبوب، أيضا كان هناك جولة على عدد من القطاعات الأخرى، إن شاء الله نتحدث عنها في وقت
1: بإذن الله. حماك الله، يعطيك ألف عافية، شكرا لك زميل مالك الجاسم، كنت معنا من عروس الفرات محافظة دير الزور.
0: شكرا لكم زميل.
1: حماك الله. مستمعينا الأحباء، إلى هنا نصل بصحبتكم إلى ختام جولتنا، واضعين نصب أعيننا المزيد من الطموح والتألق في محافظاتنا الغالية على قلوبنا، وإلى أن نلقاكم يوم الأربعاء بمشيئة الله، نستودعكم بحفظ الله ورعايته، نشكر لكم حسن الإصغاء وإلى اللقاء. كنت معكم بكل المودة والتقدير من وراء المايك إعدادا وتقديما سمية بلطة، اللمسات الإخراجية المعطرة بمحبتكم إهداء من كنان حميشة ولما يوسف. دمتم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الحادية عشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. في أول زيارة رسمية بعد سقوط النظام البائد، رئيس إقليم كردستان العراق يزور دمشق اليوم ويلتقي الرئيس الشرع. الرئيس الشرع يبحث واقع العمل الحكومي خلال جلسة مع رئيس وأعضاء مجلس الشعب. خلال لقاء خاص ضمن برنامج المقابلة على قناة الجزيرة، الرئيس الشرع يؤكد أن سوريا تمثل المفصل الأساسي في المنطقة. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تطلق ورشة عمل بدمشق لبحث دعم الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. وزارة العدل تؤكد أن قانون مواجهة العنف الأسري الذي تعمل عليه يترافق مع مراجعة شاملة للتشريعات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون العقوبات والأحوال الشخصية. خبرنا الأخير، ترامب يعلن

0: استئناف المفاوضات مع إيران اليوم بعد إلغاء هجوم كان مخططا له. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

بين المحلية، حيث حسم الوحدة المواجهة أمام ضيفه أهلي حلب بفوز صعب 82 نقطة مقابل 76 في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق ضمن سلسلة الدور النهائي لبطولة الدوري السوري للرجال بكرة السلة لموسم 2025-2026. وبهذه النتيجة يتقدم الوحدة بفوزين مقابل فوز واحد لصالح أهلي حلب بعدما تبادل الفريقان الفوز في الجولتين الأولى والثانية، لتكون المواجهة الرابعة بين الفريقين المقررة في حلب فرصة للوحدة لحسم البطولة والتتويج باللقب. أما في حال فوز أهلي حلب فسيخوض الفريقان مباراة خامسة وفاصلة في دمشق لتحديد هوية بطل الدوري. يذكر أن نظام البطولة ينص على أن الفائز بثلاث مباريات من أصل خمس يتوج بطلا للدور السوري للرجال للموسم الحالي. أوقعت قرعة بطولة آسيا لكرة السلة للشباب تحت 18 عام منتخبنا الوطني في واحدة من أقوى مجموعات البطولة بعدما جاء في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات نيوزيلندا ولبنان والبحرين، وذلك في البطولة التي تستضيفها الهند خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 23 من آب المقبل بمشاركة نخبة المنتخبات الآسيوية المتأهلة. ويبدأ منتخبنا الوطني مشواره في البطولة بمواجهة منتخب نيوزيلندا يوم 13 من آب عند الساعة 2 ظهرا في لقاء ينتظر أن يكون من أصعب مباريات الدور الأول نظرا لما يتمتع به المنتخب النيوزيلندي من قوة بدنية وسرعة في الأداء فضلا عن حضوره الدائم في المنافسات القارية. الجولة الثانية لمنتخبنا ستكون بمواجهة المنتخب اللبناني بطل غرب آسيا يوم 15 من آب عند 5 مساء، والمباراة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات ستجمع منتخبنا مع منتخب البحرين بطل الخليج في 17 من آب عند 5 مساء. ووفق نظام البطولة يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي، بينما تخوض المنتخبات صاحبة المركزين الثاني والثالث مباريات الملحق التأهيلي من أجل حجز البطاقات الأربع المتبقية إلى دور الثمانية، وهما ما يمنح جميع المنتخبات فرصة إضافية لمواصلة المشوار حتى في حال عدم تصدر المجموعة. يذكر أن منتخبنا حل في المركز الثالث في التصفيات الآسيوية المؤهلة بعد 3 انتصارات على الأردن والعراق وفلسطين وخسارتين أمام إيران ولبنان. حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 6 من آب موعدا لقرعتي دوري أبطال وكأس الاتحاد الكونفدرالية. وقال الاتحاد الأفريقي في بيان تبدأ رحلة تحقيق المجد الكروي للأندية على المستوى القاري يوم الخميس الموافق للسادس من آب 2026 عندما تجرى قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2026-2027 في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة. وأضاف البيان ستتعرف الفرق من مختلف أنحاء القارة على منافسيها الأوائل في سعيها للتأهل إلى دور المجموعات في أهم بطولتين للأندية الأفريقية. وتواصل الأندية الأوروبية استعداداتها خاصة في الدوريات الخمسة الكبرى لانطلاق الموسم الجديد الذي سينطلق هذا الشهر في الدوريات الكبرى. وتتواصل هذه التحضيرات بمباريات ودية آخرها كان يوم الأمس، وفي أبرز المباريات خسر ليفربول أمام ليدز يونايتد بهدفين لأربع في مباراة ودية سجل فيها تشامبرز وفلوريان فيرتس هدفي ليفربول، بينما سجل بريندن أرونسون ودومينيك كالفيرت سجل هدفين، وشون لونغستاف سجلوا أهداف ليدز يونايتد الأربعة.
وشهدت مباريات الأمس أيضا فوز فاينورد الهولندي على أتلانتا الإيطالي بهدفين لواحد، وإشبيليا الإسباني على أوتريخت بهدف دون مقابل، أونيون برلين.

الألماني تعادل مع كالياري الإيطالي بهدفين لمثلهما. أيضا في المباريات التي أقيمت يوم الأمس ترانسبور التركي فاز على أودينيزي الإيطالي بهدف دون مقابل ترابزونسبور، وساندرلاند فاز على ريكسهام بهدف، غلاطا سراي التركي تعادل مع الرين الفرنسي بثلاثة أهداف لمثلها. طبعا في أبرز المباريات الودية التي أقيمت يوم أمس. هذا وتتواصل حركة الانتقالات أيضا في أوروبا، حيث أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسميا أعلن تعاقده مع الأرجنتيني فالنتين باركو قادما من نادي ستراسبورغ الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ووقع باركو 21 عام، وقع عقدا مع تشيلسي يمتد حتى عام 2033 على أن ينضم إلى تدريبات الفريق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو. وبدأ باركو مسيرته الاحترافية مع بوكا جونيورز الأرجنتيني، حيث خاض مباراته الأولى مع الفريق في سن 16 عام قبل أن ينتقل إلى النادي الفرنسي في موسم 2024 ليتألق في صفوف النادي ويسهم في تأهله إلى المسابقات الأوروبية. وساهم باركو مع ستراسبورغ في 12 هدفا خلال 43 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي. وفي أوروبا أيضا أكدت إدارة نادي برشلونة الإسباني تمسكها بالمهاجم فيران توريس ضمن صفوف الفريق، مغلقة المجال أمام الأندية الراغبة بالتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن مسؤولين نادي الكتالوني ينظرون إلى فيران توريس باعتباره أحد العناصر المهمة في المشروع الرياضي، لذلك لا توجد أي نية لطرح اسمه في قائمة الراحلين هذا الصيف. وأوضحت الصحيفة أن مسؤولين نادي حسموا الموقف بشكل واضح، رافضين أي مفاوضات بشأن انتقال اللاعب رغم ما يتردد عن اهتمام بعض الأندية بالحصول على خدماته. يذكر أن فيران توريس تألق في كأس العالم 2026 وسجل هدف الفوز لمنتخبه إسبانيا على الأرجنتين في المباراة النهائية. أما منتخب الأرجنتين الذي خسر المباراة النهائية فقد عاد نجمه وقائده ليونيل ميسي إلى ملاعب كرة القدم عبر منافسات الدوري الأمريكي بعد خيبة المونديال. ودخل ميسي بديلا في الشوط الثاني وسط ترحيب كبير من جماهير ملعب نو ستاديوم في ميامي خلال تعادل فريقه إنتر ميامي مع كولومبوس كرو بهدفين لهدفين. وأوقف التعادل سلسلة انتصارات إنتر ميامي التي بلغت 6 مباريات متتالية، لكنه حافظ على المركز الثاني في المنطقة الشرقية خلف ناشفيل الذي تعادل بدوره مع دي سي يونايتد بهدفين لكل فريق. انتهت أخبار الرياضة، لكم التحية من مصطفى شمشام في الإعداد، مني أنا مهران خربطلي، وهذه تحية الإخراج من لما يوسف. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا عبر أثير إذاعة دمشق ومنصاتها في هذا العرض السريع والمباشر لأهم البرامج والمحطات التي ستبث خلال هذا اليوم 22 من صفر الموافق للثالث من آب لعام 2026. مرحبا بكم. مستمعينا، بعد قليل وفي تمام الساعة 12 أنتم على موعد مع برنامج أخبار لايت مع الزميلة مرام ضغدي، وفي الساعة 12:05 تتابعون برنامج بالأرقام وموجز الأخبار، تتابعونه في الساعة 12:15. أما في الساعة 12:20 أنتم على موعد مع برنامج في الميزان. موجز للأخبار تتابعونه في الساعة 1:15، وفي الساعة 1:30 تتابعون برنامج يستفتونك مع الزميل عمر جبجي، وفي الساعة 2:15 تتابعون نشرة الأخبار الرئيسية. برنامج وثائقي في آب تتابعونه في الساعة 2:45، أما في الساعة 3:15 تتابعون موجز للأخبار. برنامج أجيال مع الزميلة هبة طراف تتابعونه في الساعة 3:30، أما في الساعة 4:15 تتابعون موجز للأخبار. في الساعة 4:30 أنتم على موعد مع برنامج المذيع الصغير مع الزميلة مارلين شكيب، وفي الساعة 5:15 تتابعون موجز للأخبار، أما في الساعة 5:20 أنتم على موعد مع برنامج من المضمار مع الزميل فاروق حسون. في الساعة 5:55 تتابعون برنامج تك بالعربي، وفي تمام الساعة 6 تتابعون مسلسل الحب في زمن الكيمياء، وفي الساعة 6:15 تتابعون نشرة الأخبار المحلية، أما في الساعة 7:15 تتابعون موجز للأخبار. في الساعة 7:45 تتابعون برنامج وثائقي تاريخ الصراع الأمريكي والإيراني، وفي الساعة 8:15 تتابعون موجز للأخبار. في الساعة 8:30 تتابعون برنامج بانوراما الصحف، أما في الساعة 8:50 تتابعون برنامج تجارب مذهلة مع الزميلة سمر حسن. في الساعة 9:15 تتابعون موجز للأخبار، وفي الساعة 9:20 إعادة لزاوية خاطرة، أما في الساعة 9:30 تتابعون برنامج جسور الخير مع الزميلة مجد حيدر. برنامج الحصاد الإخباري تتابعونه في الساعة 10:15، وفي الساعة 11:10 تتابعون إعادة لبرنامج يوميات من بلدنا، أما في الساعة 11:15 تتابعون موجز للأخبار. في الساعة 11:45 تتابعون برنامج فيض القوافي مع زميل عدنان بكرو، أما في الساعة 12:15 تتابعون موجز للأخبار.

برنامج دقائق فنية مع الزميلة كناز محمد، تتابعونه في الساعة 12 والنصف، وفي تمام الساعة 1 تتابعون برنامج حكاياهم، أما في الساعة 1:15 تتابعون موجز للأخبار. في الساعة 1:30 تتابعون إعادة لبرنامج استوديو الطرب مع المثنى علي، وفي الساعة 2:15 تتابعون موجز للأخبار، أما في الساعة 2:45 تتابعون مسلسل خلف جدار الزمن. في الساعة 4:30 أنتم على موعد مع مسلسل أبو ذر الغفاري، أما في تمام الساعة 5 فجرا الافتتاح ومواصلة الإرسال من جديد. مستمعين، فترتنا الصباحية لهذا اليوم انتهت، لكم مني ومن أسرة العمل في إذاعة دمشق أطيب الأمنيات. الهندسة الإذاعية عباس جنيدي وميساء الزعبي، ولكم تحيات فريق المذيعين الذي رافقكم خلال هذه الفترة الصباحية: إيمان شكري على فوزي، إيمان شكري، محمد صطيلة، كوثر صالح، مرام ضعضي، وكنت معكم في تقديم هذه الفقرة أنا نسرين الجردي. ولكم أيضا كل التحيات من فريق الإخراج مع الزميلتين كنان حميشة ولما يوسف. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

أخبار لايت. الأعداد سمر حسن، التقديم مرام ضعدي، والإخراج لما يوسف. متابعي إذاعة دمشق، رجعنا لكم بحلقة جديدة من أخبار لايت ومكملين سوا جولتنا حول العالم. أول قصة معنا لليوم بتأكد أنه أحياناً أحلى هدية ممكن يقدمها الإنسان مو الهدية وإنما راحة البال. الدكتور عمر عتيق، طبيب أورام أمريكي من أصول باكستانية، قرر بعد 29 سنة من العمل أنه يسكر عيادته، بس قبل ما يودع مرضى قرر يعمل شيء ما كان متوقع. كان في مبالغ مالية متراكمة على عدد من المرضى وما غطت شركات التأمين، وبدل ما يطالبون فيها أو يبعث إنذارات قرر يلغيها كلها. والقرار شمل حوالي 200 مريض، ووصلت قيمة الديون اللي تم إلغائها لأكثر من 650,000 دولار. والأحلى أنه ما بعت لهم رسالة رسمية مليانة أرقام وحسابات، بل بعت لهم بطاقة بسيطة يخبرون فيها أنه ما عاد مطلوب منهم يدفعوا أي شيء. يمكن كان هالدكتور بيعرف أنه مريض السرطان هو مو بس عم يحاول أنه يحارب هالمرض، أحياناً بيكون عم يحارب الخوف والتعب والهم المادي. فأحلى شيء أكيد بالقصة أنه قرر يخفف عنهم حملهم حتى لو ما كان قدران يخفف تعبهم 100%. وبصراحة أكيد راحة البال أغلى من الهدية. ومن قصة فيها إنسانية بننتقل لموقف صغير بس صار كبير. موقف بأحد الطائرات البرازيلية تحول خلال ساعات لقصة شغلت ملايين الناس على السوشيال ميديا. البرازيلية جينيفر كاسترو كانت حاجزة مقعد جنب الشباك ودافعة زيادة كرمال تقعد بالطائرة حد الشباك، ولما طلعت على طيارة لقت طفل قاعد بمقعدها، والأهل طلبوا من جينيفر أنه تتنازل عن المقعد لأنه الطفل هو اللي قرر أنه يقعد حد الشباك. بس جينيفر حتى لما شافت الطفل عم يبكي ما تنازلت، وقالت انه لا، هي يلي حجز المقعد وهي يلي دفعت حقه مصاري زيادة، اخذت مقعدها وحطت سماعات وكملت رحلتها. لكن احد الركاب قرر يصورها من دون اذن وينشر الفيديو، وخلال وقت قصير صار الفيديو منتشر بكل مكان. الناس طبعا اكيد انقسمت لقسمين، في ناس قالت انه من حقها تحتفظ بالمقعد يلي هي دفعت حقه، وناس شافت انه مو من حقها كانت تزعل الطفل وتتركه عم يبكي. بس طبعا يعني مو مشكلة، لو كنت بدالة أكيد بترك الطفل يبكي، لأنه حياتها تغيرت يعني بعد هالموقف. تغيرت حياة جينيفر، وقالت أنه خسرت شغلها بأحد البنوك بعد ما صارت الناس تتوافد على المكان يلي هي بتشتغل فيه كرمال يتصوروا معها، وبالمقابل صار عندها ملايين المتابعين ووصلتها عروض إعلانية. يعني هي اكتسبت شهرة بس يمكن خسرت خصوصيتها. ولجأت للقضاء بسبب تصويرها من دون إذنها وبسبب طريقة تعامل شركة الطيران مع القصة. هلا هون عن جد السؤال بيجي، إذا دفعنا حق شيء هل لازم نتنازل عنه لأنه حدا تاني طلبه؟ ومن مقعد على الطائرة منروح على عرس كان سبب بخسارة وظيفة الشخص. رجل الأعمال الصيني كوي بيجون حضر عرس أحد موظفيه، واكتشف أن الموظف ما دعا والدته على العرس. هلأ لما عم تقول قليل أصل، هو الظاهر عن جد هيك، لأنه هو قال أنه هو كان محرج من شكله ومظهرها.
فرجل الأعمال الصيني كوي بيجون اعتبر أنه هالتصرف مو مجرد مشكلة عائلية، وإنما بيعكس طريقة تفكير وشخصية الموظف. وقال أنه الإنسان اللي ما بيقدر والدته يلي ربته وقفت جنبه ممكن يكون عنده مشكلة كبيرة بطريقة تعامله مع الناس. لهيك قرر ينهي خدمته بالوظيفة فوراً.

0: لكن المفاجأة كانت أنه رجل الأعمال الصيني قرر يعرض عرض عمل على والدته بقسم الخدمات اللوجستية، يعني الابن خسر شغله والأم حصلت على وظيفة. هلا هون كمان بيخلينا نفكر أنه هل صاحب الشركة كان صح ولا لا، كان ممكن يحكي مع الموظف ويعطيه فرصة. لما ما عجب عجب أنه انفصل. متابعي إذاعة دمشق، وهيك منكون وصلنا لنهاية جولتنا من أخبار العيد. منشوفكم بكرة بحلقة جديدة. كان معكم بالأعداد سمر حسن، وبالتقديم مرام ضعدي، ولكم كل التحية من الإخراج لما يوسف.
1: وعز الشرق أوله دمشق. نختصر حكاية العالم بالأرقام. هدر الطعام والمجاعة في العالم. في 30 من آذار لعام 2026، وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الهدر، أصدرت الأمم المتحدة بيانات صادمة عن هدر الطعام في العالم، حيث يتجاوز هدر العالم من الطعام سنوياً 1 مليار طناً، وهو ما يعادل 19% من إجمالي الأغذية المتاحة للمستهلكين. وبحسب التقارير، فإن 60% من هذا الهدر يحدث داخل المنازل بسبب سلوك الأفراد، بينما يحدث 28% منه في قطاع الخدمات الغذائية كالمطاعم والفنادق، و12% في قطاع البيع بالتجزئة. تبلغ التكلفة المالية للطعام المهدور سنوياً ما يقارب تريليون دولار أمريكي. تأتي الصين في المرتبة الأولى عالمياً بإجمالي هدر يبلغ 91 مليون طن من الطعام سنوياً. الهند في المرتبة الثانية، يهدر نحو 68 مليون طن و700 ألف كيلوغرام من الغذاء سنوياً. تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة بهدر يبلغ نحو 19 مليون طن من الغذاء كل عام. أما بالنسبة لهدر الفرد الواحد من الطعام سنوياً، فتأتي نيجيريا في المرتبة الأولى عالمياً بنحو 189 كيلوغراماً من الطعام المهدر سنوياً، وتليها رواندا ب 164 كيلوغراماً من الطعام المهدر سنوياً. وفي الوطن العربي، تأتي البحرين أولاً بالنسبة لمعدل هدر الطعام على مستوى الفرد بواقع 132 كيلوغراماً سنوياً، وتليها العراق بنحو 120 كيلوغراماً من الطعام المهدر سنوياً. مقابل هذا الطعام المهدور في العالم، ما زال هناك عدد لا يستهان به ممن يعانون من الجوع أو سوء التغذية حول العالم، وبحسب برنامج الأغذية العالمي، هناك ما يقارب 318 إنساناً دخلوا عام 2026 وهم يعانون بالفعل من أزمة جوع أو ما هو أسوأ. وبحسب التقرير، يعاني 94% من سكان قطاع غزة من مستويات كارثية من الجوع. وفي السودان، هناك نحو 26 مليون شخص في حالة انعدام أمن غذائي حاد. وأخيراً، نحو 56% من سكان جنوب السودان وهايتي يعانون من مستويات جوع طارئة. بالأرقام.

إعداد وسام سليمان. تقديم علاء فوزي. بالأرقام من إخراج ديما بلطة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية عشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. في أول زيارة رسمية بعد سقوط نظام الأسد البائد، رئيس إقليم كردستان العراق يصل دمشق اليوم ويلتقي الرئيس الشرع. وزير الداخلية أنس خطاب يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين رضا جلخي لمناقشة أسس إرساء آلية عمل مشتركة.

بين الوزارة والهيئة لمتابعة ملف كشف المقابر. ضمن مسار العدالة الانتقالية، محكمة الجنايات الرابعة تشهد خلال الأسبوع الجاري 4 جلسات قضائية. عودة 106 عائلات من مخيمات النزوح بريف إدلب إلى مدنهم وبلداتهم في ريف حماة الشمالي. توقيع عقد تطوير وتأهيل نموذجي للمشافي الوطنية في المحافظات السورية. وفي خبرنا الأخير، ترامب يمنح الدبلوماسية فرصة أخيرة ويعلن استئناف المفاوضات مع إيران اليوم. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وكرمه.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: أحداث يومية متلاحقة تشهدها الساحة السورية، نحللها من خلال عدد من الآراء ونضعها في الميزان. تابعوا معنا البرنامج السياسي في الميزان، السبت، الاثنين والأربعاء، الثاني عشر وعشرون دقيقة ظهراً بتوقيت دمشق.

0: بكم متابعين الكرام، مستمعين ومشاهدين على شاشة ودان. الإشراف العام مصطفى المقصوص، الإعداد ملك عبد السلام، تقديم وحوار محمد الصيلة، الإخراج لما يوسف. أيها السادة، منذ انطلاق مسار العدالة الانتقالية في سوريا، تواصل الدولة السورية مساعيها لتنفيذ كافة التزاماتها في هذا الملف تكريساً للسلم الأهلي والعيش المشترك. واليوم نشهد مباحثات بين الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومجلس الصلح العام لتعزيز التنسيق في المصالحات الوطنية. تم التحضير لتنفيذ ورشة عمل حول القضاء الصلحي غير الرسمي بهدف تأطيره قانونيا وتنظيميا، إضافة إلى معالجة الملفات الحساسة والتعاون المباشر بين الجانبين لحل القضايا ذات الصلة. هذا ما يؤكد استراتيجية القيادة السورية في تحسين أدواتها للانتقال من مرحلة التطبيق إلى مرحلة التطوير وتجاوز التحديات التي تواجه المضي في مسار العدالة الانتقالية، وصولا إلى الهدف المرجو في تمكين التماسك المجتمعي وتحقيق السلام المستدام. في كفتي الميزان اليوم، العدالة الانتقالية في سوريا بين التطبيق والتطوير. ويسعدنا أن يكون ضيفنا عبر الهاتف للإجابة عن بعض التساؤلات المحامي والخبير القانوني الأستاذ بشار عبيد. أهلا بك أستاذ بشار في إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق.
1: تحياتي أستاذ محمد، طبتم وطابت أوقاتكم إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا بكم. فاصل قصير ونبدأ. أهلا بك أستاذ بشار من جديد. بداية، كيف يجسد تطبيق العدالة الانتقالية وفق المحددات من الإعلان الدستوري أو الأسس القانونية ضرورة وطنية؟
1: نعم، لا شك أن كل يوم يبرز دور أو أهمية العدالة الانتقالية في سوريا، وخاصة في مرحلتها الجديدة الآن.
0: نعم.
1: فالآن بات من الضروري جدا تطبيق تفعيل الأسس القانونية في موضوع العدالة الانتقالية التي طبعا الإعلان الدستوري على الإعلان الدستوري وفق المادة 49 من هذا الإعلان، والذي بموجبه يرسم ملامح الدولة السورية الجديدة. طبعا يتضمن أول هذا المادة طبعا 49 وهذا الإعلان الذي أصبح هذه المادة جزء مهم جدا في هذا الإعلان الدستوري، وأولها طبعا هو المحاسبة، محاسبة المجرمين في زمن النظام البائد.
0: نعم.
1: ملاحقة المجرمين ومن ثم كشف الحقيقة وجبر الضرر، وبالتأكيد إصلاح المنظومة المؤسساتية. هذه الأركان الأربعة التي تستند عليها موضوع تطوير مسار العدالة الانتقالية. هذا أنا برأيي يتطلب ليس فقط تنفيذ هذه البنود الأربعة بموجبها
0: أستاذ بشار.
1: لا، نعم.
0: نعاني من مشكلة في تقطع الصوت أثناء اتصالك.
1: الآن الصوت.
0: نعم، نكمل.
1: لحظة. الصوت الآن
0: أفضل. نكمل أستاذ بشار، أصبح الأمر جيد.
1: نعم.
0: نعم.
1: كما ذكرت لك طبعا المادة 49 هي ركيزة ومهمة جدا في موضوع الإعلان الدستوري الذي رسم ملامح الدولة الجديدة، طبعا اللي هي الأركان الأربعة التي

0: تتضمن المحاسبة، كشف الحقيقة وجبر الضرر، وبالتأكيد طبعا آخر أنا أؤكد على إصلاح المنظومة المؤسساتية، لكن هذا يتطلب أيضا تطبيق عملي. وكيف هذا التطبيق العملي؟ بدعم تشريعي حقيقي وإيجاد أرضية تشريعية قانونية.
1: طيب أستاذ بشار، هل نستطيع القول أن محددات العمل المؤسساتي للمساعدة في تطبيق مفهوم العدالة الانتقالية مبنية على المادة 49 من الإعلان الدستوري؟
0: طبعا بالتأكيد مبنية على المادة 49 و48 أيضا.
1: هل هي بالمجمل مخصصة من ضمن المادتين أم لها محددات أساسية وفقا للمادتين 48 و49؟
0: لها طبعا إطار قانوني عام محدد.
1: نعم.
0: لا تتجاوز هذه
1: لو تحدثنا الإطار قليلا عنها،
0: اللي هي طبعا المادة 49 أكدت بموجبها كيف يعني مفهومة بشكل مقتضب طبعاً. هي التطبيق الأركان الأربعة، اللي هي أولاً المحاسبة الفاعلين والمجرمين، كشف الحقيقة كما ذكرت، جبر الضرر عن طريق إنصاف الضحايا، وإصلاح المنظومة المؤسساتية. هذا الإطار العام حدد مهام هذه المادة، وبالتالي لابد من هذه الأركان الأربعة أن تتبلور على أرض الواقع. لكيف تتبلور على أرض الواقع؟ يجب أن إذا أردنا ليس هناك القفز على هذا الإطار القانوني، وإنما يجب دعم هذه المادة، دعم هذه الأركان الأربعة. أنا هذا رأيي طبعا، وقد يعني يساندني كثير بإيجاد كما ذكرت لك أرضية تشريعية. كيف هذا؟ أيضا بإبطال القوانين السابقة. القوانين السابقة طبعا التي كانت تتعارض كليا طبعا مع حقوق الإنسان، نذكر منها مثلا قانون مكافحة الإرهاب، والقانون العرفي، المحاكم العرفية والمحاكم الميدانية التي استخدمت خلال 5 عقود للأسف، استخدمت لتقييد حرية المواطن السوري. الهدف كله هو طبعا من هذا كله، من إطار هذا الأركان الأربعة والمادة 49، هو طبعا تحديد مسار العدالة الانتقالية بشكلها المثالي.
1: طيب نعم. من بعد الانطلاق في مسار العدالة الانتقالية إلى الآن، كانت ولا زالت الدولة السورية تواصل في تطوير الأداء والمساعي في هذا السياق. ما الذي أجبر الدولة أو الأسباب التي تحتم على تطوير الأداء في مسار وسياق العدالة الانتقالية؟
0: يعني هناك عوامل يعني حدثت ما كانت في الحسبان. الآن هذه المرحلة طبعا بعد التحرير، يعني الآن سوريا دولة جديدة وليدة.
1: نعم.
0: يعني 5 عقود من القمع والإرهاب والتدمير، لم تتضح معالم الدولة الجديدة. الشعب السوري لم يألف الديمقراطية والقوانين والدستور وتفعيل كل هذه المنظومات، وبالتالي عملت الآن يعني هناك مثلا أعمال انتقامية مثلا جرت في بعض المناطق السورية، تقديم نقص الوثائق، ملاحقة المجرمين، إيجادهم والقبض عليهم، انتقادات طبعا من الطرف الصفحات الصفراء التي تنتقد مساغ الحكومة الآن. من أجل أن أقول تفعيل العدالة الانتقالية على أرض الواقع، من الضروري أن تقوم فعلا الحكومة الآن بتثبيت الاستقرار الأمني أولا، ولا أقصده هو الاستقرار السلمي، بالعمل على منع حالات ذكرتها، حالات الانتقام
1: الفردية الخارجة عن إطار وسياق الدولة،
0: خارج عن إطار القانون. نعم. لكي لا ينقلب دور العدالة الانتقالية إلى انتقامية، وهذا لا نريده ولا يريده الشعب السوري. وذلك أيضا يجب أن تقوم على تطوير مسار العدالة الانتقالية من قبل الحكومة، ببناء وتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة. تفعيل كيف ذلك؟ تفعيل السلم الأهلي، وأؤكد بين قوسين على السلم الأهلي. السلم الأهلي الآن مطلب حقيقي، حتى لا تتطور الأمور خارج القانون. نحن نريد نعم محاسبة المجرمين، نعم ملاحقة المجرمين، نعم جبر الضرر وإنصاف الضحايا، ولكن كله تحت سقف القانون، ضمن الإطار القانوني.

نعم، وبالتالي من ايضا بعد السلم الاهلي ايضا هناك بند هام اذكره وهو انصاف الضحايا. حتى لماذا انصاف الضحايا؟ يعني حتى يطمئن المواطن.

0: دون الكلام، تفعيل هذا على
1: نعم. أرض طيب الوطن. نعم أستاذ، من خلال المتابعة الدقيقة لعمل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، يمكننا تفنيد الجهود الحكومية لتحقيق السلام في إطارين المجتمعي والدولي. لماذا تم حصر هذه الجهود في إطارين فقط، مجتمعي ودولي؟
0: يعني لا أعتقد أنه حصرت فقط، يعني كلمة فقط، بالعكس، إذا تم تفعيله على هذا الموجبين المجتمعي والدولي فهو إنجاز كبير جدا، له أبعاد كبيرة جدا، ينعكس إيجابا على المسار السوري الآن. أنا لتحقيق سلام مستدام في سوريا، هذا بالتأكيد أولا أنا برأيي يقع على عاتق الحكومة عبر تطبيق العدالة الانتقالية كما ذكرنا. ولكن أيضا لا ليس فقط من طرف واحد، من طرف من جانب واحد هذا لا يكفي. قصدي أن يجب إشراك المجتمع في بناء هذا السلام. طبعا كيف؟ بعد تنفيذ آلية العدالة الانتقالية بالتأكيد من قبل الحكومة، وتحقيق ما يرجوه المواطن في هذا، يؤدي إلى هنا يأتي دور المجتمع، وذلك بالمساهمة في بناء سوريا الجديدة، بأن يكون المواطن هو حجر الأساس في بناء سوريا الجديدة. ويجب أن يدرك طبعا المواطن السوري أنه أمام تحديات كبيرة، وأمام الحكومة السورية أيضا تحديات كبيرة في بناء سوريا، سواء كانت تحديات داخلية طيب. أو إقليمية أو دولية.
1: نعم. طيب أيضا هناك مباحثات بين مدير إدارة المصالح الوطنية في الهيئة الأستاذ حسن جبران ورئيس مجلس الصلح العام في سوريا علي الجاسم. لو تحدثنا عن مهام مجلس الصلح العام.
0: يعني بالحقيقة مجلس الصلح العام هذا خطوة، أنا أعتقد أنها خطوة جيدة جدا. يعني أتت أولها الآن على أرض الواقع. يعني مجلس الصلح العام له دور هام وباغز في تعزيز المصالحات الوطنية، وذلك عبر تثبيت السلم الأهلي تتحدثنا عنه منذ دقائق. وهو المطلب الهام، السلم الأهلي، بناء الثقة أيضا بين جميع أطياف ومكونات المجتمع السوري. يعني نريد أن نذيب هذه الفروقات، سواء كانت المكونات المذهبية أو الطائفية أو العرقية. مجلس الصلح العام ساهم بشكل كبير ودعم هذا البند عبر تدخله في حل المشكلات ذات الطابع الاجتماعي، وقد يكون هناك مشكلة تحمل ذات طابع حساس جدا جدا لا تستطيع الدولة أن تحلها. يحلها كيف؟ المجتمع، سواء كان المجتمع العشائري، فيكون دور المجلس بحل هذه المشكلة. وقد جرت فعلا عدة حالات من قبل مجلس الصلح العام. أنا أذكر لك مثال، يعني قام بحلها المجلس، حدث منذ أيام في مدينة الميادين في محافظة دير الزور. بالتصالح بين عشيرتين، تصور كان هذا الخلاف قائم بما يقارب بين 95% عام.
1: إذن أستاذ بشار، يعني من كلامك أوضحت أنه مجلس الصلح لا يقتصر فقط على العدالة الانتقالية والسلم الأهلي.
0: لا، ليس فقط العدالة الانتقالية، وإنما يتعدى ذلك إلى دوره في المصالحات الوطنية، دوره في بناء المجتمع وتماسك المجتمع السوري،
1: والمساعدة في تعزيز الأمن والاستقرار بين كافة الطوائف.
0: والتماسك المجتمعي، وبالتالي نشوء فعلا سلام إن شاء الله مستدام
1: إن شاء الله. أيضا من خلال المباحثات تم التحضير لتنفيذ ورشة عمل حول القضاء الصلحي غير الرسمي بهدف إدخاله ضمن إطار قانوني وتنظيمي. هل تحدثنا عن أهمية هذا الإجراء؟
0: طبعا هذا المجلس الذي تحدثت عنه هو لا يقل أهمية عن مجلس الصلح العام. يجب تفعيل دور المجتمع المدني،
1: لكن هو يبقى تحت مسمى قضاء صلحي غير رسمي.
0: قضاء صلحي هو غير رسمي. لكن برعاية رسمية، أنا لا أتغير أكون برعاية رسمية حكومية. لأنه نحن الآن في سوريا تتكون من عدة مكونات قبلية عشائرية، هناك طبعا مذهبية دينية أيضا، فهذا يتطلب أن يكون هناك مجال الصلح، يتطلب أن يكون هناك مجالس قبلية قضائية تعنى بهذا الموضوع في حل المشكلات. كل هذا يدعم ويساند

0: الدولة. لا نستطيع الآن أن نقتصر دور الحكومة فقط عليها هي حل المشكلات، لا، يجب أن يكون هناك مساهمة المجتمع المدني عبر هذه الأمور، وهي المجتمع القضائي، عفوا المجالس القضائية المدنية طبعا، لكن تحت كله في إطار القانون طبعا، تحت مسار القانون.
1: طيب لماذا تم حصر هذه الأدوات بيد مؤسسات معينة تحت إشراف الدولة؟
0: يعني هذه المؤسسات المعنى حتى لا يكون هناك طبعا تنفيذ المجالس القضائية وتنفيذ وحل المشكلات يكون في عبر منظومة محددة، يعني قصدي أن تكون هذه الأمور كلها تحت أنظار صح المجتمع المدني، ولكن تحت أنظار الدولة، وبالتالي يكون هناك حتى تكون هناك أخطاء ولا يكون هناك كما يحدث أقول بالعامية كل من شيخ براسه، لا، يجب أن يكون هناك أطر محددة منها هذه المؤسسات تنحصر فيها، هناك يكون هناك تنظيم فعلا لعمل هذه المجالس القضائية وكذلك المجالس الصلحية.
1: نعم. طيب العدالة الانتقالية ومجلس الصلح العام هدفهما المشترك تعزيز الجهود في المصالحة الوطنية، توطيد السلم الأهلي، تحقيق الأساسيات أو البنود الأربعة التي أسست من أجلها العدالة الانتقالية. كيف يمكن التنسيق أو أهمية التنسيق بين الهيئة الوطنية ومجلس الصلح؟
0: يعني التنسيق بسيط جدا، هناك طبعا أحدثت هيئة مستقلة وهذا عمل طبعا جيد جدا، ومجال الصلح التنسيق بينهما يكون عبر إما يعني ندخل الوجهاء والأعيان المجتمع المدني والشيوخ العشائرية، وهذا لا نستطيع أن ننفك منه، لأن لا. كما قلت لك هذا المجتمع نحن غالبية المجتمع السوري ومجتمع عشائري، وبالتالي وهناك هيئة طرف آخر من الحكومة
1: المشكلة
0: هي المستقلة، هناك التنسيق يكون عبر مثل عبر الحكومة نفسها، عبر أي التي تقدم وتدعم هذه المجالس، وبالتالي يكون التنسيق عبر طبعا قانون مسار العدالة الانتقالية، عبر بث وزرع الثقة بين المواطن والحكومة، عبر تعزيز هذه الثقة أكثر حتى لا تطول العمل إلى عمل انتقامي وليس انتقالي. فالتنسيق بسيط جدا ما بين الحكومة وما بين، والآن المجتمع المدني وبعض العشائر، ولكن غالبية أقول وليس بعض، غالبية العشائر السورية الآن تريد تقديم الدعم وتريد أن يكون المسار موحد ما بين الدولة وما بين المجتمع المدني. نعم.
1: طيب هل هناك فرق ما بين العدالة الانتقالية كإطار محاسبة وبين مفهوم العفو أو إسقاط الجرائم قانونيا؟
0: لا، يعني أنا أعتقد هناك فرق بين العدالة الانتقالية وبين إسقاط العفو. إسقاط العفو يكون عن الجرائم العادية بصراحة، يعني هذا يعني بالإطار العام بشكل قانون العقوبات العام، على من تسقط العقوبة؟ على فعل الجرائم العادية، مثلا عدد قتل غير مقصود أو الجناح أو السرقات أو إلى آخره، أو يكون عفو خاص من قبل السيد الرئيس لأشخاص محددة لا يكون له ضرر فادح جدا وأوغل في الدم السوري. العدالة الانتقالية تريد أن تتبلور هذه المسألة عبر الإطار القانوني، وعبر إعطاء كل ذي حق حقه، منها جبر الضرر وأنصاف الضحايا ومحاسبة المجرمين. محاسبة المجرمين الآن الذين أوغلوا في الدم السوري، هذا لا يمكن أن تسقط العقوبة عنهم، ولا طبعا تتقادم هذه العقوبة مهما مر عليها الزمن. فهناك فرق بين تحديد مسار العدالة الانتقالية ضمن الإطار القانوني، نعم محاسبة المجرمين، ولكن السلم الأهلي يختلف عن العفو. السلم الأهلي هو إيجاد الثقة بين بمجتمع متماسك بجميع أطيافه ومذاهبه ومكوناته. أما العفو، لا، العفو على الجرائم العادية التي لبعض الأشخاص أو بعض المجرمين إذا ارتكبوها وممكن العفو عنها، لكن هناك جرائم لا يمكن العفو عنها مثل الجرائم التي حدثت في سوريا من قبل النظام البائد. نعم.
1: نتوقف قليلا أستاذ بشار، فقد حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها. يرفع صوته بالأذان

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: أهلا بكم متابعينا الكرام من جديد في متابعة ما تبقى من حلقتنا في برنامج في الميزان، وأرحب مجددا بضيفي الخبير القانوني والمحامي الأستاذ بشار عبيد. أهلا بك من جديد.
1: أهلا بك أستاذ محمد، تحياتي.
0: أهلا وسهلا بكم أستاذ. تحدثنا قبل قليل أن هناك مباحثة

0: مباحثات ما بين وتنسيق ما بين الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومجلس الصلح العام، وهذا الأمر كان داخليا، لكن على الصعيد الدولي هناك تعاون ما بين العدالة الانتقالية وما بين الجهات والهيئات الوطنية ومؤسسات المجتمع الدولي. ما الفائدة المحققة من خلال تبادل الرؤى مع الجهات الخارجية؟
1: يعني بالتأكيد طبعا لا يقتصر الموضوع كما قلت لك سابقا تحديد السلام المستدام وفق بندين هما المجتمع والناحية الدولية والناحية المجتمعية لا يقتصر كلمة فقط، وإذا تحققتا هذان البندان فنحن في إنجاز كبير. ولتحقيق هذا السلام المستدام يجب إشراك أولا المجتمع، طبعا بالتحديد المجتمع المدني.
0: لو خصصنا أيضا عفوا على المقاطعة، إذا خصصنا من المجتمع ذو الضحايا للمشاركة في العملية المحاسبة الانتقالية.
1: نعم، ذوي الضحايا هم يكون لهم دور هام وبارز في تحقيق ومساعدة الجهود الحكومية لتحقيق هذا البند. كيف؟ توفيق تقديم الشهادات، دعم القضايا التي تمس هذا الموضوع. فالضحية طبعا هو يكون شريك، وشريك ليس شريك ثانوي إنما شريك رئيسي ومهم جدا. وأن يكون طبعا هو طرف فاعل ورديف أيضا في هذا البناء. فالمواطن السوري الآن ماذا يريد؟ يريد تحقيق هذه العدالة عبر ماذا؟ ليس فقط جهود الحكومة السورية، وإنما يجب أن يشرك أيضا المواطن السوري، وكما ذكرنا هو عبر تحقيق من المجالس الصلحية، المجالس القضائية طبعا المجتمعية. طبعا الدولة مع الصعيد الدولي لابد أنا برأيي من تقديم الدعم الدولي من أجل تحقيق سلام دائم. الآن الدول تنظر بعين ثاقبة إلى ما يحدث في سوريا. هل تسير خطى السورية الجديدة نحو سورية جديدة بشكل متماسك بشكل إيجابي؟ فإذا ذلك لا بد من تقديم، طبعا لجنة حقوق الإنسان أولها يكون الداعم الأساسي في تحقيق السلام المستدام، في تحقيق تماسك المجتمع السوري.
0: طيب أستاذ بشار، هل حققت سوريا جدواها السياسية على الصعيد الدولي؟
1: أنا برأيي على الصعيد الدولي، الصعيد الخارجي حققت جدواها أكثر من الصعيد الداخلي. أتكلم بكل صراحة وموضوع. لماذا؟ لأن سوريا الآن على الصعيد الداخلي يلزمها عمل هائل وكبير، وأمام الحكومة السورية تحديات كبيرة وهائلة. ويجب كما ذكرنا أن يدرك المواطن هذا، يجب أن يدرك أن هناك 6 عقود أو 5 عقود ونيف قام بها النظام البائد بتدمير الحجر والبشر والمؤسسات الحكومية وكل شيء أمام تحديات وعوائق. أما على الصعيد الخارجي نرى فعلا الحكومة السورية عملها دؤوب جدا، وأنا هذا رأيي مع هذا البند، مع هذا التصرف. لماذا؟
0: تفضل.
1: حتى يتماسك الشعب السوري وحتى ينجح من الداخل يجب أن يكون هناك نجاح من الخارج. ونرى وزير الخارجية السيد الشيباني مكوك فعلا كيف يدور في فلك المجتمع الدولي هنا وهناك. ونرى الحكومة السورية أنها قدمت عمل هائل من الناحية الخارجية على الصعيد الدولي أكثر من الناحية الدولية، ليس تقصيرا من الناحية الداخلية لا، ولكن الناحية الداخلية يلزمها عمل أكبر وأكثر من العمل الخارجي. فيجب أن يكون هناك خط متوازيان، هما العمل الداخلي حتى ينجح يجب أن ينجح على الصعيد الخارجي. نعم.
0: طيب باعتبار فضلنا نجاح الصعيد الخارجي عن الصعيد الداخلي، هل من عقبات تعترض تحقيق هذا المفهوم، مفهوم العدالة الانتقالية في سوريا؟
1: العقبات طبعا هناك، كل عمل له سلبيات.
0: نعم.
1: وكل عمل له تحديات يجب أن يواجهها الحكومة السورية الآن. هناك التحديات طبعا على

0: صعيد الداخلي صعيد داخلي. هناك تحديات كما ذكرنا، الشعب السوري له مكونات مذهبية وعرقية وطائفية عدة ودينية، وبالتالي هاي أهم التحديات. تحديات تقديم المقبوض عليهم، من التحديات أيضا هناك من المجرمين من فروا خارج سوريا يجب أن يعادوا إلى سوريا وتقديهم إلى العدالة. إذن هناك تحديات كثيرة على الصعيد الداخلي. على الصعيد الخارجي يجب أن يثبت المواطن السوري عبر الحكومة السورية أنه جدير بأن يكون هناك سورية جديدة حقا، بأن تولد سورية جديدة. فالمجتمع الدولي ومنهم طبعا اللجنة منظمة حقوق الإنسان والمجتمع العربي كافة طبعا لهم تجارب عديدة في عدة دول، البوسنة والهرسك وألمانيا وكذا. فبالتالي يجب أن نحقق ما حققه هذا المجتمع الغربي من تحقيق الديمقراطية والعدالة الانتقالية حتى نستطيع أن تولد هناك سورية جديدة. نعم.
1: طيب أستاذ، متى سنشهد تحقيق واسع للعدالة الانتقالية تصل إلى كافة المظلومين، كل أصحاب المظلمة؟ نستذكر أيضا أن رواندا بعد استقلالها بقيت أو ظلت حوالي 20 سنة لحتى انتهت من أو طبقت العدالة الانتقالية بشكل كامل.
0: يعني بالتأكيد 20 سنة في رواندا، وكانت الأحداث بضع سنوات.
1: نعم.
0: صح؟
1: نعم.
0: بضع سنوات. فما بالك في سوريا على مدى 5 عقود؟ أنا لا أتحدث على 14 سنة.
1: نعم. نحن نتحدث عن قوانين أساسا واجب تغييرها وتعديلها.
0: بالضبط، ذكرنا أنه يجب هناك دعم تشريع ودعم قانوني، هناك يجب إلغاء بعض أو إبطال بعض القوانين السائدة آنذاك إبان حكم البائد من المحاكم العرفية والقوانين العرفية والمحاكم الميدانية، هذا يجب إبطالها واستبدالها
1: بقوانين. أستاذ بشار، هي أساسا تم تعديل هذه القوانين ونص هذه القوانين دون الرجوع أو الاعتماد على القانون الدولي العام أو حتى دون إشراف غالبا.
0: تأكيد، يعني القانون الدولي يجب أن يكون داعم أيضا للقانون الداخلي القانون السوري، ولكن هناك تحديات، هناك طبعا تجربة جديدة في سوريا.
1: نعم.
0: وبالتالي يلزمها سنين طوال. أنا برأيي رواندا 20 سنة، نحن لا نقول 20 سنة، ولكن أنا أعتقد هناك بضع سنوات، من 5 إلى 7 سنوات ممكن أن نحقق مسار العدالة الانتقالية، لأن هناك حجم الأعمال الإجرامية التي مورست بحق الشعب السوري هائل جدا، أكثر من رواندا وأكثر من أي بلد آخر لو فصلناها تفصيلا دقيقا. وهناك جوز راح تظهر معنا مجازر أخرى الله أعلم مدى حجمها ومدى كارثيتها، وبالتالي يلزمنا وقت طويل. وهناك طبعا تحديات، هناك أنا قلت لك تجربة الدولة السورية في هذا المجال هي تجربة جديدة، فهناك تحديات وتطبيقها وفق القانون الدولي يلزم أيضا بعض الدعم التشريعي والقانوني وبعض الزمن طبعا لتحقيق مسار العدالة الانتقالية. فقط بضع سنوات وبإذن الله سوف يكون تحقيق مسار العدالة الانتقالية على أكمل وجه.
1: نعم. طيب، في حال أو في ضوء ما سبق، كيف ترى حال أو آفاق الحالة الوطنية في سوريا خلال المرحلة المقبلة على المستوى أو على المنظور القريب؟
0: يعني أنا أرى أنه في المستقبل قد يكون القريب إن شاء الله في في في سوريا يجب أن يكون طبعا هناك، متى تحققت الذي تحدثنا الموضوعنا الآن هو تطوير العدالة الانتقالية، متى طورت ومتى تحققت العدالة الانتقالية سوف يكون هناك مجتمع مدني متماسك سوري، وسوف يكون هناك سورية جديدة، وسوف يكون هناك بناء جديد لسوريا الجديدة، وليس هناك زمن طويل طبعا بضع سنوات، وممكن أن تتحقق هناك عدة عوامل لبناء سوريا الجديدة، منها تحقيق أولا مسار العدالة الانتقالية، تعزيز السلم الأهلي وزرع الثقة ما بين المواطن والحكومة، هذه سوف تقفزنا إلى قفزة نوعية كبيرة جدا في مرحلة جديدة، سوف تكون هناك سورية جديدة بمرحلتها التي ننشدها وينشدها كل مواطن سوري، ونطوي صفحة الماضي الصفحة السوداء. هناك طبعا ماضي أسود لا يمكن أن ينسى، ولكن يجب أن نتناسى على الأقل هذه الصفحة السوداء

0: كي نستمر في التقدم، لكي نستمر في العطاء، لكي نبني سوريا الجديدة إن شاء الله. طبعا
1: إن شاء الله. هل من كلمة يريد أن يقولها الأستاذ بشار عبيد في محور ما تحدثنا عنه؟
0: يعني أنا أريد أن أوجه كلمة طبعا أولا إلى الحكومة السورية الجديدة. طبعا ما ادخرت جهدا في تحقيق هذا المسار العدالة الانتقالية، ولكن يجب أن تصبر على المواطن قليلا. ممكن أن يكون هناك بعض التذمر، هذا لابد منه، بعض النقد، ولكن يجب أن تصبر على هذا التذمر، على هذا النقد أكثر، أن يكون صدرها أوسع. ولكن من الطرف الآخر أوجه كلمة أيضا للمواطن السوري، يجب أن يعي ويدرك حجم أعيدها كرارا وتكرارا، أن حجم الأعمال التي مورست في الشعب السوري ليس بالبسيط. يجب أيضا أن يتحمل وأن يكون أن صدره أوسع من صدر الحكومة أيضا. نعم، أوسع من صدر الحكومة، لأن الـ الـ الـ الـ الـ الوزير المسؤول أو كذا هو بالتأكيد بالأخير هو مواطن سوري، وبالتالي على المواطن السوري أن يكون أيضا صدره واسع، أن يتحمل ويصبر أيضا ويرى ماذا يفعل الوزير المسؤول أو الحكومة السورية برمتها، ماذا تفعل. ويجب أن ينظر بعين إيجابية، لا ينظر بعين سلبية. فقط إذا نظرنا بعين إيجابية سوف يتحقق ما نريد إن شاء الله، ونطوي صفحة الماضي.
1: إن شاء الله. إذن إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج في الميزان، ولا يسعني إلا أن أشكر ضيفنا الذي رافقنا في الحوار، المحامي والخبير القانوني الأستاذ بشار عبيد. شكرا جزيلا لك أستاذ بشار، ولنا لقاءات قادمة إن شاء الله تعالى.
0: وشكرا لكم تحياتي.
1: والشكر موصول لكم مستمعين الأحبة على طيب المتابعة، حتى نلقاكم في حلقة جديدة. لكم مني ومن فريق العمل أطيب الأمنيات، دمتم في أمان الله وحفظه. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: وعز الشرق أوله دمشق.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: الواحدة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم. الرئيس أحمد الشرعي يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق نجيري فان بارزاني في أول زيارة رسمية له إلى دمشق بعد سقوط النظام الأسد البائد. لجنة التفتيش القضائية المشكلة بتوجيه من وزير العدل مظهر لويس تقدم واجب العزاء لذوي الطفل فرح الحمود في محافظة درعا، مؤكدة حرص الوزارة على تحقيق العدالة. وزير الداخلية أنس خطاب يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين رضا جلخي لمناقشة أسس إرساء آلية عمل مشتركة بين الوزارة والهيئة لمتابعة ملف كشف المقابر. ضمن مسار العدالة الانتقالية، محكمة الجنايات الرابعة تشهد خلال الأسبوع الجاري 4 جلسات قضائية. توقيع عقد تطوير وتأهيل النموذجي للمشافي الوطنية في المحافظات السورية. وفي خبرنا الأخير، كتلة هوائية حارة مستمرة حتى يوم الخميس، وأجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والبادية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام.

ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمت

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

في كل أسبوع نكون معكم على الهواء مباشرة لنسمع أسئلتكم حول الفتاوى، نتفاعل معكم ضمن برنامج يستفتونك كل اثنين الواحد والنصف ظهرا على إذاعة دمشق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بصدق وإخلاص

إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر النيلسات وعبر معرفاتنا الإلكترونية مع برنامجكم الأسبوعي.

0: ميسوتا. اهلا وسهلا ومرحبا.
1: اهلا
0: بكم فضيلة الدكتور، اشتقنا لك.
1: اشتاقت لك مكة ويسلمك.
0: الله يبارك فيكم يا رب. نذكر بارقام التواصل على التليفون الارضي 225-346 225-347 228-343 مرة ثانية 225-346 225-347 228-343 على الواتساب 0987-81-0950. وهل متابعنا عن طريق الشاشة، الأرقام ظاهرة، أرقام التواصل ورقم الواتساب موجود على الشاشة. هل يتابعنا عن طريق الأثير، الأرقام 225-346 225-347 228-343. عندنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
2: ألو،
0: السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يعطيكم ألف عافية يا رب.
0: أهلا وسهلا، مين معنا؟
2: أنا معك شهد من حمص.
0: تفضلي أختي شهد.
2: أول شيء في سؤال، أنا أنت إذا سمحت دكتورة عمر، إنه في يوم الجمعة كانت عم في برنامج بينها بعد 2:30 ظهرا.
0: نعم.
2: في كانت عم تقول أولا عن إنه بالنسبة لل في مثلا العقود، يعني مثلا بالنسبة للمرأة المكتوبة إلى مثلا من المهر أو شيء سابقا قديما، طيب إذا توفى الزوج والمهر، يعني أنه وهي المرأة هي ما عندها لا أولاد ولا عندها أحد، بدأت يعني يعتبر هو من الديون الممتاز، فهذا الشيء بالنسبة يعني ممكن يعطوها، يعني الورث يعني يوافق الورث يعطوها أنه يحسبوه على الوقت الحالي ولا لا؟ هذا ما بيصير.
0: تمام.
2: الشيء الثاني اللي بدي أسأله، أنه بالنسبة أنا بشكل دائم بقرأ، يعني بعمل ختمة قرآن قراءة كاملة، وبوهبة مثلا لوالدي ووالدتي الله يرحمهم وأخي وهيك شيء يعني وللجميع يعني، فأنا أحيانا بحط على إذاعة القرآن كون أنا موصل لجزء معين بقراءة الكتاب، يعني لما بحطه على الإذاعة بتابع معه، هل هذا يعني بكون واصل مثلا، هل هذا يعني انه انا مثلا معلمه وسلس لهذا الشيء بقدر تابعه ولا لا؟ ما بصير لازم اكون انا فاتحه القران لحتى اقدر تابع هذا الشيء. شكرا جزيلا لكم، يعطيك العافيه.
0: ابشر. اهلا اختي شهد، وسهلا ومرحبا بالاخت شهد، وما شاء الله اسئله يعني قويه
1: حلوه.
0: عندنا اتصال اخر. الو، السلام عليكم. ايوه، مين معي؟
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. أهلا معكم موفق.
3: أبو موفق مشتاق ويسعدني مساء.
0: الله يسلمك يا رب.
3: بنور النبي محمد
0: صلى الله عليه وسلم. أهلا أخوك موفق.
3: الله يبارك فيكم. هلا سؤال لك أول شيء، إنه ذات القرآن طولت علينا بالأذان، ما طلعتونا الأذان وطولت كثير يعني. وساعدنا هيك كمان تطولنا مع الدكتور مجاح، يعني تحطنا كمان عليها نسمعك يعني الوقت.
1: ان شاء الله
3: عم تحطوني انت وقت الدنيا، في ناس بدي اقول لكم عم بدي اقول لكم معني على الامام للعظيم.
0: تمام.
3: اوكي اشتغل. يعني
1: ان شاء الله
3: عم بدي اقول لكم معني على الامام. هلا بالدور انا عم احاول على موبايلين حتى يعلق معي اسمع صوتكم حلو.
0: الله يرضى عنك، الله يرضى عنك يا رب.
3: دكتور مزاح
1: حياك حياك الله، الله يسلمك يا رب.
3: الله يخلينا ياكم كلكم.
1: الله يحفظك، الله يحفظك يا رب.
3: وفضلك كله ويفرج يا رب.
1: الله يسلمك. آمين وإياكم وجميع السامعين إن شاء الله.
3: هلا في عنا سؤال، صديق أنا عزيز علي كثير، عم يسمع هلا إن شاء الله. يعني على طول بيفوت مرض وبيطلع بمرض على طول على طول، مرة كيلون مرة سكري يعني كيستون طالع معه. مرة يعني أشكال ألوان عم يطلع، هذا يعني معقول يكون في سحر أو حدا شاغل فيه هيك عم يدور الناس وكذا كذا؟ لا عرفت شلون؟ هذا موضوع السحر وكذا مو مضبوط أبدا. تمام؟
1: إن شاء الله نجاوبك إن شاء الله.
0: الله يرضى عنك وموفق.
1: سؤال نجاوبك عليه إن شاء الله.
3: نعم. آخر حلقة دعونا إله ودعونا أمة محمد.
1: آمين. الله يشافي ويعافي يا رب.
3: كل مريض يا رب.
1: آمين. وشافي ويعافي كل مريض يا رب.
3: الله يبارك فيك. السؤال الثاني في تعبيته هي سبع أخوات كلهم متخانقين مع بعض، وش من وقت ما مات أبوهم وأمهم يعلق، يعني كل يوم مو متفاهمين بعضه، اجى بدنا نحكوا مع بعضهم.

0: تلقي شغلات بالورثة وبالهي شو من ننصحهم نقول لهم no. وواحد من بيناتهم عم يسمع تأكيد كمان
1: no.
0: الله يجيكم خير الدنيا والآخرة
2: إن شاء الله. الله يبارك فيكم
1: إن شاء الله.
2: الله يبارك
1: إن شاء الله. الله يجزيك الخير يا رب.
2: أنا اتصال آخر. طيب نبدأ دكتور على السريع قبل نبدأ بأول شيء أخونا أبو موفى. إن شاء الله إذاعة القرآن أصبحت قاب قوسين أو أدنى إن شاء الله قريبة جدا ورح يصير في أذانات, بس الآن البث التجريبي يعني نحن مضطرين من ندخل أذان مشان ما يصير لخبطة للانطلاقة القريبة إن شاء الله. يعني ما نقدر نحط وقت معين, رح يكون انطلاقة يعني رائعة إن شاء الله تمثل سوريا على أرقى مستوى إن شاء الله تعالى
1: قريباً.
2: بالنسبة دكتور للأخت شهد واحدة توفيت ولها مهر قديم على زوجها. طبعاً أنت تعلمون أن المهر الدين في رقبة الورثة أو ورقة وهو دين قوي يعني. فإذا أرادوا أن يعطوها مهرها فكيف يحسب مهرها وهو مهر قديم؟
1: على المهر اليوم ايش قد المتعارف عليه اليوم المهر؟ مثلا سابقا كان الخمس ليرات والعشر ليرات ذهبات طبعا. ممكن اليوم مثلا 10 مليون 20 مليون سوري مثلا اليوم نحسبها على 20 مليون سوري
2: تمام.
1: 25 على حسب المهر اليوم نفسه
2: يعني مهر مثيلات يعني مثلا دكتور هلا مثلا
1: ممكن ايضا ينحسب على هالامر.
2: مثلا عندنا في الشام الان المهور يعني 3 ليرات 4 ليرات 5 ليرات ده
1: مثلا هو تقديريا يعني
2: حسب
1: العرف
2: حسب العرف يحسب
1: تماما.
2: اما ما بيعطيها المصاري القدماء
1: لا القدماء ما تسوي شيء
2: ما بتساوي شيء
1: نعم.
2: أو بتقلي طيب هي متابعة
1: نعم.
2: عم تتابع مع إذاعة القرآن الكريم وعم
1: نعم.
2: تقرأ مع القارئ بدون ما
1: نعم.
2: تحمل مصحف وتوهب هل عم تقرأه لأبوها أو لأحد من الميتين.
1: الكل أم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
2: سلام.
1: ما يمنع
2: ما
1: إن شاء الله.
2: ما يشترط أن تمسك مصحف وتقرأ فإذا تابعت مع المقرأ
1: هو يقرأ
2: نعم.
1: مثلا وهي تردد معه أو تسمع وتهدي الثواب ما يمنع ثواب ما قرأت وما سمعت
2: تمام. طيب واحد ما عنده مرض وضغط وسكري وكذا الناس عم يقولوا له سحر
1: هو الواحد يبين معه في أمر موجود اسمه السحر. طبعا السحر موجود قولا واحدا
2: نعم.
1: لكن أيضا أحيانا المؤمن مو أحيانا المؤمن مبتلى
2: تماما
1: أشد بلاء
2: الأنبياء
1: فالأمثل فهذا ممكن يكون بلاء ورفع مقام مو ممكن
2: نعم.
1: أكيد يعني بإذن الله تعالى ما يصاب المؤمن بهم ولا غم ولا وصب ولا نصب إلا كفر الله بها عن خطايا حتى الشوكة التي يشاكها
2: نعم.
1: كفار للذنوب إذا يعني انتهت الذنوب خالصة يصير رفع المقام يعني هناك مقامات لا يصلها الإنسان بالعبادة
2: الله.
1: إلا بالصبر على المصائب
2: يا إلهي.
1: فلذلك الله سبحانه وتعالى يبتليه فيصبر فيرتفع مقامه
2: تماما. فهنا ننصح قضية إخوان عنا إحنا بالشام كتير خزعبلات السحر وما السحر كل واحد وجع راسه وجعته رجله بقول سحر
1: نعم.
2: اترك هذه الخزعبلات
1: اللي نعم. يخسر بتجارة سحر اللي يرسب سحر كله يعزوها للسحر لا مو شرط هو السحر إحنا ما ننكره يعني موجود
2: نعم.
1: ومن شر النفاثات في العقد
2: تماما
1: لكن اصلا اليوم اذا نبحث عن سحاره ما في سحاره هذول كلهم دجاجله ومشعوذين ما يسوي اصلا ما يعرف
2: تماما
1: ما يعرف السحر ايش هو.
2: فهي الدكتور انا من خلال منصتنا منصه اذاعه دمشق بنقول يعني خلينا نتطور شوي نطلع
1: تماماً.
2: من قصه كله وجعتني راسي معناته سحروني صابوني
1: لا العين. لا
2: هاي الخزعبلات ما ناخذ فيها
1: ممكن
2: نحن
1: يكون مرض
2: فيه.
1: عضوي او امتحان
2: وهو مثل ما تقول سكري او كذا هذا مرض عضوي وله دواء
1: نعم.
2: والصابر عليه مثل ما تكلم فضيلة الدكتور يعني له اجر ان شاء الله تعالى ورفع
1: نعم.
2: درجات ايضا عم يحكي اخونا ابو موفى اخوه متخالفين وما
1: نعم.
2: بيتقابلوا ولا بيتحاكوا
1: نعم.
2: واذا تحاكوا بيتحاكوا عن الميراث وبيتقاتلوا عن الميراث شو بنوجه له النصيحه؟
1: طبعا مشاكل الميراث افضل الحل لها القضاء
2: نعم.
1: يروحون على المحكمه يساوون حصر ارث حصر ارث

0: عن طريق القضاء، لأنه القضاء بشكل عام وخاصة بأمور موارث يعني على الشريعة الإسلامية، إلا بالأرض الأمنية هذاك بحث ثاني العفو. لكن عموما على القضاء تنحل المشكلة، ويبقى يعني المودة، استغل المناسبات، الأعياد مثلا، اجتماع العيلة بالمودة وبالحسنة، الأخ ما يضيع.
1: يعني هاي المال آخر شيء يعني ليش الناس تتأثر عليه،
0: يعني الناس تدفع
1: كلاتنا رايحين
0: أبدا.
1: تمام، عندنا اتصال. ألو
2: ألو،
1: السلام عليكم، مين معي؟
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ممكن أطرح سؤال؟
1: تفضل يا أختي، مين معي؟
2: معك أم محمد.
1: أهلا وسهلا، تفضل يا أم محمد.
2: إذا شخص طلق 3 طلقات وادعى بعد ما طلق إنه كان سكران، شو يعني شو حكمه هذا؟ يعني وكيف بدك يعني كيف يعني هو عم بيقول أنا كنت سكران وهو ما كان سكران بس يدعي ذلك، فشو حله وشو ترتيبه؟ بدي أفهم من صديق الشيخ.
1: هلا دكتور إن شاء الله بيجاوبك.
2: خلي لي إياك.
1: الله يبارك فيك يا رب. أنا اتصال آخر. طيب عم تحكي أختنا أن واحد طلق 3 طلقات. نعم. وبعدين قالوا له أنت طلقت أنا كنت سكران.
0: نعم، بالنسبة لأمور الطلاق نحن قلنا لا نفتي بها على الإذاعة أو على الهواء، لكن تذهب أو يذهب صاحب المشكلة إلى دار الإفتاء.
1: نعم.
0: طبعا وتحل المشكلة. عموما يعني طلاق السكران حسب الحالة، يقدر الحالة، أحيانا يكون سكر محرم، أحيانا يكون سكر جائز شرعا.
1: نعم.
0: يعني إيش السكر الجائز شرعا؟ مثلا إجراء عملية فمخدر مثلا أثناء العملية، بعد ذلك صار يطلق زوجته مثلا، أو إحنا نقول يهذي.
1: نعم.
0: أثناء العمل، أثناء التخدير، فهذا لا يقع الطلاق. لكن في حالات المتعمد السكر فهنا يقع الطلاق. فالحالة يذهبون إلى دار الإفتاء وهم يقررون.
1: تمام، عندنا سؤال وصلنا من الواتساب آخر 75. ما حكم لعب الورق مع التقصير بالصلاة؟ ورسالة منكم فضيلتكم.
0: أولا الصلاة هي عمود الدين، من أقامها أقام الدين. يعني أشد الفرائض على الإطلاق هي الصلاة. ما في فريضة فرضت علينا إلا نزل جبريل عليه السلام إلى الأرض وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة. لم يتم التبليغ إلا بعد أن عرج أولا أسري به صلى الله عليه وسلم، ثم عرج به إلى السماء، ثم فرضت علينا هذه الصلاة بأشد الحالات، لا يتركها الإنسان حتى إن لم يستطع قائما فجالسا، إن لم يستطع جالسا فمضطجعا، فإن لم يستطع بعينيه، المهم أن لا يترك الصلاة. الصلاة يعني ما إلها حل، ما إلها حل، لا تسقط بأي حال من الأحوال إلا إذا الإنسان فقد عقله.
1: نعم.
0: إيه نعم.
1: طيب ما حكم من يلعب الورق؟
0: هذا بحث ثاني.
1: لا من ويقصر في الصلاة،
0: في الصلاة يعني هون يحرم قولا واحدا،
1: أي شيء يصرف الإنسان عن الصلاة،
0: عن الصلاة أو عن مو بس عن الصلاة، عن أي فرض. الصلاة هي أشد، يصرفه عن أي صارف آخر يحرم، أو حتى لو القيام بمساعدة أهل بيته.
1: نعم.
0: يعني إذا زوجته قالت له بدك تضبط لنا البيت، خاصة مثلا الجمعة بدك تضبط لنا البيت، وهو بده يلعب شدة، يحرم عليه أو أشد الحرمانية.
1: تماما.
0: إيه نعم.
1: يعني أي هذا اللعب، هذه اللعبة يعني يصرف عن أي واجب اجتماعي أو ديني يحرم.
0: يحرم، وما في لعبة تصير إلا يصير بيناتهم منازعة.
1: تمام.
0: ويصير بها سب، ويصير بها كفر، ويصير بها شتم. إيه نعم، هذا الواقع، هذا
1: وهي
0: الواقع.
1: طريق إلى الميسر، طريق إلى القمامة. بيبدأ بلعب شدة بدون شرط، بعدين بعد فترة بصير بيشترطوا،
0: بعدين اللي يخسر يتعشى، واللي يخسر يأكل، واللي يخسر كذا. هذا عين القمار.
1: تمام.
0: عين الميسر.
1: عندنا اتصال. نعم. ألو،
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، مين معنا؟
3: يعطيك العافية دكتور.

0: احمد من حلب.
1: اهلا وسهلا حبيبنا ابو احمد.
0: يعني يا رب الله يجزيكم خير على البرنامج.
1: الله يسلمك يا رب.
0: بدي اسالك سؤال. الله انا ندر اذا تم الامر هذا بدي اكل من لحمي نفس الندر، جائز الامر هذا؟
1: جميل جدا. هلا نسال
2: انت نذرت انه تاكل من النذر؟
0: نعم.
2: عوافي على قلبك.
0: الله يكرمك يا رب. هي هو شغله ثانيه. انا بدي اتامن معي المصريات، اتامن معي المصريات. كان اول ما متامن بدي اطلع العمره او في نذر اول ولا اطلع العمره؟
1: تمام. هلا نسال الدكتور ان شاء الله.
0: ماشي دكتوري،
2: حياك ان شاء الله يتقبل منك. الله يسعدك.
1: اتصال اخر. طيب اخونا ابو احمد نادر نذر ونادر ياكل من النذر، شو الحكم؟
2: طبعا يوفي النذر وياكل من النذر.
1: طيب نعم. معه مصاري يروح على العمره اما يوفي النذر اول؟
2: يشوف العمره طبعا مو مباشره، من قدم مباشره سافر، هي مثلا قبل 15 يوم او قبل 20 يوم، يشوفوا بهالحاله هاي. اذا كان النذر طبعا مصاري ومو مأمنة وعنده مصاري العمرة يؤدي النذر. ليش؟ أو يوفي النذر، لأنه النذر فرض. نعم. بينما العمرة في حقه سنة، فأو الفرض مقدم على السنة، فيؤدي النذر عليه وبعدين يروح. وإذا عرف، لأنه العمرة ما تتهيأ بكل وقت، إذا تهيأت العمرة وعرف حاله أنه يقدر يؤدي بعد العمرة فأيضا ما يمنع.
1: تمام. عنا اتصال. ألو. ألو السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: السلام. مين معنا؟ السلام.
3: أنا شوي حكيت معكم دكتور عمر. أنا مشان بالنسبة لتلك المرأة، هي زوجة متوفى.
1: تمام.
3: ما عندها أولاد. مين بده يعمل؟ ما بده تأخذ موافقة الورثة اللي ما عندها أولاد، يعني ما في أولاد من هذا الزوج المتوفى. كيف بده يتم تعديل هذا الشيء ومن قبل مين يعني؟
1: تمام. لك يا اختي. لا
3: انا بس انا لانه بحس بس انا بعتذر على التوضيح يعني.
1: تمام. لك يا اختي شهد. هلا اول شيء بيعملوا حصر ارث.
2: تمام.
1: وبنفس الوقت الزوجه تطالب تقول انا الي مهر. نعم. فهون بيجي القضاء الشرعي او العائله. تمام.
3: اذا وافقوا.
1: كيف؟
3: اذا وافقوا على هذا التعديل،
1: على انا سعر المهر الجديد.
3: نعم.
1: خلص وافقوا، خلص انحلت القصة.
3: إذا وافقوا، إذا لم يوافقوا معناته ما لا تستطيع
1: أنت. إذا ما وافقوا ترفع عليهم دعوة.
3: كمان
2: حقه.
1: أو تلجأ لمجلس الصلح. في شيء لأن بسوريا اسمه مجلس الصلح.
3: ما هذا بده يروح لعند القاضي الشرعي.
1: إيه. أو على الإفتاء أو على مجلس الصلح.
3: أو إيه. مجالس الصلح.
1: تمام. تمام.
3: شكرا جزيلا وبعتذر أنا.
1: أهلا وسهلا
3: للدكتور مزاحم وإخوان يعطيكم كل
1: خير. الله يبارك فيك. الله يسلمك.
2: هو أول شيء يتوفى دين المرأة.
1: نعم.
2: يعطى الدين بعدين تتقسم تتقسم التركة.
1: عندنا أخونا بيقول معكم المستمع الدائم إبراهيم المحمد من ريف إدلب من معبة النعمان، تحياتنا لإدلب الخضراء. ما حكم قراءة القرآن على الميت؟ هذا السؤال جاوبناه كثير ونسمعه مرة ثانية من الدكتور مزاحم.
2: في مانع؟ ما في مانع. اقرأوا على موتاكم ياسين.
1: نعم.
2: ما في مانع. أنت قرأها، إذا وصلت خيرا على خير، وإذا مصت ما أنت خسران شيء. قرأت قرآن
1: يعني يقرأ ويدعو.
2: يدعو إن شاء الله
1: أنه يا ربي أنه
2: تقبل من فلان، ارحمه، اجعلها مثل ثواب هذه القراءة بصحيفته، ما يمنع.
1: تمام. عنا اتصال. طيب نشوف. اسأل الشيخ على الإذاعة. لا. نعم. عم يسأل هون. تسألني بنتي أسئلة محرجة. الأطفال كتير عندهم. تقول هناك 8 مليارات شخص يعيشون على الأرض ونحن المسلمين بس مليارين، فهل نحن المسلمين فقط والباقي كلهم غلط يذهبون للنار؟ معنى هذا أننا محظوظون، أننا خلقنا على الدين الحق وأن الله يحبنا فخلقنا على الدين الصحيح. والسؤال هنا، هل المسألة حظ أم الله منزل أذل يحبنا فخلقنا على الدين الصحيح؟ حل هالورطة دكتور.
2: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اللي يريد الهداية، الله سبحانه وتعالى هدانا للطريقين، طريق الحق وطريق الباطل.
1: تمام.
2: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اللي اختار طريق الحق

0: فهو إن شاء الله من أهل الجنة ومن الناجي، واللي اختار غير هذا الطريق هذا الله سبحانه وتعالى هو اللي يحاسبه.
1: تمام، نحكي بس شغلة بس هيك دكتور.
0: نعم تفضل.
1: اسمح لي أنه هلأ لا كل من قال لا إله إلا الله لا يخلد في النار، هذا متفق عليه في العقيدة
0: طبعا.
1: كل من لم يصله دعوة الإسلام بشكل صحيح
0: نعم،
1: مقنع يقام فيه الحجة عليه،
0: نعم
1: يكون من أهل الفترة.
0: تماما، حكم أهل الفترة.
1: يعني ناس مثلا بالصين بالشرق بالغرب بالشمال بالجنوب ما وصلهم الإسلام،
0: نعم،
1: أو وصلهم الإسلام بشكل مشوه بحيث لم تقم عليهم الدعوة أن هذا الدين هو الدين الصواب وهو دين الحق، يوم القيامة يعني يعتبرون من أهل الفترة، وأهل الفترة يوم القيامة حسابهم عند الله، يعني لا يدخلون نعم. النار. أما من وصله الدين وهذا الدين هو الدين الصحيح
0: نعم.
1: ولم يؤمن، هذا الذي نتحدث عنه هو الذي يعاقب. عندنا اتصال. ألو
2: ألو،
1: تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: العافية، كيفك؟
1: بخير، أهلا. مين معنا؟
2: أبو محمد من عرطول.
1: أهلا وسهلا، تفضل أخي محمد.
0: الله يسلمك، حياك الله.
2: صديقي العزيز، القراءة القرآن قبل الأذان
1: نعم
2: هي للإعلان أنه إجا صار وقت الأذان أو وقت الظهر أو وقت العصر.
1: نعم. نعم.
2: هذا واجب أم يعني هيك اجتهاد؟ لأنه ممكن الجوامع بتحط القرآن.
1: تمام،
0: بس الختائرة.
2: نعم.
0: بس الختائرة.
2: هلا
0: الختائرة بالحارة.
2: لأن الصوت العالي، الصوت العالي بالنسبة للجوار.
0: نعم.
2: لا عم يصير في بين الأبنية العالية.
0: نعم.
2: صدى الصوت ما عم يفهم القرآن شو عم يحكي.
1: تمام.
0: صحيح.
2: أو جمع.
0: صحيح.
1: هلا أخي محمد، هذا بالأصل ما وارد عن النبي. أول شيء بزمن النبي ما كان في مكبرات صوت.
2: نعم.
1: وما كان سيدنا بلال يوقف على فوق الجامع ويقرأ قرآن. ما ورد هذا.
2: نعم.
1: يعني هاي دخلوا الناس إذا كان يعني للإعلام بدخول الوقت، خاصة يوم الجمعة إذا الناس ما عم تتسمع
0: أو صلاة الفجر
1: صوت مشوش، فالأفضل بلاها.
2: أفضل بلاها. يعني ما عم يتين القرآن شو عم ينحكى.
1: الأفضل بلاها، لأنه ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2: طب هاي ما لازم يطلع فيها تعميم؟
1: والله هي عند إخواننا في وزارة الأوقاف، ممكن تراسلوهم
2: يا ريت.
1: نحن إن شاء الله نوصل الصورة دائما للإخوة.
0: هم أهل القرية الوحدة ما راح يتفقون، لأنه أنا مجرب المناطق الريف، ناس بده وناس ما بده. اللي نومه ثقيل بده قرآن قبل الأذان، أو يكون مشغول بده من يذكره، واللي ما بده يقول لا ما يلزم. فسبحان الله، هي حسب القرية، إذا متفقين خلاص على كيف ما يتفقون يمشي الأمور.
1: تمام، بس كل وقت
0: كلهم متفقين بدون اختلاف،
1: يذيعوا القرآن، يذيعوه بصوت جيد ومسموع، والناس تسمع. ما
0: تسمع؟ نعم، ما يمنع،
1: والله تعالى أعلى وأعلى،
0: يصير مثل الإذاعة.
1: تماما. في عنا اتصال. طيب، عنا اتصال بالواتساب آخر 515. أنا كنت متزوجة من 40 سنة وغاب الزوج، وهلأ وجدته مهري 10,000 مقدم و10,000 مؤخر، بدي أطالبه بحقي منه.
0: ما.
1: غاب بعد سنة وعشت عذاب ما بعد عذاب، بدي أعرف مهري قديش. أنا عم أسمع.
0: ما.
1: نفس المسألة دكتور. نعم
0: تمام، نفسه
1: يعني تقدر. هذا كونه قبل 40 سنة بحق لك مهر المثل، إذا مالك قبض مهرك بحق لك مهر المثل، يعني مهر مثيلاتك الآن، أخواتك وبناتك.
0: نعم.
1: بنات أخواتك، المنطقة اللي أنت عايشة فيها.
0: تماما.
1: قديش المهر؟ بحق لك مهر المثل. عنا أي اتصال؟ أيضا عنا من الأسئلة، حكينا عن لعب الورق، حكينا عن السؤال. في شغلة نوجهها لبنتنا اللي عم تسأل، انه نحن مهمتنا اذا رب العالمين اكرمنا ان كنا مسلمين، فعنا رسالة انه نحن نوصل نور الدين ونور الاسلام لكل الناس. لان النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. فيجب ان تصل هذه الرحمة. نحن نحب الخير لكل الناس، نحب الخير لكل الناس، ونحب ان يشركنا كل الناس بهذا الخير.

0: فنحن واجبنا كمسلمين أن نوصل هذا الخير للعالمين. نعم عندنا اتصال. ألو السلام عليكم. أهلا وسهلا، من معي؟
1: يوسف.
0: أهلا أخي يوسف، من عم تحكينا؟
1: من معربة.
0: أهلا وسهلا بيوسف، تفضل أخي.
1: استاذ بيسأل الشيخ، هل تسجيل المكالمات حرام؟
0: تسجيل
2: المكالمات؟
0: ايه
1: تمام. ايه حرام؟
0: طيب شو ما طيب هلا بنشوف ان شاء الله. في شيء ثاني؟
1: لا شكرا.
0: طيب واحد عم يحكي مع واحد مكالمة وراح سجل له المكالمة، شو الحكم؟
2: طبعا لا يجوز تجسس إلا في حالات معينة، مثلا يقول له سجل لي المكالمة عشان أسمع، مثلا شخص قال له سجل المكالمة عشان أسمع، فقال له أنا راح أسجل المكالمة عشان أسمع الفلان، فما يمنع. لكن إذا يسجل بدون إذنه هذا نوع من أنواع التجسس.
0: طيب إذا كان فيها قضية حفظ حقوق،
2: والله يعني
0: أو تظلم
2: ما يعني أوقف أنا عند هاي
0: تمام
2: عند هذا الجواب.
0: تمام
2: نعم أوقف.
0: السؤال هنا على الواتساب آخره 206، هل يجوز للأهل منع الفتاة من الزواج لأن نصيبها تأخر وكبرت في العمر لكي تبقى تخدم والديها؟
2: أولا طبعا خدمة الوالدين هذا أمر منها، بدافع منها.
0: نعم.
2: وبر منها، لكن الوالدين يستغلون هذا البر بمنعها من الزواج، لا يحق لهم أبدا.
0: بالقرآن سيدنا ولا تعضلوهن ينكحن أزواجهن. يعني ما بيجوز منع البنت إذا إجا نصيبة أنه أهلها يمنعوها من الزواج، هذا لا يجوز،
2: خاصة إذا كان مؤهل إلها.
0: تماما.
2: يعني يكون بمستواها، فهون لا يجوز.
0: تمام بارك الله فيك. عندنا اتصال. تمام. إذن ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ما بصير تمنعها ما دام اجى نصيبها
2: طبعا،
0: يعني وكان مناسب، ما بصير حدا يمنع، انه انت تمنع الخير يعني.
2: نعم. واذا رفضوا يحق للبنت ان تذهب الى القضاء
0: تماما
2: وترفع امرها للزواج، فما بمانع.
0: تمام ان شاء الله. عندنا اتصال ايضا. طيب عندنا السؤال هنا وصلنا، امرأة اصيب زوجها بالشلل.
2: نعم.
0: فبعد ما أصيب بالشلل هي تطلب الطلاق، شو الحكم؟
2: طبعا الطلاق لا يحق لها، لكن يحق لها المخالعة، لأن يفرق. نعم. الطلاق هو عبارة عن إنهاء الزواج، بينما المخالعة هو فسخ من الأساس، والطلاق يكون من جهته هو. نعم. ما له ذنب وما هم مقصر، لكن هي إذا أرادت تخالع مخالعة، تتنازل عن المؤخر أو المقدم، أو إذا في بدون مقدم ومؤخر في مهر تتنازل عنه، وما بمانع.
0: تمام.
2: مخالعة يحق لها مخالعة، هذا كحكم شرعي. لكن نأتي من جانب آخر، يعني امرأة رجل اختارها من بين مئات النساء ووضع إمكانياته الاقتصادية والمادية والمعنوية من أجل هذه، فعندما أصيب بمرض أو بشلل تتركه وتخلى عنه؟
0: نعم.
2: يعني
0: ليس
2: هذه
0: معاشرة الحسنة
2: أبدا أبدا.
0: تعليق على السؤال الماضي دكتورنا.
2: نعم.
0: عم أقول أنا أكتب أسجل المكالمات لحفظ الحقوق،
2: إذا بدون علم لا يجوز،
0: يعني خبر انه انا
2: لانه هذه تفتح ابواب. يعني انا بالنسبه لي انا كشخص مزاحم انا اقول لا يجوز، لانه من باب سد الذرائع طبعا، مصائبها كثيره جدا غير منتهيه.
0: تمام. عندنا إذا يعني الأفضل له أن أنا رح سجل المكالمة مشان حفظ الحق،
2: يعني حفظ الحق. يعني نعم. مثلا ممكن اثنين ناس حكوا على ناس، ممكن شخص حكى على شخص، يروح آخر يستدرجه بالكلام ويبدأ يحكي عليه فيوصل يصير فتن ويصير مصائب، فلذلك احنا نمنعها من هالباب. طبعا احنا ما نشك بهذا الرجل، هو الله يجزيه الخير يسأل، لكن نحن نقول

0: لا لا يجوز.
1: تمام، عندنا اتصال. الو،
2: السلام عليكم.
1: سلام، اهلا ام وفاء، تفضل.
2: عدنا والعود واحفظك، الله يجزيكم خير.
0: حياك.
2: الله يكرمك دكتور. هلا، بالنسبه للتسجيل اجى ببالي سؤال عندي منه انا. هلا بالنسبه للتسجيل، ابي وامي متوفين تقريبا من 20 سنه. انا مسجل الشرائط الكاسيت كان فيها، لا ما كان في موبايلات فيه. انا مسجل صوت امي وصوت ابي وهيك قاعدين، بجوز انا يعني حرام اذا عدت سمعت لي
1: اسمع. ما في شيء،
0: ما في شيء،
1: ما في شيء.
2: هيك السؤال اجت
1: لي
2: انه حرام.
1: لا لا لا، في شيء ابدا.
2: حفلة بالسي دي، حفلة بتكرر يعني، برجع هيك الماضي بتذكر ابي يقول لي
0: ما يمنع.
1: اي ما فيها شيء ابو وفاء، نحن بنحكي عن قضيه انه واحد يسجل مكالمه لواحد باب انه بدون ما يعرف،
0: بدون ما يعرف.
1: ايه هاي
2: المشكله. حبيت اتاكد انا انه اجى حرام تكون الشرايط، ما في داعي. بس انا كل فتره هيك اطلعهم.
1: لا لا، خليهم يسمعوا اصوات اهلهم ويترحموا عليهم ويدعوا لهم.
2: أيوة الله يجزيكم خير، الله يجزيكم خير بالدنيا بالاخره.
0: آه. السلام عليكم.
1: سلام. عندنا كم بقي؟ عندنا الوقت كم بقي؟ عندنا دقيقتين بس، خلينا ناخذ اسئله سريعه. هذا السؤال سالونا اياه المره الماضيه، ان المراه تشتغل بالسمانه بجوز؟
0: بالسمانه هي اولا حسب قدره المراه، هذا واحد. اثنين حسب الحي او المنطقه.
1: نعم.
0: إيه نعم. فإذا عندها قدرة وحسب الحي وضمن الآداب والأخلاق العامة ما يمنع.
1: ما يمنع.
0: طبعا.
1: إن شاء الله.
0: عمل المرأة ما بشكل عام لا يمنع عمل المرأة، لكن ضمن الأصول والضوابط الشرعية.
1: طيب، عندنا سؤال. دقيقة. عم يقول شأن الفواتير غير مدفوعة. يعني انت مثلا ما عم تدفع فواتير كهرباء وماء للدوله، فالدوله عم تزيد عليك الغرامات، بجوز الدوله تاخذ هالجوائز الزياده؟
0: يسالهم، يسال الدوله.
1: يعني ما
0: يسالهم.
1: طب هي الفوائد، يعني هي ما هي فوائد ربويه بقدر ما هي عقوبات. عقوبات تأخير خلص ما راح
0: يسألهم.
1: شو المخرج الشرعي لهم بأنه عم تزيدوا علينا غرامات لتأخير دفع الفواتير؟ أو الدولة يتصلوا بالدكتور عمر أو الدكتور مزاحم ويأخذوا فتوى بجوز يحطوا غرامات على الفوائد على الفواتير أم لا، ونحن وقتها نقول لهم إيه أو لا. الله يبارك فيك. كأنه الوقت تداركنا، كانت سبحان الله الحلقة طارت طيران يعني. الله يبارك فيكم يا رب. وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء. لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل باسمي وباسمكم أيها الإخوة والأخوات المتابعين لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر النايلسات، وأن نتوجه لفضيلة الأستاذ الدكتور مزاحم المصطفى على ما جاد به في هذا اللقاء. والشكر موصول إليكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لبرنامج يستفتونك، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم بنفس التوقيت. أترككم في أمان الله. كان معكم محدثكم الأستاذ الدكتور عمر جبهجي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: أيها السيدة والسادة، نحييكم في مستهل فترتنا الرئيسية لهذا اليوم، والبداية بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: في أول زيارة رسمية بعد سقوط نظام الأسد البائد، رئيس إقليم كردستان العراق يزور دمشق اليوم ويلتقي الرئيس الشرع.
0: ضمن مسار العدالة الانتقالية، 4 جلسات قضائية تشهد محكمة الجنايات 4 خلال الأسبوع الجاري.
1: الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تطلق ورشة عمل لبحث دعم الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.
0: وفي نشرتنا أيضا، ترامب يعلن استئناف المفاوضات مع إيران اليوم بعد إلغاء هجوم كان مخططا له. هذه النشرة يقرأها عليكم محمد الدرباس، وأنا يسرى السيد عيسى، وفي الإخراج أروى حامد. وتفاصيل هذه العناوين بعد الفاصل.
1: أهلا بكم. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع اليوم في قصر الشعب بدمشق رئيس إقليم كردستان العراق برزاني، الذي يزور سوريا في زيارة رسمية هي الأولى منذ سقوط النظام البائد. ومن المقرر أن يجري الجانبان مباحثات تتناول العلاقات بين الجانبين وعددا من القضايا ذات الاهتمام.

0: المشترك بما يسهم في تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات. وللحديث أكثر عن هذه الزيارة ينضم إلينا المحلل السياسي علي التمي. أهلا ومرحبا بك أستاذ علي.
1: تحياتي لكم.
0: حياك الله. بداية سيدي الكريم، في إطار يعني في أي إطار يمكن يعني وضع زيارة رئيس إقليم كردستان العراق برزاني إلى سوريا، ويعني وهي الأولى له منذ سقوط النظام البائد؟ تفضل.
1: نعم، يعني من المعروف أن المنطقة بشكل عام على صفيح ساخن، وخاصة الحرب ما بين واشنطن وطهران تركت أثر كبير على المنطقة، وهناك دول المنطقة بشكل عام بما في إقليم كردستان العراق تأثر مباشرة، وخاصة هذا الإقليم يتعرض بشكل شبه يومي لقصف الإيراني، وبالتالي أيضا هناك حشد شعبي عراقي يتحرك بأوامر إيرانية ويساعد داخل العراق، وبالتالي إقليم اليوم بات بين فكي الكماشة. من جهة إيران تقصف مواقع ومؤسسات داخل الإقليم، ومن جهة أخرى الحشد الشعبي. وبالتالي أنا برأيي جاءت زيارة رئيس حكومة الإقليم إلى دمشق والبحث عن منافذ أخرى، وبالتالي فتح أبواب أخرى مع دول المنطقة وخاصة تركيا وسوريا وقطر والسعودية وباكستان. أنا كنت نوهت إلى هذه الفكرة، قلت إن إقليم كردستان العراق أخطئ في توجهه السياسي، وخاصة في مرحلة ما وطدت علاقاته مع قسد، خاصة كونفرنس 29 نيسان تم برعاية إقليم كردستان، وبالإضافة إلى علاقة إقليم الغير مباشرة مع حزب العمال الكردستاني، وبالإضافة إلى محاولة التقرب أو فتح قنوات التواصل مع طهران. كل هذه السياسة انعكست على الإقليم بشكل سلبي، واليوم تحاول تصحيح المسار. المسار بدأ اليوم من دمشق.
0: نعم. سيد علي، يعني اليوم حسب تطورات الأوضاع على الأرض، برأيك ما الملفات التي تحتل الأولوية في مناقشات يعني الرئيس برزاني مع الرئيس الشرعي؟
1: يعني أنا برأيي القيادة السورية ستبلغ قيادة رئيس حكومة إقليم كردستان شيربان برزاني رسالة واضحة ومختصرة بأننا أصدرنا مرسوم رقم 13 واعترفنا بحقوق الكرد الثقافية والسياسية، منحنا 10,000 كردي الجنسية السورية كانوا محرومين منها طوال العقود الماضية. أيضا أنه هناك لاعب آخر، أنا دائما أتحدث عن هذه الفكرة، هو حزب العمال الكردستاني. ربما قيادة سورية لديها استنتاج، لديها معلومات بأن هذا الحزب لن يسمح بوصول عملية الاندماج إلى النهاية، وبالتالي سيعرقل، وبالتالي سيدفع المنطقة نحو الفوضى من جديد. أنا برأيي القيادة السورية ستبلغ شيربان برزاني بهذه الرسالة، ستكون رسالة مختصرة وواضحة. وأيضا من مصلحة إقليم كردستان اليوم فتح قنوات مع دول المحور في المنطقة، دمشق، أنقرة، دوحة، الرياض وإسلام أباد. بالتالي المنطقة بشكل عام هي منطقة ذاهبة نحو التصعيد. و صحيح أن رئيس ترامب يوم أمس أعلن عن وقف بشكل مفاجئ عن توجيه ضربات إلى إيران، لكن هذا مؤقت. الحرب على إيران قادمة، وإقليم كردستان العراق سيتضرر بشكل مباشر من هذه الحرب، وبالتالي من مصلحة إقليم اليوم البحث عن أبواب أخرى وفتح قنوات مع دمشق وبقية العواصم.
0: نعم، يعني اليوم سيد علي الزيارة جاءت يعني بعد أيام من مشاركة وزير التربية والتعليم في المنتدى التربوي الكردستاني الرابع في أربيل كما تعلم، يعني وسبقها أيضا مباحثات تناولت إعادة افتتاح القنصلية السورية في إقليم كردستان العراق. يعني اليوم كيف تقيم العلاقة بين سوريا وكردستان العراق؟
1: العلاقة كانت في زمن المعارضة السورية في السابق كان علاقة جيدة. إقليم كردستان العراق كانوا سندا للمعارضة السورية وفتحوا أبوابهم ل 150,000 سوري، وآلاف الكرد السوريين اليوم في المخيمات داخل إقليم كردستان العراق، لكن الظروف السياسية تختلف أحيانا. أنا قلت أن إقليم كردستان العراق في فترة معينة وطدت علاقاته مع قسد، وكانت

0: وإعلام الإقليم، وخاصة قناة روضاو المملوكة لشيرفان برزاني. هذه القناة حتى هذا اليوم تنشر سمومها وتحرض قسد وما يسمى بالأقلية ضد الحكومة السورية. أنا برأيي أن نظرة الحكومة السورية والقيادة السورية هي نظرة استراتيجية تنظر إلى ملف الكردي بأنه ملف مهم، والكرد السوريين جزء من هذا الوطن. ورئيس أحمد الشرع أصدر مرسوم لتوجيه رسائل الاطمئنان إلى الشارع الكردي، وبالتالي بنهاية المطاف الرئيس أحمد الشرع كرر أكثر من مرة بأن الدولة السورية وفق الاتفاق العاشر من آذار ستبسط سيطرتها على كل المناطق. نعم، على كل المناطق، لكن من المؤكد أن قسد لن تسلم هذه المناطق، هي مجرد أجندة خارجية. لهذا السبب جاء زيارة سيد نشيرفان برزاني إلى
1: اليوم.
0: دمشق.
1: سيد علي، وسؤالي الأخير لك، يعني إلى أي حد يمكن هذه الزيارة يعني تعكس طابع آخر ضمن الإقليم، ويعني تغيير وجهات النظر التي كانت سائدة يعني بتلك التركة القديمة؟
0: يعني قلت إقليم كردستان اليوم بين فكي الكماشة، إقليم يتعرض لهجمات وتهديدات من حشد الشعبي واستهداف بشكل مباشر بشكل شبه يومي من إيران. وبالتالي اليوم يجد أن البوابة الغربية المتمثلة بسوريا هي ممكن بوابة التنفس الوحيدة لها. وخاصة ما تنسى، علينا أن لا ننسى أن الحكومة العراقية أصدرت قرارا بسحب السلاح من جميع الميليشيات، واليوم هذا العراقيين اليوم يتساءلون هل هذا القرار يشمل البشمركة. لهذا أنا برأيي وضع الأقليم اليوم في موقف لا يحسد عليه، وبالتالي اللجوء إلى دمشق والتوجه نحو الغرب هو سياسة حكيمة. وأنا دائما أقول أن على قيادة أقليم كردستان العراق أن يقرأوا الواقع من جميع الزوايا، وبالتالي القيادة السورية دائما كانت مواقفها إيجابية تجاه الكرد السوريين والكرد في العراق، وخاصة اليوم هناك فرز في المنطقة. دائما أنا أتحدث عن هذا، هناك فرز دول للمحور في المنطقة: سوريا، قطر، السعودية، تركيا، باكستان، والدول الأخرى المتمثلة بإيران والميليشيات، وأيضا الإسرائيليين لديهم توجه معين. وبالتالي على قيادة إقليم كردستان أيضا أن تحدد مسار علاقاتها وتوجهها السياسي.
1: نعم،
0: أنا باعتقادي هذه الزيارة هي زيارة حاسمة، ستحسم كل هذه الملفات، والقيادة السورية بشكل مختصر ستبلغ نجيران بارزاني بأننا منحنا الكرد جميع الحقوق، لكن لن نسمح بأن تبقى مناطق معينة تحت سيطرة حزب العمال الكردستاني.
1: المحلل السياسي علي تمي، شكرا جزيلا لك.
2: أكد الرئيس أحمد الشرع أن سوريا تمثل المفصل الأساسي في المنطقة، مشيرا إلى أنه كان يتوقع وصولها إلى مرحلة التغيير، وكان لديه يقين بأن نظام الأسد البائد سيسقط نتيجة ما ارتكبه من جرائم كثيرة بحق الشعب. وخلال لقاء خاص ضمن برنامج المقابلة على قناة الجزيرة، تناول جوانب من حياته الشخصية ونشأته ومسيرته منذ مقاعد الدراسة حتى تحرير دمشق. أكد الرئيس الشرع أنه كان من الضروري إزالة النظام السابق ليس من أجل سوريا فقط، ولكن من أجل المنطقة ككل، مشيرا إلى أنه تم التركيز على الجانب العسكري في مواجهته مع العمل على التهيئة لمرحلة البناء.
1: عقد الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق جلسة مع رئيس مجلس الشعب وأعضاء المجلس بحضور الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزيري الخارجية والمغتربين والعدل ومستشاري رئاسة الجمهورية للشؤون الدينية والإعلامية. وجرى خلال اللقاء الحديث عن واقع العمل الحكومي وعدد من القضايا العامة، كما قدم أعضاء مجلس الشعب مجموعة من المداخلات والاستفسارات حول الموضوعات المطروحة.
2: تشهد محكمة الجنايات الرابعة خلال الأسبوع الأول من شهر آب الجاري 4 جلسات قضائية ضمن مسار العدالة الانتقالية، وبعد الجلسة الخامسة اليوم للمتهم عبد الناصر براقي تشهد المحكمة يوم غد الجلسة الثامنة للمتهم عاطف نجيب، وبعد غد الجلسة الخامسة للمتهم وسيم الأسد لتعرض

0: عقد يوم الخميس القادم الجلسة الخامسة أيضا للمتهم أحمد بدر حسون.
1: انطلقت صباح اليوم أعمال الورشة المتخصصة التي تنظمها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بعنوان دعم الناجين والناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات وذلك في فندق دمروز بدمشق. وتهدف الورشة إلى تعزيز الجهود الوطنية لتوفير الدعم والحماية والخدمات اللازمة للناجين والناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا.
0: كشفت وزارة العدل مؤخرا عن إعداد مشروع قانون متكامل لمواجهة العنف الأسري بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات المعنية. وزير العدل مظهر الويس بيّن أن مشروع القانون يهدف إلى إيجاد منظومة حماية ووقاية شاملة واستحداث آليات وجهات شرطية وقضائية متخصصة، فضلا عن تعزيز تدابير حماية الضحايا وتشديد العقوبات على الجناة، مشيرا إلى أن صدور هذا المشروع يترافق مع مراجعة شاملة للتشريعات ذات الصلة وفي مقدمتها قانون العقوبات والأحوال الشخصية بالتوازي مع تنفيذ برامج تنموية ومبادرات تدريبية تخصصية للقضاء عبر المعهد العالي للقضاء بالتعاون مع منظمة اليونيسف والوزارات الشريكة ممثلة بوزارات الشؤون الاجتماعية والصحة والتربية والتعليم العالي والداخلية لضمان التحقق الكامل للتوافق التشريعي والتطبيقي على أرض الواقع.
1: وفي خبرنا الأخير، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران ستستأنف اليوم، وذلك بعد يوم واحد من كشفه إلغاء الهجوم عسكري واسع كان مقررا ضد طهران، مبينا أن قرار إلغاء الهجوم جاء بناء على طلب من حلفاء الولايات المتحدة بينهم السعودية والإمارات وقطر، إضافة إلى طلب مباشر من الجانب الإيراني. التقرير الآتي وهذه المتابعة لآخر تطورات الأزمة الأمريكية الإيرانية.
2: بعد ساعات من تصاعد التوقعات بتنفيذ ضربة أمريكية إسرائيلية واسعة، اتجهت الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران إلى مسار دبلوماسي إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الهجوم المخطط له على إيران وإتاحة فرصة جديدة للمفاوضات وسط تحرك دولي برزت السعودية خلاله كأحد أبرز الأطراف الداعمة لاحتواء التصعيد، إذ شدد ولي العهد السعودي خلال اتصاله مع ترامب على أولوية الحلول الدبلوماسية ومنع اتساع دائرة المواجهة، وهو موقف تلاقى مع اتصالات قطرية وأردنية وكويتية ركزت على تثبيت التهدئة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، في مؤشر على توافق إقليمي من أجل تجنب اتساع دائرة الصراع. في الوقت ذاته وبالتوازي مع الجهود الدبلوماسية، أكدت واشنطن أن الخيار العسكري لا يزال قائما إذا تعثرت المفاوضات. وهنا بيّن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران أصبحت أكثر استعدادا للتفاوض بعدما تعرضت قدراتها العسكرية لضربات مؤثرة، مؤكدا أن منعها من امتلاك سلاح نووي يمثل أولوية أمريكية، وأن تغيير سلوكها الإقليمي لا يتحقق إلا برفع تكلفة سياساتها التوسعية. على الجانب المقابل، نفت طهران وجود أي تفاهم مع واشنطن مطلقة تصريحات عدة، منها ما يؤكد استمرار القيود على الملاحة في مضيق هرمز، وأخرى تتحدث عن استعدادها للرد على أي هجوم. بين تأكيدات أمريكية ونفي إيراني، التطورات الأخيرة تشير إلى أن المنطقة دخلت مرحلة تهدئة حذرة، فواشنطن ربطت استمرار تعليق العمليات بإحراز تقدم سريع في المفاوضات، واضعة إيران أمام اختبار صعب بين القبول بتفاهمات تحد من سياساتها أو المخاطرة بعودة التصعيد وما قد يحمله من تداعيات أوسع على أمن المنطقة واستقرارها، ما يعني أن مستقبل الأزمة بات رهنا بنتائج الاتصالات الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة.
0: مستمعينا، إلى هنا ننهي فترتنا الرئيسية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها.

في أول زيارة رسمية بعد سقوط نظام الأسد البائد، رئيس إقليم كردستان العراق يزور دمشق اليوم ويلتقي الرئيس الشرع ضمن مسار العدالة.

أوراق فترتنا الرئيسية لهذا اليوم، هذه تحية طيبة من فريق العمل. في الإعداد الزملاء في منظومة الأخبار. في التقديم والحوار يسرى السيد عيسى ومحمد الدرباس. وفي الإخراج أروى حامد. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

0: آب.
1: في الثاني من آب عام 1865 قام الكاتب الإنجليزي لويس كارول بنشر رواية مغامرات أليس في بلاد العجائب، والتي تتحدث عن الفتاة أليس التي تسقط عبر حجر أرنب إلى عالم خيالي تحت الأرض تسكنه كائنات غريبة. وتعتبر الرواية أفضل مثال لنوع الهراء الأدبي، وتضم القصة أيضا علم المنطق، ما يجعلها ذات شعبية بين الكبار والصغار معا. تعتبر مغامرات أليس في بلاد العجائب من أفضل الأعمال الخيالية في اللغة الإنجليزية، من حيث أسلوب الرواية والبناء والشخصيات والخيال الذي ترك أثرا كبيرا في الثقافة الشعبية والأدب، لا سيما في نمط الفانتازيا. وتمت ترجمة العمل إلى أكثر من 67 لغة، وظهر في أشكال فنية عدة مثل المسرح والتلفزيون والإذاعة والباليه، وفي

ألعاب الفيديو أيضا. كتب لويس كارول أغاني ضمن رواية مغامرات أليس في بلاد العجائب، ونستمع لواحدة منها في الفاصل القادم، ويقول مطلعها: قالت سمكة القد للحلزون: هل يمكنك أن تمشي أسرع؟ هناك دلفين خلفنا قريب منا، وهو يدوس على ذيلي. انظر كيف تمضي السلاحف وجراد البحر بجد قبلنا، إنهم ينتظرون عند الحصى. هل تنضم للرقص معنا؟

اختارت تايوان 8 آب يوما للاحتفال السنوي بعيد الأب، وهو المناسبة التي يحتفل بها كل العالم ولكن في أيام مختلفة، ويتم فيها التعبير عن العرفان بجميل الآباء وتقديرهم. يقال بأن فكرة عيد الأب نشأت في الولايات المتحدة عام 1910، ثم انتشرت في أنحاء كثيرة من العالم، وذلك حين أرادت سيدة أمريكية تدعى سونورا لويس مارت أن تكرم أباها الذي توفيت زوجته عام 1898، تاركة له 6 أطفال قام بتربيتهم ورعايتهم الكاملة بمفرده. أما سبب اختيار تايوان لليوم 8 من الشهر 8 فهو أن نطق الرقم 8 باللغة الصينية المستخدمة في تايوان هو با، واجتماع الثمانيتين يشكل كلمة بابا. وبهذه المناسبة نستمع لأغنية صينية عنوانها أبي، تقول كلماتها: دائما كنت أطلب منك ولم أقل لك يوما شكرا، وحين كبرت أدركت كم واجهت من الصعاب، في كل مرة غادرت بها المنزل كنت أنت تتظاهر بالبرود بابتسامة تودعني، ولكنك تنأى بوجهك عني كي تخفي دموعك وحزنك. آه كم أتمنى لو أعانق يديك الدافئتين كما كنت أفعل من قبل، لكنك لم تعد معي، لهذا أرسل لك تحياتي مع النسمات علها تجلب لك السلام والعافية. أيها الزمن، أرجوك امضي ببطء ولا تجعل أبي يكبر بسرعة، مستعد للتضحية بأي شيء كي تعيش عمرا أطول. ولكن ماذا أقدم لك يا أبي الحبيب؟ فما من شيء يساوي ما فعلته لأجلي، لهذا أرجوك اقبل عرفاني وشكري. الشكر لكل ما فعلته لدعم أسرتنا، فأنت لم تقدم لي إلا الأفضل. هل تفخر بي أم أنك لازلت قلقا علي؟ لقد كبر ابنك الشقي.

في 26 من آب عام 1910 ولدت الأم تيريزا لأبوين من أصل ألباني، واسمها الأصلي إغنيس غونغازا موجاكسيو، ونشأت فيما يعرف الآن بسكوبيه وهي العاصمة الحالية لجمهورية مقدونيا. هاجرت العائلة في وقت لاحق إلى يوغوسلافيا، وهناك تعلمت إغنيس في مدرسة تابعة للرهبانية اليسوعية اليوغوسلافية. حين بلغت 19 من عمرها ذهبت لأيرلندا للدراسة والتأهيل الديني، وفي عام 1929 أرسلت إلى البنغال للعمل في أحد الأديرة، وبعد عامين دخلت سلك الرهبنة واتخذت لنفسها اسم تيريزا. عام 1946 انتقلت إلى كالكوتا الهندية لمساعدة الفقراء، وبعد سنوات أنشأت المستشفيات ودارا للأطفال المهملين، كما أسست الإرساليات الخيرية، ويعمل في هذه المؤسسة حاليا آلاف الراهبات من جميع أنحاء العالم. نالت الأم تيريزا جائزة نوبل للسلام، وبعد وفاتها عام 1997 جرى الحديث عن معجزتين في علاج الأمراض ربطتا بورعها وإيمانها، وكان هذا السبب وراء رفعها إلى مرتبة القديسين. في الفاصل القادم نستمع لأغنية هندية عن الأم تيريزا، ويقول مطلعها: القديسة الأم تيريزا، أنت حبنا يا أمنا المحبة، أنت زهرة جميلة يا نعمة من الله.

يعتبر 22 من آب عام 1863 تاريخ تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقد نبعت فكرة إنشاء هذه المنظمة من ميدان معركة دارت بين الجيش النمساوي والقوات الساردية المتحالفة مع الجيش الفرنسي عام 1859 في سولفيرينو شمالي إيطاليا، وأسفرت المعركة بعد 16 ساعة من القتال عن سقوط 40,000 ضحية بين قتيل وجريح. وصادف ذلك وجود المواطن السويسري هنري دونان الذي شاهد القتلى والجرحى، وأوحت له مشاهداته الأليمة بوضع كتاب بالفرنسية اسمه ذكرى من سولفيرينو، نشره في جنيف عام 1862. وضم الكتاب اقتراحين، دعا أولهما إلى إنشاء جمعيات إغاثة زمن السلم تضم متطوعين مستعدين لرعاية الجرحى ومساعدتهم زمن الحرب، ودعا ثانيهما إلى إبرام اتفاق دولي يكفل حماية المتطوعين العاملين في الخدمات الطبية العسكرية. وتأييدا لأفكار دونان تولت جمعية جنيف للنفع العام، وهي مؤسسة خيرية أهلية تأليف لجنة من 5 أعضاء للنظر في مقترحات دونان، وأطلق عليها اسم اللجنة الدولية لإغاثة الجرحى العسكريين، وقامت هي نفسها بتغيير اسمها إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بموجب قرار صادر أواخر العام 1875، وأصبحت تلك التسمية شائعة منذ العام 1880. ومعا نستمع لأغنية قوة الحياة التي فازت بالجائزة الأولى في مسابقة كتابة الأغنية التي أقامها الصليب الأحمر في الفلبين عام 1999، وكانت تتمحور حول فكرة الصليب الأحمر كقوة للإنسانية. وفيما بعد تم أداء هذه الأغنية من قبل لجان الصليب والهلال الأحمر عبر العالم، ويقول مطلعها: الأمر كله مرتبط بالعطاء، بالثقة، إنه كله متعلق بالناس، بنا نحن، إنه كل متعلق بكونك إنسانا تملك قلبا، إنسانا تلعب دورك، إنه متعلق بالشفاء، إنه متعلق بالحياة.

بالثامن عشر من آب عام 1997 تم إطلاق فيلم المصير للمخرج المصري الراحل يوسف شاهين. تدور أحداث الفيلم في الأندلس في القرن الثاني عشر حول الفيلسوف ابن رشد، ومحور الأحداث الصراع الدائر بين التوجه الفكري المتنور المتمثل به وبين التعصب والفكر المنغلق المتمثل بالشيخ رياض، صراع يؤدي إلى إحراق كتب ابن رشد، غير أن ذلك لم يحول دون حفظ نسخ من كتبه ليقول لنا الفيلم أن للفكر أجنحة ولا يمكن لأحد أن يمنعه من الطيران إلى العقول القابلة للتطور. اشترك الفيلم في العديد من المهرجانات الأوروبية، وتم تكريم يوسف شاهين بجائزة خاصة في الذكرى الخمسين لمهرجان كان السينمائي. الفيلم من بطولة الفنانين نور الشريف، ليلى علوي، محمود حميدة والمطرب محمد منير، والذي نستمع له في أغنية أداها في الفيلم من ألحان الموسيقي الكبير كمال الطويل.

الخلاف. علي صوتك علي.

0: عندي قلب ترقص.
1: الثالث عشر من آب هو يوم الأعصر العالمي، ويحتفل مستخدمو اليد اليسرى بهذا اليوم منذ عام 1976 لإظهار مميزاتهم وتوعية الناس بما يواجهونه من معاناة في حياتهم اليومية في مختلف أنحاء العالم. وقد يستغرب من لا يستخدم يده اليسرى الصعاب التي تواجه الأعصر، خاصة فيما يتعلق بالتجهيزات الإلكترونية وأدوات المنزل، وبالتالي أصبحت بعض المؤسسات توفر مستلزمات البيت الخاصة لاستخدام اليد اليسرى كالمقص وسكين الخبز ومفتاح العلب. وتشير الإحصائيات أن العسر يشكلون 50% من

0: عدد المشاهير والسياسيين، رغم أن عددهم لا يتجاوز 13% من مجموع سكان العالم، ومن أشهرهم ليوناردو دافنشي، المهاتما غاندي، نابليون بونابارت، ألبرت أينشتاين. وقديما كان ينظر إلى هذه الصفة بشكل سلبي جدا، وكان المعلمون أحيانا يحاولون تغيير هذه الصفة في الأطفال عن طريق ربط أيديهم خلف ظهورهم لتدريبهم لاستخدام اليد اليمنى، وكان هذا التوبيخ يؤدي إلى مشاعر سلبية واضطرابات نفسية. ولنستمع معا لهذه الأغنية بمناسبة يوم الأعصر العالمي، والتي نتحدث عن معاناتهم، وهي من كلمات وأداء الممثل البريطاني إيان رودبورن، ويقول مطلعها: إليكم قصة حياتي كان فيها مواقف مضحكة، ولكن كان هناك كفاح، ولأنني ولدت أعصر ولكني فخور بأن أكون من النخبة.
1: Here's the story of my life. I've had fun but there's been strife. For I was born left-handed but I'm proud to be one of the elite. Right-handers we can beat. We're the 10% that stand out in a crowd. Ah, but as a little lad, all the problems that I had, winding clockwork toys was just a mystery. Tying laces was a pain, I couldn't get it in my brain. Everything

وبيوم الأعصار العالمي ننهي حديثنا عن بعض الأحداث التي وقعت عبر التاريخ في شهر آب. دمتم بأمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في شهر قادم. في آب. الإعداد رندا القاسم. التقديم علاء الدين فطراوي. في آب. الإخراج نورس الكريدي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثالثة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في أول زيارة رسمية له إلى دمشق بعد سقوط نظام الأسد البائد. الرئيس الشرع يبحث مع بارزاني العلاقات بين الجانبين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق، لا سيما في المجال الاقتصادي، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة. وزير الداخلية أنس خطاب يبحث مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات آليات التنسيق المشترك لتعزيز جهود البحث والتقصي في ملف الأطفال المفقودين. وزير الداخلية أنس خطاب يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين رضا جلخي لمناقشة أسس إرساء آلية عمل مشتركة بين الوزارة والهيئة لمتابعة ملف كشف المقابر الجماعية. وزارة التربية تطلق التطبيق الإلكتروني المعتمد لنتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية والثانوية الشرعية لدورة عام 2026. خبرنا الأخير، كتلة هوائية حارة مستمرة حتى يوم الخميس وأجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والبادية. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: من إذاعة دمشق مرحبا بكم. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج أجيال. معكم في الإعداد والتقديم هبة طرف، وفي الإخراج على الهواء مباشرة أروى حامد. مستمعينا ومتابعينا، تشكل فترة إعلان النتائج الامتحانية مرحلة حاسمة في المسيرة التعليمية للطلاب، حيث تتطلب تضافر الجهود بين المؤسسة التربوية والأسرة لدعم الأبناء نفسيا وتربويا. وفي هذا السياق تحرص وزارة التربية على تقديم حزمة من الإرشادات التوجيهية التي تهدف إلى تنظيم عملية إصدار النتائج بدقة وشفافية. بالتوازي أيضا مع تهيئة الطلاب ذهنيا ونفسيا لاستقبال هذه النتائج بوعي وإيجابية طبعا، وتأتي هذه الخطوات لتعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم وتوجيههم نحو استثمار قدراتهم في التخطيط لمستقبلهم الأكاديمي بعيدا عن القلق والتوتر، وبما يضمن تحويل هذه المحطة إلى انطلاقة جديدة نحو النجاح والتميز. إرشادات وزارة التربية للنتائج الامتحانية وتهيئة الطالب لها سيكون موضوع حلقة اليوم من برنامج أجيال.

0: طبعا للحديث عن هذا الموضوع المهم جدا والذي يتزامن مع ترقب صدور نتائج الشهادة الثانوية، يسرنا أن نرحب بضيفنا ضيف برنامجنا لهذا اليوم الأستاذ مأمون عرابي رئيس دائرة الإرشاد النفسي في وزارة التربية. أهلا ومرحبا أستاذ مأمون.
1: أهلا وسهلا فيكم.

0: فعلا من المستمعين.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا
1: يعني رب. موضوع كتير حاسم وهلأ في حالة ترقب. كنا عم نحكي قبل الدخول إلى الهواء تم نشر المواقع الخاصة بإصدار نتائج الامتحانية من قبل وزارة التربية.

0: الثانوية. كيف الطالب والأهل رح يتعاملوا مع هي، ما بعرف إذا هي ساعات ولا أيام، نحن ما بنعرف إمتى النتائج، ولكن عم نحكي بشكل عام كيف فينا نتعامل مع هاي الفترة من إصدار المواقع الخاصة بإصدار النتائج وحتى صدور النتائج. كيف فينا نتعامل مع الطالب بشكل خاص ومع الأهل لضبط القلق والتوتر؟
1: الله يبارك فيكم يا رب. الناحية النفسية في فترة الامتحان ككل هي ناحية تبدأ من قبل الامتحانات حتى.
0: صحيح.
1: يعني أنا أقول بهذه الفترة وخاصة الأهل اللي عندهم بكالوريا أو صف تاسع، من بداية العام يبدأ التوتر. صح. كل ما اقترب الامتحان يزداد هذا التوتر. بدأت عطلة الامتحانات والدراسة الامتحانات زاد كثيرا، وحتى بعض الاضطرابات أو المشكلات النفسية تأتي في هذه الفترة بالذات. قدم الطالب الامتحان يبقى هذا التوتر، امتى حتطلع النتائج، متى ستصدر، يا ترى حنجح ما حنجح، يا ترى المجموع حيكون مثل ما بدي او لا. فهذا خلينا نقول بداية هي نقطة مهمة، ان الانسان فعلا في لحظات مصيرية يتوتر،
0: خلق وهذا يعني شيء طبيعي.
1: هذا شيء طبيعي، الانسان يتوتر عندما يقدم على مهنة، عندما يقدم، هي مرحلة من مراحل الحياة المهمة.
0: صح.
1: الدراسة، الزواج، المهنة، السفر، كلها قرارات قبل أن يبدأ فيها الإنسان يتوتر، وهذا التوتر مفيد صراحة. يقال أنه لولا التوتر لم ينتج الإنسان، لن إذا كان الإنسان لا يتوتر أبدا، لا يهتم، لا ينظر إلى الأمر بعين الأهمية، لن يفعل، لن يتصرف، لن يبادر، لن يدرس، لن يقدم على شيء. هذا التوتر يبقى مفيدا إلى أن يعطل حياة الإنسان، يصبح لدرجة كبيرة
0: هنا يصبح مرضي.
1: أيوة، يصبح، لا نقول مرض بمعنى المرض، هو مستويات. يصبح مشكلة فعلا.
0: نعم.
1: يعطل حياته، لا يفعل شيء، يجلس فقط ينتظر، توتر، إرهاق، حتى يؤثر على الجسد. على فكرة يعني هذا التوتر يؤثر على، يسبب آلام هضمية
0: طبعاً.
1: توتر، والجو الأسري أيضا المتوتر يزيد هذا التوتر، فالإنسان يعيش توتر في توتر، توتر الأهل، توتر الإخوة، توتر الأقارب. يعني أنا الآن أسمع من الشارع، من المحيط، يعني كأنها فترة تشنج كامل في المنزل، حتى في الحارة إذا أردت في الشارع.
0: صحيح.
1: وهكذا.
0: صحيح. هلا نحن ما فينا ننكر أستاذ مأمون أنه هي الشهادة الثانوية هي مرحلة مصيرية.
1: نعم.
0: للطالب.
1: نعم.
0: فهذا القلق والتوتر مثل ما حكينا هو شيء إيجابي طول ما هو عم بيكون محفز.
1: نعم.
0: للإنتاج والاجتهاد والمثابرة.
1: نعم.
0: وعندما يصل إلى مرحلة يعني يشل قدرة الإنسان على الإنجاز أو التقدم، هنا تصبح مشكلة.
1: نعم.
0: تسبب تأخر بإنجاز الشخص. وحكينا أنه الجيران، المحيط.
1: نعم.
0: الأصدقاء.
1: نعم.
0: الأقارب.
1: نعم.
0: المحيط الخارجي للطالب هل بالفعل له تأثير كبير على الحالة النفسية وزيادة القلق والتوتر؟
1: نعم. نقطة مهمة جدا جدا. يعني كلنا إذا عاش في جو من التوتر، لو كان يعني خلينا نقول هو مرتاح، ولكن عيشتنا في جو من التوتر سيوترنا، هذا يعدي. دائما أقول أن الحالة النفسية تعدي كما الحالة الجسدية. عندنا مثلا مرض القريب أو الرشح، بقول لك بيعدي أيضا الحالة النفسية، نحن يعني تصيبنا العدوى، وخاصة إذا من يعني يسبب هذه العدوى قريب منا، أبي، أمي، أخي، أستاذي. أنا لما أشوفه متوتر، لو ما كان فيني شيء أنا أتوتر، أنا أشعر بهذا. ليش؟ لأنه هذا الشخص هو قدوة لي، هو مهم بالنسبة لي.
0: صحيح.
1: توتره يوترني.
0: صحيح.
1: هلأ أنا أجمع هدول كلهم اللي قلتيهم، أنسى، الأقارب، الحارة، الأعمام، الأخوال، الأهل، الأب، الأم، الأخوة، يضاف عليهم كلهم الإعلام الذي هو أكبر سبب لتوترنا في كثير من القضايا. يعني نحن أحياناً يعني بيكون الموضوع عادي، لكن تضخيم الإعلام له، مواقع خلينا نقول سميها كاذبة وهمية، تصدر كل يوم طالع خبر، هذا الخبر يوترنا، يضايقنا، هو خبر أصلا ما له أساس من الصحة.
0: صحيح. خلينا نميز بين الإعلام ومواقع التواصل.
1: نعم.
0: الاجتماعي.
1: نعم.
0: نحن الإعلام.
1: نعم.
0: الرسمي في سوريا.
1: صح.
0: هنا.
1: صحيح.
0: لا يعني يعلن أي.
1: نعم.
0: موضوع إلا بالرجوع للمصادر الموثوقة.
1: نعم.
0: من الوزارات الخاصة وخاصة وزارة التربية، ولكن مثل ما ذكرت وسائل التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
0: هل بالفعل هذا الدور الكارثي قد عم يكون له تأثير على نفسية الطالب وزيادة القلق والتوتر للطالب وللأهل.
1: نعم الله يبارك فيكم، يعني النقطة هي كتير مهمة. أكيد أكيد في فرق بين
0: طبعاً
1: وسائل الإعلام الرسمية اللي بتشتغل دائما في تواصل بينها وبين الوزارات المعنية، لا تصدر قرار ولا تصدر إعلان إلا بعد أن

0: تتأكد من الوزارة المعنية، أي وزارة، سواء تعليم عالي أو وزارة التربية وتعليم أو غيرها. أكيد هاي نقطة أنا أستثنيها.
1: نعم.
0: هي مضبوطة.
1: أنت تحدثت عن وسائل التواصل.
0: أنا أتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي والدردشات والفيس والإنستغرام وغيرها. هاي اللي كل إنسان في يعمل فيها صفحة وينشر ما يريد، وأحيانا ينتشر في طرق تنتشر هاي المعلومات.
1: صحيح.
0: للأسف هلا المسألة إنه هي سهلة الوصول.
1: أي طالب تاسع
0: صالب كذا سهلة الانتشار سهلة الوصول يعني عم نشوف نحن قديش أبنائنا عم يقضوا أوقات وساعات على وسائل الإعلام، فبده يمرق له خبر مثلا، أنه مثلا لنفرض أحدهم وضع خبر أنه أسئلة أو مادة الرياضيات في الثانوية العلمي أغلب الطلاب راسبين، هيك بيلحش هذا الخبر بزته وبيمشي، وشوف عدد الطلاب اللي بتقرأ هذا الخبر، وبعضهم يصاب بالانهيار. صحيح. وبعضهم يصدقه. ليش؟ لأنه مثل ما بيقولوا الغريق يتعلق في قشة.
1: اه والله.
0: فأنا لما أشوف هذا الخبر وبيعنيني أنا كطالب ثانوي، فأنا مباشرة أصدقه، لأني أنا متأهب لأصدق أي شيء. توتري، على فكرة التوتر يجعل الإنسان متحفز متهيئ ليستقبل أي خبر يتعلق بتوتره وقلقه. يعني أنا إذا أنا كنت قلق على فلان وعم فكر فيه ويا ترى شو صار له، ممكن أي حدا يجي يقول لي فلان عمل حادث صدقه. ليش؟ لأنني أنا مهيأ لهذا الخبر، وجسمي وعقلي وتفكيري وحالتي النفسية مهيئة لتستقبل أي خبر عن هذا الإنسان. مثلا وهكذا نقيس على الامتحانات. امتحانات كما قلنا فترة فيها شد، فيها توتر. أنا يمكن بالمنام طالب البكالوريا عم يشوف أنه طلعت العلامات، رسبت أو نجحت، يعني تصبح في كوابيس الإنسان ومناماته.
1: والله شيء طبيعي نتيجة هذا الجو المشحون اللي بيعيشه طالب البكالوريا. نعم.
0: فما بالنا إذا كمان إجوا الأهل كملوها.
1: طيب. نعم. إجينا على الأهل.
0: نعم.
1: يعني هون خلينا نقول زبدة الكلام أستاذ مأمون. الأهل ودور الأهل كبير جداً بموضوع إزالة القلق والتوتر عند الطالب. نحن هون يعني رسالتنا للأهل بشكل عام، سواء أهل اللي عم ينتظروا نتيجتهم ولا اللي عندهم السنة الجاية حتى بكالوريا، قديش أنتوا بتلعبوا دور محوري وجوهري بزيادة ثقة ابنكم بحاله وبالنتيجة اللي رح يحصل عليها، وقديش أنتوا قادرين بالفعل على إزالة القلق والتوتر من خلال حالتكم النفسية اللي بيشوفها الطالب عندكم.
0: الله يبارك فيكم. يعني هي نقطة كمان كتير محورية. بالنهاية الطالب هو يعيش في أسرة، هاي الأسرة فيها علاقات.
1: صحيح.
0: فيها أشخاص أصحاب يعني أهمية بالنسبة إلي. فهؤلاء الأهل إما أن يكونوا دافعين له، محمسين، يشعرون بالراحة، أو أنه بيعرق له هذا الأمر. أنا حأضرب أمثلة. عنا عدة أنواع للأهل. منهم من مثل ما بيقولوا بيتحدى ابنه. صراحة موجودين، أنا جتني استشارات كتير من طلاب بكالوريا هيك، أنه لنشوف إذا بتنجح، لنشوف شو حيطلع معك هاي السنة. إذا بتنجح هاي تعرفوا هذا الكلام اللي بقوله،
1: هذا الكلام اللي كتير
0: هاي يبدأني إذا بتنجح ولنشوف. هذا المتحدي. في عنا المذكر دائما بالكلام السابق، بمعنى كلمة ما قلت لك، طيب ما قلت لك دروس الفصل الفلاني، شفت شلون هلأ غالبا إذا خاصة إذا طلعت النتائج، أنا قلت لك انتبه لهي الأسئلة وانتبه لهذا الأمر، قلت لك عود دروس. هذا لاحظوا هذا الكلام ماذا يفيد بعد صدور النتائج وبعد تقييم النتائج؟ ماذا يفيد؟ فقط يفيد في التوتر،
1: تحطيم كمان الطالب حتى.
0: نعم. يعني تحبيط له، إحباط له، إحباط من معنوياته. هاي نوع من الأهل. نوع تاني بنسميه بالعامية بمن ابنه، دفعت لك أساتذة خصوصي، دخلتك بدورات، دفعنا هذيك الحسبة، أطعنا عن أكلنا وشربنا، أطعنا عن أخواتنا. فهذا الكلام كله بعد صدور النتائج وبعد خلينا نقول تقديم الامتحان، ماذا يفيد؟ ماذا يفيد إلا البعد بين الأهل والطالب، إلا إحباط معنوياته، إلا بصير ما عنده ثقة بقدراته. هاي احتمال. احتمال الثاني أنه يتمرد
1: طبعاً.
0: يتمرد على الأهل، لأنه أنا إذا أهلي هن مصدر الأمان إلي، هن مصدر منزلي ومصدر الأمان لكل إنسان.
1: عم بيحاكوني هيك.
0: إذا عم حاكوني كيف المجتمع؟
1: وين بدي يروح؟
0: في نوع دائماً أنت وابن عمك، ليش ابن عمك طلع غير هيك؟ ليش جارك طلع كذا؟
1: ابن جيران.
0: نحن حطينا لك هو ليكم ما
1: ولا درس
0: ولا
1: خصوصي،
0: درس
1: جاب أكثر منك.
0: جاب أكثر منك. أيضا هي المقارنة مقارنة مشكلة. دائما أنا أقول ضع نفسك مكان الشاب أو مكان الطالب.
1: طبعاً.
0: أو مكان ابنك.
1: طبعا.
0: أنا كشخص كبير، حضرتك كمذيعة عفوا، إذا إجا دائما الإداري عم يقول لك أنت ليش ما بتكوني مثل فلانة هيك أداء مثلا، أحيانا بتكون

0: كوني سريعة شوي بالحكي، ليش ما بتتعلمي؟ شعوري أنا ما عم حس إنه هو عم يحكي لمصلحتي، أنا عم بشعر إنه هذا الشخص عم يقول لي أنت ما منيح. مع إنه دائما أقول أنا يعني من حق الأهل إنه يضمنوا مستقبل جيد لأبنائه،
1: ولكن بطريقة صحيحة.
0: أنا أب، أنا أم، أخاف على ابني، أخاف إنه ما ينجح، بدي إياه يطلع منيح. حتى أهلنا بيقولوا، يعني كتير بيقولوا مثلا إنه أنا ما، الإنسان ما بيحب حدا يطلع أحسن منه غير ابنه، على على يعني على خلاف الرأي بهذا بهالمقولة هاي، ولكن فعلا نحن نقدر حرص الأهل على أبنائهم. نقدر إنه أنا ابني في مرحلة مهمة من حياته، هي مرحلة الثانوية العامة، إنه بدي إياه ينجح، ولكن أيضا يعني لا أضع له المثاليات أمامه، إما أن تكون الأول أو لا تكون. فأحيانا نحن بنحط لأبننا احتمال إنه يا بتكون الأول، ودي طبعا هاي مسألة إنه بدنا تجيب علامة عالية وطب بشري، ونحن يعني بدون الأهل يحققوا ذاتهم من خلال ابنهم، وهي مشكلة. هذه مشكلة كبيرة.
1: طيب.
0: أيضا هاي في فترة الامتحانات كتير بنسمعها، فهذا كله بيسبب آثار سلبية على
1: المقارنة طالب. ودائما تعيير الطالب بما قدم له على مدار العام الدراسي، سواء من دروس خصوصية أو من حتى الراحة بالمنزل وتوفير الجو المناسب للدراسة. عم نحكي عن نموذج معين من الأهل، إذا أردنا الحديث عن النموذج الآخر والذي يجب أن يكون مثالا يحتذى به من قبل الأهالي الآخرين، شو هو التصرف الصحيح والتعامل الصحيح من الأهل قبل صدور النتائج وبعد صدور النتائج؟
0: وهي دائما نحن بقول لك عم تحكي عن المشكلة، طيب والحل؟ هذا سؤالك يعني فعلا يتعلق بالحل، إنه شو هي الخطوات؟ أنا كأب كأم مع أني خايف على ابني، بس شو ساوي؟ ما بحسن ما هيك أحكي هالكلام. أنا أقول الأهل يجب أن يكونوا داعمين حتى من فترة ما قبل الامتحانات. يقال في حكمة كتير حلوة أنا بقولها، إنه كافئ على الجهد وشجع على الجهد وليس على النتيجة فقط. أنا كطالب دائما أذكر مثال، بعض المسائل في الثانوية العلمي مسائل تحتاج إلى صفحة أو صفحتين حل. تخيل أنك حالل صح صح هيك لآخر شيء فيه خطأ بالإشارة، بدال الزائد حاطط ناقص، أم طلعت النتيجة خاطئة، إجا المدرس راح حط لك على المسألة كلها خطأ، أنت تشعر بإحباط، كل هذا العمل وكل هذا الجهد فقط قدرت النتيجة. نحن نقول للأهل شجع ابنك أنه يعمل جهده،
1: صح،
0: لا تحدد له سقف، لا تقول له بدي إياك الأول، لا، أنا دائما أشجعه أن تكون أفضل ما تكون بالنسبة لك
1: حسب إمكانياتك.
0: نعم.
1: إحنا لازم نعرف أستاذ مأمون، نوعي الأهل على شغلة، الطلاب كلهم لا يمتلكون نفس الإمكانيات والقدرات.
0: نعم.
1: لازم نوعي الأهل على نقطة، أنت بجوز مثلا ابنك غير قدرات التي يمتلكها ابنك، مثلا ما عنده إياها ابن الجيران، أو ما عنده إياها ابن الأخ، أو ما عنده إياها ابنك الثاني، حتى مثلا في حتى في مقارنة بين الإخوات، بتقول لك وأخوك جاب علامات أكثر منك، وكان لازم نوعي الأهل نقطة أنه بالفعل الإمكانيات متفاوتة بين الطلاب.
0: نعم. هلا في الناحية النفسية والسلوكية في عنا مبدأ، أو في عنا محور كامل اسمه محور الفروق الفردية. هذا المحور بني على عدة دراسات، إذا ما أقول عشرات مئات الدراسات، وجدوا أنه لا يوجد إنسان يشابه الآخر في قدراته واهتماماته وميوله. حتى بعض الدراسات أجريت على التوائم المتماثلة، وجدوا أنهم تشريحيا كتير، يعني أنا بقول لك هدول التوائم ما بيفرقون غير أمه. أحيانا الأب، أنا كتير أباء بقول لي أنا ما بعرف هذا مين، هذا أحمد ولا خالد، ما في غير أمه متفرقون. قديش متشابهين تشريحيا، خلينا نقول هيك شكلا، ولكن وجدوا أن الناحية النفسية والسلوكية والاهتمامات والميول بين هدول اثنين المتشابهين توائم مختلفة. فكيف بين الأخوات اللي مالهم توائم؟
1: صحيح.
0: كيف بين الطفل أو الابن وابن عمه؟ طيب وابن جاره؟ كل ما ابتعدنا كل ما زادت الفروق. فعلى الأهل أن ينتبهوا أن هناك فروق، كما نحن نختلف عن الآخرين. أنا لا أحب أن يقول لي شخص كن مثل فلان طبق الأصل. طيب هو له ميول، أنا لي ميول في الأكل، في الشرب، في السلوك، في القيم، في العادات، في كل شيء، في الهوايات. فهون نحن لما بنحط حالنا محل ابننا فنصير بنعامله على فرديته، والطفل هنا خلينا نقول يحترم الأهل الذين يحترمون فرديته.
1: جميل جدا.
0: أنا لا أفرض على ابني أن يكون في مجال معين أو في مهنة معينة أو دراسة معينة، لا، أنا يجب أن أعلم ابني، وهنا يرتاح الابن لما بكون الأهل حاطين له مجال من الاختصاصات.
1: جميل.
0: أنت
1: جدا.
0: فيك تدخل المجال الفلاني أو المجال الفلاني، المهم أن تنجح. وصراحة كل إنسان دخل في مجال واشتغل عليه، ما أدخل عليه يعني قسرا، نجح

0: في
1: برغبة منه.
0: برغبة نعم.
1: صح. طيب جينا لمرحلة إصدار النتائج. وأحيانا التوقعات التي يعني يرسمها الطالب تكون يعني واقعية، تكون النتيجة نفسها أو حتى متقاربة للنتيجة المتوقعة، ولكن أحيانا تكون النتيجة غير يعني غير مساوية للتوقعات التي رسمها الطالب. كيف يمكن للطالب أن يتعامل مع نتيجته التي لا ترضيه لا هو ولا أهله؟
0: أيضا نقطة مهمة، يعني نحن لا نلوم الطالب عندما يخرج من الامتحان ويبدأ يتذكر الأسئلة، السؤال الفلاني مثلا من 20 أنا بجيب 15، السؤال الثاني وهكذا، بيحسب علاماته وبعدين بيحسب مجموعه الكامل. هلأ من طبيعة البشر، من طبيعة البشر وهذه طبيعة عند أغلب البشر، أنه يتحيز لمصلحته. يعني أنا هذا السؤال موضوعيا إذا أعرض على أستاذ مادة الرياضيات، إذا هذا السؤال عرض على أستاذ رياضيات بيأخذ 10 من 20 لنفرض هذا السؤال. أحيانا في شك بسؤالين ثلاثة تانيات، فهو بيحط لحاله 14 درجة مثلا 15 درجة. أنا أقول هاي من طبيعة أغلب البشر، إلا إذا كان الإنسان يتحلى بموضوعية كبيرة جدا جدا، هنا يعتبر نفسه أنه يخرج عن ذاته، خلينا نقول بيصلح كأنه أستاذ عم يصلح له.
1: حلو.
0: فغالبا كما وجدنا على أرض الواقع أن العلامات التي يحسبها الطالب حتى فيما بعد الثانوية في الجامعة، أنا درست في الجامعة فترات طويلة، أجد أنه الطالب بيحسب دائما 10 ل20 درجة لحسابه. أنا بعض الطلاب مثلا أرجيتهم مثلا أنت كاتب بهذا السؤال كذا وكذا وكذا، آخر شيء اقتنع فعلا هذا السلم وهي علاماتك. فنعود لطالب الثانوي، غالبا تأتي حساباته إلا قليلا أكثر من المتوقع أو أكثر من ما يستحقه. تمام. هلأ هذا هون الطالب بتلعب دور شخصيته، يا ترى هل ربي على ما يسمى المرونة النفسية؟ مسألة المرونة النفسية هي أن أتقبل بعض الأمور التي تخالف رغبتي. طبعا. أنا أتقبل بعض الأشياء التي تحصل لي وتخالف ما أريد أنا، وخاصة إذا كان الفرق قليل أو ضئيل بين ما هو متوقعه وما هو أتى على أرض الواقع. هلأ أحيانا بقول لك لا في فرق كبير، أنا متوقع 90% جبت 40 أو 30. هلأ هون نحن أمام احتمالين، كمان الاحتمال أنه يكون الطالب فعلا كتير مبالغ بالحساب، قد يكون هذا، لكن حننظر نظرة إيجابية أكثر أنه الطالب فعلا هيك علاماته وفي خلل، قد يكون بالجمع قد يكون كذا. هون متاح أنه بالنهاية بعد الامتحانات بعد ما تصدر النتائج بفترة وزارة التربية تصدر أنه من لديه اعتراض ومتأكد من هذا الاعتراض ممكن يقدم، ساعتها إذا فعلا في هذا الفرق ممكن ينظر له بعين الاعتبار ويأخذ يأخذ العلامة. هلأ
1: نعم. هنا نتكلم عن الطالب الذي يمتلك المرونة النفسية ويتعامل مع الموضوع أنه يا في خطأ بالفعل بيجمع مثلا العلامات، أو في خطأ مني أنا أساسا توقعت شيء يعني أعلى من ما كتب على الورق. الآن دائما في كل عام بعد صدور النتائج نسمع الكثير من الحالات، طالب مثلا وصل لمرحلة الانتحار، طالب مثلا هرب من البيت، طالب يعني في حالات وصلت لي دعنا نقول مشاكل نفسية يعني غير طبيعية. طيب هذا الطالب أنا كيف بدي أتعامل معه؟ كيف فيني أنا أرشده أو هيئه نفسيا لحتى ما يوصل لهي المرحلة؟ وشو دور الأهل؟ يعني الدور الأكبر أعتقد هنا للأهل في هذا الموضوع.
0: هلأ للأهل خلينا نقول لغير بيئات، بس البيئة الأسرية بالذات لها دور كبير.
1: طبعا
0: الدعم طبعاً. الحوار النقاش، الأهل أحيانا مثل ما قلنا بيحطوا ببال ابنهم إما هيك أو أنت فاشل. لا، الأهل اللي عندهم مرونة، أحيانا أنا إذا متضايق من أي شيء ما شرط الامتحانات، لما بلاقي شخص بيسمعني دون نصح، يعني الطفل أو الأهل الابن، أنا والله مالي متوقع هيك، الأسئلة إجت صعبة، المراقب طبعا بحط بثير بسموها هي مسائل الدفاع أو تبريرات
1: كثيرة.
0: صحيح. أنا هون بدي استمع له. نحن مشكلتنا كأهل أول ما يتكلم ابننا بأي موضوع، ما بس بموضوع الامتحانات، مباشرة جملة معينة، ما قلت لك هيك، الأفضل كنت تعمل هيك وهيك وهيك، نبدأ بالنصح. نحن كبشر في حالة الانفعالات الشديدة كالحزن والخوف والغضب نحتاج من يحتوينا، نحتاج من يستمع إلينا ويستمع بإصغاء وليس بسماع. يعني أنا مالي ماسك الجوال كأب أو كأم أو عم بحكي مع فلان أو فلانة وعم قل له إيه، لا، أنا أرتاح مع شخص يستمع لي بكل جسمه بكل جسده بعيونه بآذانه بجسمه. هذا الفرق بين الإصغاء والاستماع. هذا أفضل طريقة تساعد شوي على تهدئة هذا الإنسان، رغم أنه

0: إذا سمينا هو في حالة كرب أنه ما نجح أو علاماته كتير قليلة، بس هذا الاستماع يهدئ، هذا مثل ما بيقولوا أكبر مهدئ للإنسان. هون يصبح لديه نوع من التفكير المنطقي، التفكير العقلاني. أحيانا الإنسان لما بيصل لانفعالات شديدة جدا يفقد قليلا التفكير العقلاني، فبقول لك أنا مثلا بفكر بالانتحار أو بفكر يساوي شيء، أو بفكر مثلا ما كان مدخن بفكر بالتدخين أو أكثر من هيك. أحيانا يصل مثلا لحالات من الإدمان، حالات كذا. فهي الأمور نتيجة أنه أنا ما لقيت حدا يحتويني، ما لقيت حدا يسمعني، ما لقيت حدا يأرجيني أنه أنا إنسان مقدر،
1: يخفف عني حتى نعم. الحالة نعم. النفسية اللي عم عايشها، يعني هو لحاله بيكون في لوم ذاتي وجلد ذاتي نعم. من الطالب لحاله على هذا التقصير اللي نعم. بدر منه نعم. هو بيكون حاسس أساسا بينه وبين نعم. حاله أنه كان في تقصير مني، بس يمكن رافض نعم. يعلن هذا الشيء بشكل علني. فالاحتواء قديش مهم، احتواء الأهل نعم. وخاصة إذا كانت يعني النتيجة الرسوب في نعم. طلاب مثلا ما رح يحالفهم الحظ، رح تكون نتيجتهم الرسوب نعم. قديش دور الأهل كبير بهي المرحلة
0: نعم. وهي نقطة، فين عندنا نقطة تانية مهمة أستاذة هبة، هي أنه نحن نربط محبتنا لأبنائنا ونربط أن قيمة الابن بما ينجزه فقط يعني أنا أحب الأشخاص الذين يحترمونني لذاتي، أنا كشخص محترم له، إذا نجحت فهو حزن إذا رسبت فهو حزن لرسوبي لأني أنا حزنت صحيح. حزن لحزني، ولكن أبقى أنا مهم بالنسبة له. هذا ما يسمى في العلاقة بين الأهل والأبناء ما يسمى الحب الغير مشروط. للأسف أحيانا نربي أبناءنا على الحب المشروط، أنت إذا أطعتني محبوب، إذا ساعدتني محبوب، إذا نجحت في المدرسة محبوب، إذا كذا، إذا فعلت كذا فأنت غير محبوب. لذلك كتير بيغلطوا الأهل لما بيقول لابنه أنا ما عاد حبك لأنك فعلت كذا وكذا وكذا، يربط المحبة بسلوك، يربط المحبة بنجاح، يربط المحبة بإنجاز. لا، الطالب إذا تعود على أن أهله يحبونه بغض النظر عن إنجازه، هلأ نحن نحفز أبنائنا ونشجعهم على الإنجاز وعلى النجاح وعلى يعني أن دائما أن يكون مثابر، ولكن إذا أتت الظروف ولم ينجح فأنت يا بني أو يا ابني أنت مقبول لي، أنا أرتاح مع شخص يقبلني على حالي، فإذا نجحت يفرح لنجاحي وإذا لم أنجح يحزن معي وليس يسبب لي مزيد من الحزن. صحيح. وهذا ما يسمى التعاطف.
1: صحيح.
0: أنا أتعاطف مع الشخص، أحزن لحزنه وأفرح لفرحه وأغضب لغضبه، ولكن هو مهم بالنسبة لي، ولكن على أن لا أزيد غضبي وحزني على غضبه وحزني فأسبب له مزيد من التعاسة.
1: نحن بقي معنا دقيقتان أو دقيقتين أعتقد لدقيقتان ما ثلاث دقائق متبقية لإنهاء حلقتنا. كلمة من الأستاذ مأمون عرابي رئيس دائرة الإرشاد النفسي بوزارة التربية بعجالة للطالب وللأهل المترقبين لنتيجتهم، وكلمة أثناء صدور النتائج ومعرفة ما جنى أو ما حصل عليه ابنهم أو ابنتهم من علامات.
0: نعم، بداية أقول للأهل وأقول للطالب، لا يعني حنطلق من آخر نقطة حكينا أنه لا تجعل تقييمك لذاتك بما تحصل عليه، النتيجة غيرك أنت، نتيجتك ما أنت، نتيجتك لا تعبر عنك، هي ضعها في اعتبارك، ضع في اعتبارك أنه لا يوجد دائما أسود أو أبيض، هناك بعض الاحتمالات وهناك درجات من الاحتمالات، ضعها دائما، تعلم أن تخطط وأن تضع بدائل دائما، لا يكون فقط بديل أو لا. أقول للأهل يعني نقطة مهمة، ابنكم هو بالنهاية خلينا نقول حصادكم، هو يعني هو عزيز عليكم، أعرف ذلك، فهذه القطعة خلينا نقول المهمة بالنسبة لكم، هذا صحيح. هذا الابن احتويها، لا تكن مع الظروف الصعبة عليه، بل كن داعما له، قدره بغض النظر عن كما قلنا إنجازه، احتويه لتكون علاقتك، وخاصة في المرحلة الثانوية نقول أن العلاقة يجب أن تكون علاقة صداقة، الابن عندما يجد من أهله الصداقة، يجد من أهله التفاهم والدعم وهكذا، فهو يصبح صريح معهم، يعبر
1: صحيح،
0: يجد أنه في مكان آمن، البيئة الآمنة تساعد كثيرا. كتير مهم أنه لما تطلع النتائج أيضا أن نكون هناك في شيء، أني أنا أحاول أتعرف على الجامعات، حاول أسأل الخبراء شو في اختيارات، شو هذا الفرق.

0: شو بيدرس، شو أهم الأمور اللي بيطلع
1: هو
0: لها.
1: كان من المفروض لدينا محور الحديث عنه، هو الفترة ما بين صدور النتائج وترقب صدور المفاضلة الجامعية، ولكن ضيق الوقت لم يسمح لنا بالحديث عن هذا الموضوع جدا مهم يعني، وتطرقت إليه بعجالة، أنه يستفيد الطالب والأهل بعد صدور النتائج وحتى صدور المفاضلة الجامعية بالتعرف إلى الفروع الجامعية، الفروع التي يرغب بها، حتى زيارتها يمكن إذا في مجال مع الأهل حتى يشوف هاي المكان اللي هو حابب يدرس فيه. أنا بدي أتشكرك كتير، وكان حديث بالفعل جدا ممتع وشيق مع حضرتك أستاذ مأمون، وكنا نتمنى لو الوقت أطول من هيك لحتى نتطرق لمواضيع أكثر فرعية. الشكر لحضرتك الأستاذ مأمون عرابي، رئيس دائرة الإرشاد النفسي بوزارة التربية، كل الشكر لإلك، والشكر أيضا لمستمعينا متابعينا، وإن شاء الله هيك بالتوفيق والنجاح لطلابنا، ودائما يشدوا حيلهم، وتكون مثل ما حكينا كنا عم نحكي تحت الهواء انه موضوع الارشاد النفسي هو موضوع جدا مهم لكل المراحل التعليمية وبالاخص التاسعة والبكالوريا من بداية العام الدراسي وحتى الانقطاع عن القدوم إلى المدرسة للدراسة قبل الامتحانات. فموضوع الإرشاد النفسي جدا مهم لتهيئة الطالب لكل المراحل التي يمر بها بالشهادة الثانوية.
0: نعم، الله يبارك فيكم، نقطة مهمة والله. الإرشاد النفسي موجود في مجالات الحياة كلها ومهم في كل مجالات الحياة، لذلك كتير مهم الانتباه والاهتمام بهذا المجال. نتمنى التوفيق لأبنائنا والنجاح والتفوق لجميع الأبناء إن شاء الله.
1: كل الشكر لحضرتك. وشكر أيضا موصول لكم مستمعينا ومتابعينا عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق. لذلك نكون وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج أجيال. كنت معكم في الإعداد والتقديم هبة الرب، وفي الإخراج على الهواء مباشرة أروى حامد. كل أمنياتنا بالتفوق والنجاح لكل طلابنا السوريين. دمتم بألف خير، إلى اللقاء.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: الرابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: الرئيس أحمد الشرع يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في قصر الشعب بدمشق، ويبحث معه العلاقات بين الجانبين ومستجدات الأوضاع في المنطقة. بعيد لقاء الرئيس الشرع، الرئيس بارزاني يعرب عن ثقته برؤية الرئيس الشرع وإيمانه بأن سوريا قادرة في ظل قيادته على المضي نحو مزيد من الاستقرار والازدهار. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عمليات التجريف في منطقة حرش الشحار قرب قرية جبات الخشب بريف القنيطرة. وزارة التربية تطلق التطبيق الإلكتروني المعتمد لنتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية والثانوية الشرعية لدورة عام 2026. وقفة احتجاجية للمعلمين في اللاذقية للمطالبة بتثبيتهم وتحسين واقعهم الوظيفي. وفي خبرنا الأخير، سوريا تشارك في منافسات أولمبياد العلوم النووية الدولي في السعودية. كان هذا موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضى.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: عنوان الحلقة: التقني الصغير يسأل أين أنا؟ والكل يتعلم.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: شاهدين نبدا؟ واحد، اثنان، إذاعة.
4: أهلا، دوري أحكي.
5: هنا دمشق
6: على 95
7: بداية حلمك.
8: ماما،

0: يمكن أن تكون مذيع الغد.
1: هات صوت فكرة جديدة.
0: المذيع الصغير.
2: المذيع الصغير.
3: مذيع صغير.
0: أنا المذيع الصغيرة.
4: هنا دمشق.
0: المذيع الصغير.
5: أهلا وسهلا فيكم أصدقاء الأطفال بحلقة جديدة من برنامج المذيع الصغير.
1: أصدقائي، برنامج المذيع الصغير بيستنى مشاركاتكم، إما بتسجيلات صوتكم تبعتوا لنا إياها، أو إذا حابين تشاركوا معنا بالاستوديو وتعيشوا التجربة.
6: طبعاً ما في شروط للمشاركة، بس بعتولنا على رقم البرنامج ونحن بنتواصل معكم. وحاب أذكركم أنه المذيع الصغير بيطلع عليكم كل يوم اثنين الساعة 4:30 العصر.
5: وأنا حاب أقول بسم الله ما شاء الله عليكم أنتوا اثنين، كتير حلو. عالم المذيع الصغير مليان مغامرات ومعرفة ولعب وتحدي. بعتولنا تسجيلاتكم الحلوة على الرقم 093-600-5482. بحلقة اليوم عنا مواضيع جديدة ومفيدة كالعادة، ومعنا مذيعة صغيرة كضيفة بحلقتنا لليوم. وطبعا كما عودناكم ألا نعودكم دائما، سيف شو اسمها؟ اسمها سر.
1: اسمها سر.
5: سر لهلا.
1: سر لهلا عن جد.
5: بس عم تسمعوا صوتها.
6: رح تتعرفوا علي بعد شوي بفقرة ضيف المذيع الصغير.
5: حلو.
1: وأنا أصدقائي بحضركم مادة مميزة كالعادة بفقرة التقني الصغير.
5: حلو.
6: وأنا كمان محضرت لكم فقرة مميزة فيها قصة ممتعة وقصيدة.
5: حلو.
1: معكم مارو وسيف وصديقتنا يلي اسمها سر لهلأ بالإعداد التقني، وصديقتنا الرائعة ميرفت العبدالله بالإخراج. متحمسين؟
5: خليكم معنا.

0: أول تجربة لك، على مهلك، معك المايك، تفضلي.
1: معكم ندى الشام حقي، عمري 7 سنوات، تلميذة في الصف الثاني.
0: يا عيني كيف مرتبت لنا يا هون سيرسا.
2: عن جد.
0: طيب ندى، هي أول تجربة لك معنا صح؟
1: صح.
0: بس مو أول مرة بيطلع صوتها وين؟ ببرنامج
1: المذيع الصغير.
0: كانت ندوش دايما تبعت لنا شو؟
1: صوتها
0: بشو؟ برنامج. شو كنتي تبعتي لنا؟
1: قصص،
0: وكنا نحطها بالبرنامج صح؟ والأطفال يسمعوها، فمشان هيك منشجع باقي الأطفال إنه يبعتوا لنا تسجيلاتهم صح؟
1: صح
0: صح. يلا سيف اسألها.
1: أهلا فيك صديقتنا ندى ببرنامج المذيع الصغير، شو حاسة وأنت طالعة أول مرة على الهواء؟
3: حاسة بالفرح لأني أول مرة بطلع على إذاعة بلدنا، إذاعة دمشق.
0: ايه وشو كمان، اعطيني هيك احساسك الثاني هلا، غير انه انت يعني مرتبه امورك بالنسبه للمقابله، بدي هيك طبيعيه ندى، انت هلا شو حاسه؟ حسيتي بشويه توتر وانت قاعده؟
3: شوي
0: صح؟
3: صح.
0: بس مع الوقت بتبلش يخف التوتر بيروح ما؟
3: ايه.
0: مو؟ كثير مبسوطين نحن انك انت معنا. طب شو بتوجهي رساله للاطفال اللي عم يسمعوكي عبر اذاعه دمشق؟ شو بتقولي لهم؟
3: تابعوا المذيع الصغير.
0: أيوة. وشو كمان؟ اقرأوا كتير
3: لأنه رح تستفادوا من القراءة.
0: برافو عليكي. طيب شو أكتر شي بتحبي تعمليه وبتحسي إنك أنت حدا شطور فيه؟
3: أقرأ.
0: بتحبي تقرأي؟ حلو والله، حلو جوابه صح؟
3: عن جد.
0: بتحبي القراءة بشكل عام ولا بس قصص أطفال؟
3: بشكل عام.
0: بشكل عام، والله برافو عليكي. عندك مكتبة بالبيت؟
3: ايه صغيرة
0: بس تحصير كبيرة صح؟ لأنه أنت بعدك زغطورة، كل ما كبرتي كل ما بتكبر المكتبة صح؟
3: صح.
0: يا سحيدو.
1: طيب ندى، حكينا عن عالم القصص، وإمتى بدأت قراءة؟
0: صحيح، إمتى بدأت قراءة؟
3: بدأت قراءة من عمر 4 سنوات، كنت ألف قصص من خيالي.
0: ما شاء الله كانت ألف قصص.
1: نادرة أنك تلاقي هيك
0: موهبة.
1: أولاد موهبة هيك.
0: إيه نادرة. صح،
1: نادرة كثير.
0: أنا صراحة مبسوطة من هذا الشيء. 4 سنين يعني بلشتي أنت يا دوب هلأ عم تتعلمي الأحرف والكلمات، أول شيء بلشتي فيه بالعربي صح؟
3: صح.
0: برافو عليكي. طيب شو أكتر شيء بتحبيه بالقصص، وكيف يعني احكي لنا عن آخر شيء قرأتي؟
3: آخر شيء قريت البط يسبح.
0: البط بيسبح؟ عن جد؟ وبيطير كمان؟ وشو كمان بتعرفي معلومات عن البط؟ بيهاجر.
3: صح
0: صح؟
3: صح.
0: طيب سيف اسألها عن انه كيف بتطور حالها.
1: شو أكثر شيء بتحبيه بالقصص، وكيف بتطوري من مهاراتك بالقراءة؟
0: ايه كيف صحيح؟
3: بحب الشخصيات الكرتونية. وكل يوم اثنين تابع المذيع الصغير وبقرأ قصص عالمية.
0: حلو، بتحب القصص العالمية. طب كيف بتطوري انت حالك بالقراءة؟ يعني كيف حتى تصير قراءتك هيك صحيحة ولغتك صحيحة؟ كيف تشتغلي على حالك بهالموضوع؟ تقري القصص مثلا على صوت عالي؟
3: ايه.
0: بتحبي تسمعي حالك؟
3: بحب اسمع حالي.
0: برافو، هي هي التقنية شو اللي نحن دايما بنقول عنها بالمذيع الصغير،
1: اسمعوا حالكم، وقفوا قدام المراية وشوفوا حالكم. بس
0: وقفوا قدام المراية وشوفوا حالكم، هي نصيحة جديدة من المذيع الصغير سيف. ولكن أنا بقلكم دائما تقرأوا شو على صوت عالي وتسمعوا حالكم، مشان شو؟ عشان تعرفوا وين أغلاطكم وتصححوها، وإذا في حدا كبير متمكن حواليكم شو بيعمل؟ بيوجهكم صح؟
1: بيوجهكم وبيسمعكم.
0: صحيح. طيب ليكي، شو أكتر مسلسل كرتون بتحبي؟ هذا سيف المفروض يسألك، يا أنا أخذت له إياه السؤال.
1: لا وليش أخذتي السؤال؟
0: طب سألها يا مرة تانية، خلاص ما بقى تعدى على حبك.
1: طيب شو عندك هوايات تانية غير القراءة؟
0: حلو، برافو عليك، حلو كتير هلفتني.
1: هي أخذتها منك.
0: إيه برافو. شو
1: عندك؟ أخذتي منها منك.
3: السباحة والجمباز واللغة العربية.
0: واو، سباحة؟ طب شو بتحب تسأل عن السباحة؟
1: كم متر بتقدر تغوصي تحت المي؟
0: لهالدرجة انت فورا؟ اسألها اذا هي اصلا بتسبح.
1: هي بتسبح طالما هي معي وياها السباحة.
0: طب اسألها هي لأي مرحلة واصلة بسباحة مثلا؟
1: انا حاسس، معلش انا هيك اشلف شي شغلة.
0: طيب عم بيزبط لك سؤال هلا، انت قديش لك تسبحي؟
3: من لما كان عمري 5 سنين.
0: ما شاء الله، وشطورة بسباحة؟
3: اي.
0: سريعة؟
3: اي وبغوص.
0: أمانة؟ معناته سؤال سيف بيزبط، قديش تقدري تغوصي تحت المي؟
3: أقل شي 5 أمتار.
0: بسم الله ما شاء الله،
1: أكثر مني، أنا متر وبتضايق.
0: ما شاء الله، هذا تمرين النفس اللي تدربنا عليه قبل الحلقة بيفيدك كتير بموضوع السباحة.
1: عن جد؟

0: طبعا تقدر تنزل مسافه اكثر وبتحتفظ بنفسك اكثر، ولازم تطلع نفسك بطريقه خفيفه مو دفعه واحده، شوي صح. شوي صح
1: صح.
0: طب وقلتي لنا جمباز، بتلعبي جمباز؟
1: امان مثل مايا.
0: واو
1: اختي انا بدي العب جمباز.
0: ما احلاكم. طب قديش لك بالجمباز كمان؟
1: كمان من عمر 5 سنين.
0: لا لا لا لا يعني كتير حلو. طب احكي لنا عن هالموضوع، شاركينا، احكي لنا اي شيء، احكي لنا عن السباحه، احكي لنا عن الجمباز، اي شيء بخطر ببالك. يعني شو الصعوبه اللي بتلاقيها مثلا بالسباحه اول ما بلشتي، شو مثلا او حتى بالجمباز، وشو اللي حسيتي حالك تطورتي فيه بهالمهارتين؟
1: هو انا ما بلاقي صعوبه.
0: بسم الله ما شاء الله. ابدا ما لقيت صعوبه بالبدايه، ولا ما بتتذكري انه كان في صعوبه
1: لانه كنت صغيره؟ لا ما في صعوبه.
0: ما في صعوبه لانك لا. بتحبي هذا الشيء؟
1: ايه
0: بتحبي التحدي على فكره، منتبه.
1: انا كمان انا بحب التحدي
0: بصراحة. عندي انا قاعده بين اثنين، لازم احط لهم هلا اغنيه ما بين وبين.
1: ايه لما طلعها متى حطيناها؟
0: صح. برافو عليكم يا احلى مذيعين، شطورين، برافو عليكم.
1: ما سالنا، ما جاوبتنا على اكثر كرتون بتحبه.
0: ايه صحيح ما جاوبتينا على اكثر كرتون بتحبيه.
1: بحبوا ليانا وسبونج بوب.
0: يا عيني، انت شو رايك فيهم؟
1: حلوين.
0: حلو. انت شو اكثر شيء بتحبه؟
1: كونان وابطال الكره.
0: كونان وابطال الكره ورجع لورا. اجيت على الوزن. هلا شوفوا، بدي اعطيكم شويه توجيهات. جاهزين؟
1: جاهزين.
0: بالنسبه للمذيع الصغير، لما يكون عندنا ضيف بنكون نحن مجهزين له اسئله وعارفانين شوي عنه للضيف، صح ولا لا؟
1: صح.
0: ايه هلا بنعطي مساحه للضيف انه يجاوب. مرات الضيف مثلا بيكون شوي متلبك مثل ندوشه، فبيكون اجوبته شو مختصره. فشو بدنا نعمل نحن بهذا الوقت؟ بدنا نفتح احاديث معه. السؤال مو بس مثل ما هو، نحن مثل ما نحن كاتبينه بنساله، بدنا نحاول نلعب على السؤال. ما بدنا نقرا قراءه مثل كانه نحن بالمدرسه يلا قرانا قراءه وفهمانين بس عم نقرا، بدنا نحس الشيء.
1: صح.
0: تمام
1: تمام.
0: ايه فانت كمان ندى، هلا بدي اياك انت توجهي سؤال لسيف، تتعرفي على سيف انت كمذيعه هلا ببرنامج المذيع الصغير، وسيف هو ضيفك. شو بتسالي اول سؤال لسيف؟
1: شو اسمك؟
0: اسمه سيف، نعرف اسمه.
1: نعم.
0: اسالي سؤال ثاني، مثلا اي صف هو، شو بحب، شو هواياته؟
1: شو هواياتك؟ كرة القدم، كرة السلة.
0: شو بدك تسالي كمان؟ انت بتحبي كرة القدم وكرة السلة؟
1: انا بحب كرة السلة.
0: طيب ما انك تحبي كرة السلة، شو اكتر شي بتحبيه فيه؟ بتحبي تتابعيها؟ بتحبي تلعبيها؟
1: بحب العبها.
0: بتحبي تلعبيها. شو فيه، شو رأيك تسأليه من امتى بلشت تلعب كرة السلة مثلا؟
1: من امتى بلشت تلعب كرة السلة؟
2: من وقت ما كان عمري 9 يعني هلا.
0: انا جديد مبلش هو.
2: لا هي انا بعرف شوي شوي من كرة السلة يعني عم كملها.
0: هلا لازم انت تسألي شو الصعوبات اللي واجهتك اول ما بلشت بكرة السلة؟
1: شو الصعوبات اللي واجهتك اول ما بدأت بلعب كرة السلة؟
0: حلو.
2: ما يعني لما كنا نعمل ستريتش ما تزبط معي.
0: الستريتشينج
2: هلا
0: صارت تزبط، شايفة؟ دائما في صعوبات بتواجه بعض الاطفال او الكبار بمرحلة معينة بتدريب اي شيء جديد، صح؟
1: صح.
0: مثل هلا نحن مو عم نتدرب نكون مذيع صغير، شو الصعوبة اللي نحن حاسة فيها؟ انه متلبكين شوي، صح؟
1: صح.
0: بس نحن بنطلع من هذا الجو، مو؟ مستمتعين بالتجربة، مو؟
1: ايه
0: خلص هي بلشنا نفك شوي. طيب منروح لنسمع اغنية حلوة انا بهديها المذيعين الصغيرين اللي قاعدين جنبي، ومنوجه تحية لمين؟ لكل المذيعين الصغار اللي شاركوا معنا بالبرنامج، ولصديقتنا زينة. منسمع الأغنية.

0: كل يوم مغامرة حفظتيها كتير حلوة كلماتها صح؟
1: عن جد كتير حلوة أول مرة بسمعها.
0: أنا وأنا عم حضر الحلقة كانت أول مرة بسمعها. أنا بعرف ماروكو الصغيرة القديمة صراحة.

0: القديمة صح؟ انتو بتعرفوها هي الجديدة؟
1: ايه؟
0: طلعت كتير حلوة، كتير حبيتها، وخصوصا
1: هي من المسلسلات القديمة والجديدة.
0: لا هي نفسها ماروكو الصغيرة القديم، بس عاملين كأنه جزء تاني وجزء تالت، وهي الغنية تبعتهم.
1: ايه
0: مغيرين الأغنية، حبيتها كتير وكلماتها كتير حلوة صح؟
1: هي بس تغيرت، كانت تطلع ما جت صارت متاع سبيستون.
0: ايه شو بتقول بالغنية؟
1: كثير كلمات بتقولها.
0: قولي لي أي مقطع منها، شكلك ذاكرتك كتير حلوة.

0: صغيرة.
1: شو حلو. تعرفي إنه أنا كانوا يقولوا لي بدل مارو ماروكو. والله العظيم. إيه ما لك سامحتكم تقولوا لي ماروكو، ما عندي مشكلة إذا ما حابين تقولوا مارو، وكتير حلو. هلأ دورك ندى، شو رأيك تقولي شو لازم تقولي لكل اللي عم يتابعونا عبر إذاعة دمشق؟
0: عم تسمعونا وتشوفونا على إذاعة دمشق على 95.1 والنايسات كمان.
1: صحيح.
2: وطبعاً نحن معكم على الهواء مباشرة ببرنامج المتع الصغير.
1: نعم، وسجلوا عندكم هالرقم أصدقائي 093-600-5482 وتواصلوا معنا عبر واتساب المذيع الصغير لحتى تشاركوا معنا أو تبعتوا لنا تسجيلاتكم وتسمعوا على الهواء ببساطة. يلا ندوشة، هلأ شو عنا؟
0: هلأ رح
1: نرافق
0: صديقنا سيف بفقرة التقني الصغير.
1: نعم يلا ومنطلع موسيقى فقرة التقني الصغير.
2: العنوان أين أنا؟ مرحبا يا أصدقائي، أنا سيف الدين صديقكم التقني. اليوم بدي بلش معكم بتحدي صغير. تخيلوا إنكم بالعطلة وطلعتوا مشوار مع أهلكم على مكان جديد أول مرة بتزوروا. بعد شوي تسألوا بابا وين نحنا؟ فبيجاوبكم بصراحة مالي متأكد. تطلعوا حواليكم، الأماكن جديدة والطريق غريب، باختصار ما عاد عرفتوا من وين إجيتوا. هون شو أول شي بتعملوا؟ أكيد بسرعة بتطلعوا الموبايل، تفتحوا خريطة، وفجأة تطلع النقطة الزرقاء بكل ثقة وبتقول انت هون. بس لحظة، اذا نحنا ما كنا عرفانين وين نحنا فكيف الموبايل عرف؟ معقول في حد عم يراقبنا؟ اليوم يا اصدقائي رح نكتشف سوا واحد من اذكى الاسرار التكنولوجية يلي بتساعد الاجهزة تحدد مكاننا بدقة، وهو الجي بي اس. فيلا خلينا نبنى رحلتنا سوا. Let's go.

0: الجي بي اس يا أصدقائي هو اختصار للGlobal Positioning System، يعني نظام تحديد المواقع العالمي، وهو ببساطة نظام مصمم حتى يساعدنا نحدد موقعنا بأي وقت وبأي مكان على سطح الأرض. كتير ناس بيفكروا أن الموبايل هو اللي بيعرف وبيحدد مكاننا، وعلى فكرة أنا كنت هيك. بس الحقيقة غير، السر كله موجود بالفضاء
1: فوق.
0: وهلأ راح أخبركم كيف السر يا أصدقائي، إنه بيدور حول كوكب الأرض على ارتفاع 20,000 كيلومتر، أكثر من 30,000 قمر صناعي، عفوا مو 1000، 30 بس.
1: حلو، بس ضفنا 1000، نحن الرقم 30 بس، يلا حاضر.
0: أكثر من 30 قمر صناعي مخصصين للنظام الجي بي اس. هدول الأقمار بيدوروا تقريبا حول الأرض مرتين كل يوم، وبيبعتوا إشارات دقيقة جدا بشكل مستمر. بس لحظة، في معلومة رهيبة بدي أخبركم عنها، فركزوا معي منيح.

0: القمر من هدول الأقمار الصناعية فيه ساعة ذرية، وهي من أدق الساعات بالعالم. بس ليش يا ترى؟
1: ليش؟
0: لأنه خطأ صغير ولو بجزء من الثانية ممكن يخلي تحديد الموقع يطلع بعيد مئات الأمتار عن موقعك الأساسي.
1: نعم.
0: طيب أكيد عم تسألوا حالكم يا ترى كيف بيتحدد المكان؟ وأنا حجاوبكم، الموبايل ما بيبعث رسالة للأقمار الصناعية وما بيحكي معه، هو بس بيستقبل الإشارات يلي عم تبعتها هي الأقمار، وبيحسب الوقت يلي استغرقته كل إشارة حتى توصل لعنده بدقة كبيرة. الموبايل بيحتاج إشارات من 4 أقمار صناعية على الأقل حتى يقدر يحدد مكانك بدقة.
1: حلو.
0: ويحسب مكان ارتفاعك عن سطح البحر. والأذكى من هيك إن موبايلك غالبا بيكون شايف من 8-15 قمر صناعي بنفس الوقت، وكل ما كانت الإشارات أكثر كان تحديد الموقع أدق.
1: نعم.
0: طيب خلوني أسألكم سؤال، هل الجي بي اس بحاجة للإنترنت؟ الجواب
1: إنه الجي بي اس فعلياً، خلينا نفكر فيها بمنطقية، بحاجة لإنترنت؟
0: لا،
1: ما أنه بحاجة لإنترنت؟ نقدر نشتغل على الجي بي اس بدون إنترنت؟ فيه هاي الميزة؟ واو.
0: الجي بي اس بيعرف مكاننا من إشارات الأقمار الصناعية، أما الإنترنت فهو بيساعد الخريطة على تحميل أسماء الشوارع وصور الأماكن، وكمان لنقدر نحسب ونحدد أسرع طريق.
1: حلو.
0: لهيك أوقات إذا قطع الإنترنت ممكن يضل الموبايل يعرف مكاننا، بس الخريطة ما بتقدر تعرض كل التفاصيل أو تحدث الطريق. بس ليش أوقات بيصير في خطأ بتحديد المكان؟
1: ليه؟
0: لأنه إذا كنت داخل نفق أو بين بنايات عالية
1: ممكن تروح الإشارة عن الجي بي اس. صح. لهيك ممكن نحن يصير في عنا شوية تشويشات. ما
0: صح،
1: يلا
0: بتصير إشارات الأقمار الصناعية أضعف لأنها بتكون عم تواجه صعوبة بالوصول للموبايل، فممكن تخفف الدقة أو يتأخر تحديد الموقع.
1: نعم.
0: في نصيحة مهمة كتير حابب أذكركم فيها يا أصدقائي.
1: جاهزين؟
0: صح إنه الجي بي اس مفيد وبيساعدنا كثير، بس لازم كمان إنه نكون حذرين كتير وقت نستخدمه، فما لازم نشارك موقعنا مع أي شخص ما بنعرفه.
1: صح.
0: ولا نسمح لأي تطبيق يأخذ موقعنا إلا إذا كان فعلا بحاجة له، وإذا احتجنا نشغل الموقع أو نوقفه لازم يكونوا أهلنا معنا. وأنا سيف صديقكم التقني بقلكم إنه التكنولوجيا مفيدة كتير، بس إذا استخدمناها بحذر وذكاء. لهيك انتظروني في فقرات مفيدة جديدة الأيام الجاية. إلى اللقاء.
1: منتظرينك دائما. أنا حبيت الفقرة، حبيتيها
0: كتير.
1: شو استفدتي أكتر شيء من المعلومات اللي عطانا إياهن؟ شو أكتر معلومة علقت براسك بالنسبة لموضوع الجي بي اس؟ إنه
2: ما نعطيك حدا عنواننا.
1: بالضبط، إنه إحنا ما نشارك موقعنا مع حدا، وخصوصا إذا كان الموقع المباشر لتحركنا.
0: صح
1: صح. أنا كتير حبيت الفقرة وكتير فيها معلومات حلوة. أنا على فكرة أول مرة بعرف إنه أنا بقدر إني شغله إذا ما كنت أونلاين.
0: عنجد
1: ما كنت بعرف صراحة هاي المعلومة أبدا. برافو عليك، عم تعمل بحث كتير حلو لحتى تطلع بالفقرة. حبيت. بعرف إنه التابلت خانك بمرتين وعمل سكرولينج لفوق طلعت
0: يا خاين، لازم نعمل له شي شغلة.
1: أنت لأنك حاطت إصبعتك وأخذ التاتش من الجنب فلازم من النص، فمشان هيك عملت سكرولينج. بس إتس أوكي. ليكي حلوة المعلومات اللي أخذناها عن الجي بي إس، هي المعلومات شوية تقيلة. صح؟
0: صح.
1: بس مع الوقت نحن عم نتعلم دايما شغلات جديدة. تمام؟
0: تمام.
1: هلأ تعلمنا شغلة كتير مهمة، إنه مو الموبايل اللي بيعطي بيحدد لنا الموقع، وإنما الأقمار المربوطين

0: بالماب اللي هي الخريطة صح؟
1: صح.
0: اللي مربوطة بجوجل. تعلمنا أنه جوجل دايما بيعمل شو؟ تحديثات للطرق وللأماكن للبلدان. تعرفوا كيف التحديثات كانت زمان على جوجل؟ كان في موظفين خصوصي بيلبسوا كاميرا وبيروحوا بيلففوا بالشوارع وبالأماكن.
1: إيه هيك كانت.
0: هلا في منه الناس موجودة على فكرة، مو بس أقمار صناعية. ما بتعرفي صح؟
1: لا هي شغلته بس إذا بيشوف مكان مثلا إسبانيا أمريكا بلاقي هذا الزر بكبسه بشوفه عن حقيقة كأنه 3D.
0: إيه بالضبط، هي لأنه في شخص بيلبس كاميرا مخصصة وبيمرق بين الحارات والشوارع وبيكون عم بيصورها.
1: وانت تكبسي قدام ولا ورا او يمين او شمال؟
0: كتير حلو صح؟
1: صح.
0: يلا بنسمع اغنية ونرجع لنكمل في فقراتنا.

0: الامل يعني تذكره.
1: حبيت انكم عم تغنوا اليوم صراحه. كثير حبيت. شكله في هوايه كمان عند ندى هي انه بتحب تغني مع فرات الافلام كرتون صح؟
0: وصوتها على فكره كثير بيطلع
1: بس غنيه. صوتها كثير حلو قريب. هلا بتسمعنا شيء بفقرتها؟
0: ايه عن جد.
1: يلا نقلنا لفقرتها.
0: وهلا اصدقائي رح نرافق ندى بفقره حلوه كثير فيها قصه وقصيده.
1: قصه وقصيده، يلا مناخد الفقره المخصصه لندى. شو رأيك تسمعينا أول شي القصيدة؟ بعدين سمعينا القصة. جاهزة؟
0: جاهزة.
1: يلا سمعينا القصيدة. نحنا بدنا نسمعك. هي حافظتها حفظ للقصيدة مو مكتوبة ها؟
0: عن جد؟
1: إيه. شو قررتي تسمعينا قصيدة؟ أنت حافظة أكثر من وحدة، اللي أنت حابة تقولي سمعينا إياها. نحنا ما عندنا مشكلة بأي قصيدة بتقولي لنا إياها.
0: إيه.
1: يلا. بسم الله وابدي.
0: من الركام أرى سوريتي نهضت، تهز نخلتها فالنصر مولود، وأسمع الآن من قلب الدمار بها صوتا يبشرنا قد أقبل العيد.
1: حلو، كتير حلو. شو كمان حافظة؟ هيك قوليلي بيتين من قصيدة دمشق اللي حافظتيها، أنا كتير بحبها.
0: دمشق، سلاما عليك حين تصبحين وحين تمسين، وحينما يعرش على جدرانك الياسمين.
1: يا عيني شو حلو.
0: كتير حلوة.
1: كتير حلوين. هي
0: خلاص على فكرة أنا هي إضافت لي أحد من المقترحات لتصير من هواياتي
1: القصائد. أنا شوي كنت بعيدة عن القصائد. بدها تصير ندوش تعلمني كيف ألقي القصائد صح؟
0: صح.
1: تصير تعلميني كيف أحفظ القصائد؟
0: أي.
1: خلص أنا جاهزة. أمتى بدك؟ أنا بأخذ أول درس معك.
0: ماشي.
1: اتفقنا؟
0: اتفقنا.
1: خلص. هلأ بدك تقولي لنا القصة؟ ولا بدك تسمعينا غنية قبل؟
0: قصة.
1: قصة بعدين غنية؟
0: أي.
1: يلا جاهزين. وهي قصتك تفضلي. بس بدك تقولي لنا إياها مع العنوان. تقولي لنا العنوان أول شيء بعدين تقولي لنا القصة. أيوة. هيك جلسي. يلا نقول بسم الله. بدي.
0: الكل يتعلم. في حديقة المزرعة كان هناك مدرسة غريبة كانت بالكاد مرئية. طبعا حتى الحشرات بحاجة إلى تدريس وتعليم. النحل يتعلم صناعة العسل، والفراشات تتعلم تلقيح الأزهار، والنمل يتعلم نقل البذور، والخنفساء تتعلم جلب الحظ الحسن، غير أن اليسروع دودة الفراش غير ملتزم، راح يظهر عضلات سواعده خالقا فوضى عارمة بين التلاميذ. 1 2 3 4 1 2 3 4 يا العضلات القوية. عندها استدعاه المعلم، انضم إلى رفاقك وتابع الدرس، وإلا أعطيتك علامة سيئة. عندها عاد الجميع إلى مكانه وتابع الحصة.
1: يا عيني مشاهد.

0: مشاغب.
1: انا مشاغب.
0: مشاغب؟ شو اليسروع؟ وينه هذا المشاغب؟
1: معلش بستعيدي، هذا تبع اليسروع تبع واحد اثنان ثلاثة، كتير بتضحك.
0: ايه ايه ايه يا اماني، هي بين التلاميذ هيك كان عم بيقول. قوليها، قولينا اياها بصوته، كيف كان عم بيقولها هو؟
2: واحد اثنان ثلاثة أربعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة، يا العضلات القوية.
0: قديش حلو انه
1: بتعملها. يا حلو. طيب عندي فكرة، خليها تسجل لك ياهو تبعت ليها.
0: ايه؟
1: تركو ذكرى.
0: تركها ذكرى؟ ما هي موجودة بالحلقة، فينا ناخدها من الحلقة وتضل ذكرى عنا.
1: صحي والله، شلون انا.
0: اي والله شو حلوة. طيب انا كتير حبيت القصة، انا كتير بحب القصص اللي بتبعتي لنا اياهم، وبتمنى منك دائما انك انت تبعتي لنا قصص، بس بدي اياكي انت توجهي كلمة للاطفال اللي ما كتير بيرغبوا بالقراءة، تحفزيهم على القراءة وتحببيهم بالقراءة وما انت وجهي كلمة، انت رتبي امورك هلا ما بعرف كيف، وجهي كلمة لاصدقائنا الاطفال فورا على الهواء لو سمحتي. يلا.
2: يلا قرأوا القصص لأنه رح تستفادوا منهم كتير ورح تتعلموا منهم شغلات مفيدة.
0: حلو، ورح شو؟ رح تضحكوا معنا مثل ما نحن ضحكنا على هاي الشخصية اللي قلدت لنا اياها ندى، صح؟
2: صح.
1: يا العضلات القوية.
0: تعرفوا امتى بتصير القصة ممتعة؟ مو بس لما نقرأها هيك، في حديقة المزرعة كانت هناك
1: لما انت غريبة. بتغير بصوتك شوي تعمل ايه. احساس
0: لما بصير في احساس، هي عطتنا صوت الراوي وعطتنا صوت المعلم وعطتنا حتى صوت شو اليسروع
1: هذا اللي عامل له عامل لي حالي شو.
0: بعدين ليك بالقصة حاطين انه اليسروع هو دودة الفراشة مشان اللي ما بيعرف يعرف.
1: اوكي.
0: ايه ليك اهم هون بين قوسين.
1: اوكي.
0: وعطتها بطريقة انه جملة اعتراضية بحيث انه توضح لنا انه شو هو اليسروع. برافو عليك، برافو، انا كثير حبيت. هلا ليكي انا طماعه صراحه، بدي اسمع غنيه قبل ما نفوت بفقرتنا الاخيره لو سمحتي. غنيه انت بتحبيها كثير تغني لها،
1: لانه بعد الفقره كمان في لسه اغاني.
0: غنينا شو متذكره غنيه كثير بتحبيها؟
1: تفكر.
0: بتفكري؟ لا ما احنا وقت كثير لنفكر. يعني مثلا شو في غنيه من افلام كرتون كثير بتحبيها؟ ولا بدك تغني مع غنيتك بفقرة أغنية الأسبوع؟ حافظتيها لغنيتك اللي طلبتيها؟ تغني معها؟
1: قولي أنا لا.
0: معنك حافظتي؟ معناته بدك سمعينا غنية؟ هلا سمعتينا غنية حلوة؟
1: طيب ليدي أوسكار.
0: ليدي أوسكار؟ حافظتيها؟ يلا قولي بسم الله وبلشي. جاهزين؟
2: أعوام تمضي

0: بطال.
1: أنا مستغربة ندى، عمرك 7 سنين كيف حافظة الليدي أوسكار؟ يعني أنت بتعرف الليدي أوسكار حضرانة؟
0: صراحة من زمان حافظتها.
1: من زمان حافظتها، أنت متخيل؟ يعني أنتوا صراحة عم بتشجعوني، الجيل الجديد عم بتشجعوني إنكم أنتوا عم تحضروا أفلام كرتون قديمة وعم تحفظوا الأغاني تبعولها وشو اسمه، وعم تجتهدوا على لغتكم العربية، وعم تجتهدوا على إنكم تعملوا بحث، وعم تلعبوا رياضة. أنا كثير مبسوطة، عن جد مبسوطة فيكم. بس هيك الاثنين بتطلعوا فيني ولا كلمة. طب قولوا لي نحن مبسوطين فيكي يا مروه.
0: نحن كثير مبسوطين،
1: يعني هيك جاملوني شوي. مو معقول سمعينا غنية زعلت منهم هلا بعد الغنية برضا.
2: ستبدأ الحكاية. أجل.

0: هن يعني بيغنوا تحت الهواء، بس يصير الهواء خلص بيسكتوا بيصفنوا هيك. ماشي ماشي ماشي، شو رأيكم هلا ننتقل لفقرة
1: أغنية الأسبوع؟ فقرتي المفضلة.
0: فقرتك المفضلة؟ طيب هلا بدنا نبدأ من عند ندى. ندى شو الأغنية اللي اخترتيها هالأسبوع؟
1: بوليانا.
0: ما ضل حدا ما عارف إنه أنت اخترتي بوليانا، صح ولا لا؟
1: صح.
0: هلا كل الأطفال رح يسمعوا معنا شو أغنية بوليانا.

0: وانا نازله عم اقول لهم يلا هيا اضحك هيا اضحكوا هيا يا بدي اشوف الضحكه. طب بدي اسمع سمعوني الضحكه.
1: يهو
0: يهو هي هي عم نمثل. لا اضحك من قلبك. مو قادره. اذا كركركم تضحكوا من قلبكم طلعوا اثنين ما بيضحكوا بيتكركروا حلوه كثير. طيب سيف انت اخترت اغنيه صح؟
1: صح.
0: شو اغنيتك هالاسبوع؟
1: الاغنيه اللي اخترتها هي الاسبوع لنكن دوما اصدقاء.
0: شو قصتكم مع الصداقه كثير حلوه. يلا ولنكن دوما اصدقاء.

0: حفلة
1: ترسم من فوق شجيرة، ترسم سربا فوق بحيرة، وتغادي كل الأسماء.
2: لنكن دوما أصدقاء.

0: هلا اتركوا لي العزف الي، انتوا غنوا انا ما بعزفكم. وهلا بنسمع اغنية مين يا حزركون؟ صديقتنا ميرفت. طبعا نحن دائما ما بنعرف شو هي اغنية صديقتنا ميرفت، صح؟
1: يا الله دائما بحس الاغاني اللي بتحطها ميرفت كثير حلوه ودمعت منها كمان. مفاجأة دائما بتكون،
0: دائما مفاجأة. يلا سمعينا.

0: يحبوا كل الناس.
1: جميلة جدا أغنية سانديبل. شكرا شكرا شكرا ميرفت، عن جد كتير حبينا الأغنية. وندوشة حافظتها، سيف حافظ جزء منها صح؟
2: صح.
1: أنا مثلك يعني ماني حافظتها كلها، بس بحبها، بحب غني معها، بس بصير أتنبأ بالكلمات شو اللي بدها تكون.
2: أنا مو كتير حافظتها،
1: مو كلها. بس لما بتكوني عم تسمعيها بتحسي حالك عم تقدري تقولي معها صح؟
2: ايه
1: هيك كتير حلو. وأغنيتي هالأسبوع هي وكما عودتكم ألا أعودكم دائما أني لن أقول لكم ما هي الأغنية، ونسمعها على الهواء مباشرةً.

0: سمعني صوتي قديش متحسن؟ هي أنا عم غني أكيد لا متحسن بالغنى صوتي صح؟
1: أكيد.
0: طيب أنا كتير انبسطت بحلقة اليوم، حلقة كانت رائعة جدا.
1: أنا كتير انبسطت.
0: شو رأيك؟
1: أنا كمان
0: انبسطتي صح؟
1: كتير.
0: هاي ما رح تكون أول وآخر ظهور إليك ندى، بدي تشدي همتك، نحنا كانت هاي تجربة إليك لحتى أنت تكسري حاجز الخوف. بالمرات الجاية بدي إياك تكوني منطلقة أكتر. اليوم أديتي أداء رائع جدا، وحبينا كتير أديتي كيف أديتي القصة والقصيدة، وكيف إنه أول تجربة إليك إنك أنت تطلعي على الهواء بالإذاعة، كانت تجربة جميلة جدا وناجحة، فبرافو عليك. شو بتقولي لي؟ انبسطتي معنا؟
1: كثير انبسطت معكم.
0: اي عبري عبري عن مشاعرك، احكي لي قولي شو بدك فيهم. انا طماعة شوي.
1: وحسيت بالفرح لاني التقيت معكم.
0: يا عيني يا شو حلو. انت
1: نفس الشيء؟
0: لا ما بصير نفس الشيء، لازم نعبر. عبروا عبروا.
1: انا كثير انبسطت لاني شفتك ندى، وعن جد يعني كأول ظهور ممتاز
0: ممتاز جدا ورائع جدا. انا كثير انبسطت بالفقرات اللي حضرتوها، وبتمنى منكم دائما انكم تسمعوا المذيع الصغير، تشتغلوا على حالكم، بنقرا القصه على مهلنا، بنوضح الحروف، ناخذ نفس عميق.
1: تحيه لواحد لوحده منطقيا
0: ايه تفضل.
1: تحيه لزينه.
0: تحيه ما انا وجهت
1: نظري. تكون عم تحضر
0: ان شاء الله. هو لازم تكون عم تحضر الحلقه زينه. يا ويلك يا زنزون اذا ما عم تحضري الحلقه، انا فرجيكي تحت الهواء بنحكي معك. خلاص الحاجه بكفي.
1: بدي وجه تحيه لحدا.
0: يلا تفضلي.
1: لردة الاديب النموذجيه.
0: والله بتوجهي تحيه لكل اصدقائك هنيك كمان.
1: أي.
0: حلو كتير. في معلمه مميزه تحبيها كتير تحبي توجهي لها تحيه؟
1: ايه
0: وجهي لها تحيه على الهواء.
1: مس مايا وجهي لها تحيه كبيره.
0: حلو كتير. يلا برافو. انا كثير انبسطت، وانا بوجه لها تحيه كمان للمس مايا، وبدي منكم تسجلوا موضوع صغير عن شيء بتحبوه اصدقائي الاطفال بصوت واضح مع تقطيع. شو مع
1: صحيح.
0: تقطيع صحيح، وانتبهوا لشو بدنا نشوف ننتبه
1: للنفس
0: وشو كمان
1: الاحساس.
0: يلا سيف،
1: او بعثوا لنا رساله لطيفه بصوتكم لبرنامج المذيع الصغير، بتقولوا فيها اسمكم وشو الموضوع اللي حابين تحكوا عنه،
0: وطبعا احلى تسجيل رح نسمعه معنا بالحلقه الجايه. يلا ندوشة.
1: لهيك تابعوا المذيع الصغير كل يوم اثنين بعد العصر، لأنه ممكن تسمعوا صوتكم
0: على 4:30 صح بعد العصر. يلا سيف،
1: وكمان رح تستفاد من المعلومات المهمة يلي منقدمها،
0: ورح نتسلى ونتعلم بنفس الوقت. بعتولنا على واتساب رقم المذيع الصغير 0936005482. وكمان اليوم نحن تعرفنا على صديقة ومذيعة صغيرة جديدة هي ندى الشام حقي، وكتير كنا مبسوطين معها. يلا ندى عندك.
1: وأخذنا سيف بفقرة،
0: أخذنا سيف معه برحلة جديدة بعالم تقني الصغير. يلا.
1: وأخذنا سيف معه برحلة جديدة بعالم التقني الصغير.
0: حلو، بدي اياك تعيش هالتجربة أكثر. يلا.
1: وكمان فاجأتنا ندى بقصة وقصيدة كتير حلوين.
0: حلو. إذا ندى شو بنقول لهم؟ ما تنسوا تبعتوا لنا
1: تسجيلاتكم، لأنه ممكن حدا فيكم يكون ضيفنا بالحلقات الجاية.
0: أي حدا فيكم ممكن يكون ضيفنا بالحلقات الجاية. جاهزين؟ هي بدنا نقولها مع بعض. جاهزين؟ يلا. 1 2 3.
2: كل واحد فيكم مذيع صغير.
0: إلى اللقاء.
2: جاهزين لنا؟ 1 2 3.
3: أهلاً، دوري أحكي.
4: هنا دمشق
3: على 95
4: بداية حلمك.
3: ماما

0: يمكن أن تكون مذيع الغد.
1: هات صوت فكرة جديدة.
0: المذيع الصغير.
2: المذيع الصغير.
3: مذيع صغير.
4: أنا المذيعة الصغيرة.
5: هنا.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الخامسة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم. الرئيس الشرعي يبحث مع رئيس إقليم كردستان العراق تعزيز التعاون ومستجدات الأوضاع في المنطقة. بعد لقاء الرئيس الشرعي، رئيس إقليم كردستان العراق يؤكد أن سوريا قادرة بقيادة الرئيس الشرعي على المضي لمستقبل أكثر إشراقا لجميع أبنائها. لبحث فرص الاستثمار، رئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي يستقبل وفدا من مجموعة إسكندر القابضة العراقية. وزارة التربية تطلق التطبيق الإلكتروني المعتمد لنتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية المهنية بفروعها الصناعية، التجارية والنسوية والثانوية الشرعية لدورة عام 2026. وقفة لعدد من المعلمين العاملين بنظام العقود أمام مديرية التربية في اللاذقية للمطالبة بتثبيتهم ضمن الملاك الدائم. وفي الخبر الأخير، سوريا تشارك في منافسات أولمبياد العلوم النووية الدولي في السعودية. الموجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: من المضمار برنامج أسبوعي ميداني يسلط الضوء على أهم الأنشطة الرياضية وواقع منشآتها. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد والتقديم فاروق حسون، الإخراج أمير دياب، حلقة اليوم من صالة الفيحاء الرياضية التي تستضيف دورة إعداد مدربي كرة السلة للفئات العمرية بالتعاون بين مديرية الرياضة والشباب في دمشق واللجنة الفنية لكرة السلة في المحافظة، حيث يحاضر في هذه الدورة خيرة المدربين الوطنيين. للحديث عن موضوع حلقة اليوم يسعدنا أن نرحب بالكابتن إياد عبد الحي رئيس لجنة المدربين في دمشق وأيضا عضو في اللجنة الفنية لكرة السلة في دمشق ومشرف الدورة بشكل عام. يسعد أوقاتك كابتن إياد وأهلا وسهلا فيك ضيف عزيز على إذاعة دمشق.
2: أهلا وسهلا كابتن، أهلا بإذاعة دمشق وشكرا كثير على التغطية المميزة.
1: كابتن، دورة إعداد مدربين للفئات العمرية للباسكت، قديش مهمة الدورة اليوم وخاصة أنه نحن بالباسكت عم نروح لمحلات

0: كتير منيحة بالفئات العمرية لنساوي عنا أو يصير عنا بذار مميزة بالباسكت؟
1: بالحقيقة نحن اخترنا الفئة اللي هي تحت 16 سنة لنبدأ فيها هاي الدورة، باعتبار اتحاد كرة السلة عمل دورة دي بالنسبة لمدربين الميني باسكت، فما حبينا نكرر المواضيع نفسها. بصراحة اخترنا إن كان الكابتن جلال وإن كان كابتن هلال ولا الكوتش مايكل، حتى الكابتن هادي للأسف صار معه ظرف أنه مريض ما قدر يكون معنا. اخترنا الأسماء المميزة واللي اشتغلوا وعملوا إنجازات بهي الفئات وهن بغنى عن التعريف، لنطور العلاقة بين المدربين ويعرفوا يتحكموا بهي الفئة. بصراحة هي الفئة أنا لي محاضرة بهي الفئة عن كيفية التعامل خارج الملعب، لأنه هي الفئة هي أهم فئة، وأهم فئة بصير فيها تسربات من فرقنا. بيكون لاعب عظيم جدا ولاعب طالع طلعة كبيرة، بتلاقيه بلحظة واحدة صار برات الباسكتبول. فترة المراهقة فترة خطيرة جدا، لازم نحافظ على كل أولادنا. إن كان أنا عم بحكي اليوم مو باسكتبول، عم بحكي كأب وكمدرب، لازم نحافظ عليهم خارج الملعب مثل ما عم نحافظ عليهم داخل الملعب. الشباب اللي عم يحاضروا فنيا السي في تبعهم كتير قوية، وبصراحة اجونا يعني عم نشتغلوا معنا مثل خدمة لتطوير كرة السلة، بدون اي ما عم ندور على الناحية الربحية ابدا. المشتركين كلهم شباب صغار مدربين عم يحاولوا يطوروا حالهم، وانا امبارح كتير انبسطت بمحاضرة الدكتور جلال، لقيت عدد من المدربين عم يناقشوا ببعض الحالات، عم بدنا نطالع جيل مدربين فاهم كرة سلة. نحن لحد الآن منقول ليش لبنان بيربحنا؟ ليش؟ لأنه مدربينهم فاهمين كرة سلة أكتر من مدربينا. فترة ومضيت، هلأ بدنا نحاول نطور مدربينا ليوصلوا ما بدي لك للعالمية، لمراحل الدول المجاورة.
0: كوتش إياد، البرنامج الفني المتبع بالنسبة للمتدربين في الدورة؟
1: مبارح كان الدكتور جلال عطى محاضرة عن حنحكي شوية انجليزي، سبيسينج بالملعب، شلون بياخد فراغ، شلون اللاعب بيلعب بدون كرة. اليوم عم يشتغل على الاعداد الذهني قبل المباراة، عنده محاضرة. الكابتن هلال عم يشتغل، عنده محاضرته حتدور حول الاعداد، الانتقال من الدفاع للهجوم ومن الهجوم للدفاع. في كوتش تعرضنا على الكوتش هادي، بالكوتش غيث فرهود، حيكون محاضر، هو محلل أداء للاتحاد جدة السعودي، وبيشتغل مدرب محترف خارج البلد، استغل لنا فرصة وجوده بالبلد. حيكون شغله ومحاضرته عن طريقة يعني كلها هي عم نحكي بعمر الأعداد الذهني للفرق والتنفيذ المهاري للفرق. الكوتش مايكل حيكون هو بالأصل مدرب مهارات، حيكون عنده ساعة ونص حصة تمارين مهارات كيف بتنعطى اللاعب. أنا محاضرتي حتكون عن كيفية اتخاذ القرار بالملعب وعلاقة المدرب باللاعب خارج خطوط الملعب.
0: كوتش، الفئات العمرية والميني باسكت تطورت بشكل ملحوظ يعني بالفترات الماضية، بالتالي في أسس أكيد لازم نتبعها اليوم كمدربين اليوم لتنمية مهارات اللاعب الحسية والحركية. قديش فرق اليوم الباسكت بالنسبة للفئات العمرية، الميني باسكت، الأعمار الصغيرة عن ما كنا عليه، وشو الشيء الأساسي اللي بهي الدورة بالذات متبعينها كيعني عنوان مخرجات هي الدورة؟
1: هلأ التركيز على المهارة. اليوم المهارة لا تختلف عن لاعب بالـ NBA عن لاعب الميني باسكت، نفس المهارة، مهارة كرة السلة، فية إيصال المعلومة للاعب. فنحن أهم شيء التركيز أنه المدرب يكون مقنع للطفل عندما يلعب كرة السلة. إذا ما اقتنع الطفل بشكل عام هو أذكى إنسان بالأرض، بيعرف شو عم بيصير قدامه، وبيعرف عم حكيك الحكي من خبرة بالتعامل مع هاي الأعمار. فنحن أهم شيء هي توصيل المعلومة، المعلومة كلهم عندهم إياها. أنا اليوم فيني نزل تمرين من على الإنترنت ونزله على الملعب، أنت تجي واو شو شكل هالتمرين كتير حلو. أنت اليوم الطفل اللاعب عم يستلم الطريق الطابة بطريقة غلط، عم يروح على اليمين ويعمل دربل باليسار، هاي جزئيات صغيرة لازم المدرب ينتبه لها لننشئ جيل قادر يعمل كرة سلة حديثة.
0: كوتش، رح نروح لصلب الموضوع، رح نحكي تفاصيل ما علينا.

0: نحكي شوي باسكت بالنسبه للفئات العمريه اليوم بتشوف
1: لا نحكي بشكل عام
0: تماما لا انا بقصد في جزئيه الدولة. في جزئيه مهمه جدا اليوم في عنا شيء فني فردي للاعب وعم نحكي كتيم الدوره اليوم اللي احنا عم نشتغل عليها واللي احنا في عنا لها مخرجات بالنهايه اليوم عم تخرجني انا ككوتش اطلع كتيم مع الفريق ولا كحاله فرديه او تنتين مع بعض
1: هلا نحن الكوتشينج هي موهبه وكاركتر وكل شيء هلا في مدربين كتير بيكون ترينر جيد مدرب جيد ولكن ليس كوتش اليوم انا عم بدي اوصل انا شو اهم شيء بهي المرحله هي مرحله المهاره معناتها التكنيك المهاره الفرديه اليوم انا بدي اوصل المدرب قادر يعلم مهاره فرديه صح يعني مثلا انا سكرين ما بصير اعلمه بعمر 12 سنه لازم يكون اكبر بسنتين حتى يبلش يتعلم سكرين شو برجع بقلك ما بصير بيتعلم السكرين غلط لانه انا بدي اطلع هي العمليه مثل الاسانسير لاعب اذا الاسانسير يا بيطلع فاضي يا بيطلع مليان فنحن بنشتغل على المهاره الفرديه اكثر ما نشتغل على المهارات على التيم وورك التيم وورك بقى صار ليفل اعلى اليوم بدك تروح على مستوى اعلى اليوم بهي الفئه العمريه كثير بدنا نبعد عن الـ يشتغلوا اول شيء يشتغلوا معهم فردي يعني انا لما كنت مشرف مثلا بنادي الوحده او كمنتخبات انا ممنوع مدرب الصغار يمسك بورد ويعطيهم خطه لا خليه يلعب بالطريقه المهاريه خليه يلعب الشيء اللي بده اياه يعمله هو هذا هو اللي عم نركز عليه
0: تماما كوتش اليوم التحديات اللي عم تواجهكم والحلول المقترحه في كلجنه مدربين في دمشق او كلجنه فنيه بكره السله بشكل عام
1: هلا رح احكيك تحديات ككره سله بشكل عام اي مك عن اللجان وعن التسميات دمشق كلها فيها هي الصاله بيتمرن عليها 12 نادي ال 12 نادي بفئاته الكبيره بين ريف دمشق ودمشق يعني كل نادي عنده 4-5 فئات فنحن ما عملنا اي اوقات تمرين ما عندنا بنيه تحتيه نهائيا الكرات غاليه $60 و$70 حق الكره اليوم قليل من الانديه اللي بيقدر يامن هالشيء هذا ما عم نلاقي ما بدي اقول لك ما عم نلاقي تعاون من اتحاد السله لا في تعاون بس هذا اللي بيطلع بايدهم ما بيطلع بايدهم اكثر من هيك
0: تماما لهيك عم نضطر احنا احيانا نروح للملاعب المكشوفه ببعض الانديه بالفترات الصيفيه وهي بعيده عن نظام الحمايه يعني للطفل
1: الاهالي عم يضطروا يروحوا من الانديه على الاكاديميات ويدفعوا فلوس لانه الاكاديميه عم تدفع فلوس وتحجز ملاعب اليوم انا لو عندي صاله مثل صاله الفيحاء انا بفضل الموضوع الربحي اكثر ما بفضل موضوع خدمه يعني الارقام اللي عم يطالعوها مخيفه ما بعرف يعني هلا بالنهايه لازم يشتغل ويربح صاحب الصالة ولا بس أنا عندي مقترح واقترحته بشدة على اتحاد كرة سلة يا أخي النادي اللي ما عنده صالة بلا ما يمارس كرة سلة اليوم عم يدفعوا مثلا الأندية عم تدفع للرجال بالمليون ونص والمليونين دولار مشان فريق أول عم يشتروا لاعبين طيب أنا بربع هالمبلغ بعمل صالة أعمل صالة وأنشئ لاعبين من عندك بتخفف الكلفة اللي عليك عالية فوق نحن كله عم يشتري بقول لك انا بجيب اللاعب الكبير بدفع فيه $100,000 و$200,000 بالسنه ولا بعمر صالة طيب كلفه الصاله $200,000
0: كوتش رح نرجع بنفس هذا السياق انه معلي اليوم الانديه عم تحط لفئات الرجال يعني ارقام كبيره جدا هل هو عم يكون على حساب الفئات العمريه لانه للامانه يعني الفئات العمريه اليوم بالانديه بحال يرسى له يعني طبعاً. اليوم ما هي الحالة المثالية بالفئات العمرية بدنا نشتغل باسكت صح بدنا نشتغل على الفئات العمرية وهذا أكيد هدفكم لكن اليوم كيف فيني إلزم النادي بهذا الأمر
1: هلا ما في إلزام للنادي بدك تغير عقلية اليوم أن الرؤساء الأندية مطالبين قدام ضغط الجماهيري أنه نحن بدنا بطولة يا أخي أنا ما فيني أعمل 12 بطل ولا 10 أبطال بس أنا اليوم لما بجي بلعب اللاعبين الصغار بعمل أنا كرئيس نادي بعمل مؤتمر صحفي أنا ما هدفي البطولة هدفي ابني فريق الناس بتتفهم هالشي هاد بس كلهم عم يخافوا من الضغط الجماعي يا أخي عم يسبون على الفيسبوك ولا على السوشيال ميديا يا أخي يسبوك بس أنت عم تبني والمدرب الأجنبي اللي عم يجيبوه بيهمه سنته هاي السنة باخد بطولة ويلي بعده يأكل هو ما يشتغل ما شو بدي أعمل له يستفل هو شقة على مين بقى يعني مثل ما بيقولوا فنحن الشيء الأساسي أنه نحن نبني من تحت ونصبر المؤتمرات الصحفية والشفافية مع العالم بتودينا لمحل صح أما نحن نادي

0: مثلا انا نادي الوحده ولا نادي الاتحاد 200 و300 الف دولار، مدرب نادي الاتحاد 250 الف دولار مشان اخذ بطوله هلا هالموسم. طيب الموسم اللي بعده وين لعيبتي اللي طلعت؟
1: فنحن عم نحكي عن خطة استراتيجية للأندية بتبدأ تمام. من الفئات العمرية تمام. بمنظومة متكاملة بأصل الأمور. أكيد نحن ما عم نقول نلغي فئة الرجال على الإطلاق، لا لا لكن لا. يكون في اهتمام للفئات العمرية.
0: أنا اليوم مع احترامي لكل اللاعبين، أنا ما أكيد بحترمهم كلهم وكلهم على عيني وعلى راسي، أنا مليت. أنا عم بتفرج على حكم عبد الله ورامي رح يصيروا قدي، يعني أنا صار لي 20 سنة بتفرج على لاعبين عم يلعبوا. طيب أنا بشوف وجوه جديدة يعني، وبالنهاية هدول ما بدهم يبطلوا، المشكلة إنه هدول عم يخلوا الصغار يبطلوا.
1: كوتش رح نرجع للدورة بختام السؤال، يعني للأمانة هاي الدورة هي من منظومة عمل ممكن تكون أو خطة استراتيجية كلجنة مدربين بدمشق أو اللجنة الفنية لكرة السلة بدمشق، ممكن تكون هي اللبنة الأولى لبناء جيل من الكوتشات والمدربين يقدر يكون للأمانة هو سوق عمل في الأندية. هو اليوم ممكن يكون رافد هذا الكوتش لهي الفئات العمرية ونطلع فيها بخطة استراتيجية 5 سنوات أو أكثر.
0: صراحة بدينا ولما بدينا بالحكي قلت لك أنا انبسطت في 4-5 مدربين مبارح بمحاضرة مبارح ناقشوا المحاضر بحركات عملوها بالملعب بتحركات للاعبين بآرائهم الشخصية أنه أنا ما بفضل هيك وهيك. أنا انبسطت بهالشي هاد أنه المدرب تبعنا بلش يفكر لقدام أنه أنا ممكن أعمل ممكن ساوي، عم يناقش المحاضر بحركات معينة بالملعب، معناتها هذا عنده فكر وممكن يعتمد عليه. فأنا كتير مبسوط بهالقصة هاي، وصراحة يعني جوابك اي نعم دورا فيه 40 مشترك ممكن يعطونا 10 مشتركين جيدين بالنهاية عم يقدروا يناقشوا عم يقدروا. مع توالي الدورات ممكن نحن نرفض المدربين وحصرا على الفئات العمرية. نحن بالفئات العمرية اليوم يعني عم نراقب، صارت بطولة الميني باسكت من فترة، في مدربين عملوا شغلات غلط في نبهناهم عليها، في مدربين من نفسهم عملوا الشيء الصح اللي لازم ينعمل، وهن نفسهم هدول المدربين اللي عملوا بالدورات الشيء الصح اجوا ناقشوا، معناتها في ناس حابين يتطوروا وفي ناس بيجوا ما بخفيك الأمر، في ناس جايين مشاركين بس مشان ياخذوا شهادة. هدول ما راح يلاقوا مستقبل. يلي جاي وعم ينتبه وعم يسجل، هلا انتبه عليهم، في ناس معهم ورقة وقلم عم يسجلوا وعم يحكوا، هدول حابين يصيروا وان شاء الله يا رب انا بتمنى الكل يصيروا، بس يعني واضح احنا من خبرتنا واضح مين وواضح مو مين.
1: كلمة أخيرة كوتشياد،
0: بتمنى يطلع مدربين كتير مناح من هاي الدورة ويستفيدوا، والشكر الأكبر لكم لأنه متابعيننا. نحن من زمان يعني كلجنة فنية عم نشتغل ما كان حدا يتابعنا، هلأ أنا كتير بتشكركم، نحس إنه في حدا مهتم فينا مشان الشارع يسمعنا.
1: أكيد هذا واجبنا بكل تأكيد بإذاعة دمشق اللي دائما هي مع جميع الرياضات، وهذه الدورة هي استثنائية، 7 برامج رياضية ونشرات يومية دائما منذ أشهر، فإن شاء الله مكملين في جميع رياضاتنا وألعابنا
0: إن شاء الله. الله يعطيكم العافية وشكرا كتير لكم.
1: شكرا كوتش إياد. سنذهب لأسئلة استطلاع الرأي مع المحاضرين والخبرات المميزة والمتدربين للسؤال عن انطباعاتهم العامة عن الدورة. يسعد أوقاتك، تعرفنا على حضرتك.
2: الله يسعدك. أنا اسمي أديب هاشم، بلعب بنادي الثورة أندر 18. حبيت سجل بالدورة، يعني هي أكيد حتكون منيحة، شفت أسماء الكوتشات وكلاتهم ما شاء الله عليهم خبرات كبيرة وأسماء كبيرة، فإن شاء الله تكون دورة منيحة وإن شاء الله نستفاد منها.
1: كيف شفت أجواء الدورة بشكل عام والفائدة اللي طلعنا منها الدورة؟
2: والله الحمد لله، يعني هو هذا تاني يوم أنا شفت خبرة كتير كبيرة من الكوتش جلال، فهو طبعا كوتش من برا البلد، يعني كان مغترب تقريبا كل فترات حياته وكتير أعطانا خبرة من برا اللي المحل اللي كان هو ساكن فيه، سواء إنه كان سويسرا أو حتى شوي كان فرنسا، فالحمد لله كتير نحن استفدنا من خبراته.
1: يعطيك العافية.
3: الله يعافيك. آية غنون، عمري 17 سنة، بلعب بنادي المحافظة تحت 16 ومرن بالمدرسة الصيفية تابعة لنادي المحافظة.
1: برافو عليكي، معناتها عم نحضر دورة المدربين بكل شغف بكل حيوية. ورأيك بالدورة بشكل عام؟
3: هلا ايه اكيد عم نحضرها بكل شغف، لانه بالنهايه شيء حابين نوصله للاولاد، يعني مثل ما الكوتشات تبعتنا اكيد وصلوا لنا اياه.

0: ورأيي بالدورة صراحة يعني الدورة منيحة، والكوتشات ما شاء الله عليهم عم يعطونا هيك من كل قلبهم، وعم يحاولوا يوصلونا قد ما بيقدروا من طريق حتى انه جايبين لعيبة عم يطبقوا بالملعب.
1: كونك مشرفة بالنادي الصيفي بأحد

0: طبعا احد المحاضرين في دوره مدربي الفئات العمريه بكره السله. يسعد اوقاتك كوتش هلال.
1: السلام على استاذ فاروق، واهلا وسهلا فيك وشكرا على هاي الاضاءه على الدوره وعلى دوره المدربين.
0: يعطيك العافيه كوتش هلال. الحقيقه كوكبه من المدربين المميزين اللي موجودين معنا في هذا النشاط المميز اللي دائما لجنه كره السله بدمشق ولجنه المدربين يعني من اللجان النشطه بمجال الباسكت. كوتش هلال، المحاضره اللي عملت اكيد مع المتدربين، المحاور اللي دارت فيها المحاضره.
1: طبعا هي اغلب المدربين، هي الدوره موجهه للمدربين العمر 16 سنه يعني. فكانت المحاور الدوره على هي بتعني هاي الفئه من مهارات اساسيه، من حركه وبناء بناء فريق، من حركات اللياقه اللازمه يتمرن عليها اللاعب بهذا الوقت، وكيف بده يكون عنده مهارات والسيطرة على الكرة. فهدول يعني تقريبا، وتمارين على هاي الأشياء وطرق لعب تناسب الأعمار الصغيرة اللي هي بتعتمد على السرعة والمهارة أكثر ما تعتمد على التكتيك يعني. وهذا الشيء أخذوا يعني كان بالنسبة للدارسين كتير مهم، لأنه كلهم مستلمين هاي الفرق وبدهم طرق لعب يقدروا يلعبوا عليها بالمباريات.
0: يسعد أوقاتك، يعطيك الفعافية الكابتن هلال دجاني. خبرة منتخباتنا الوطنية والخبرة الفنية السلوية بالباسكت.
1: تسلم. أهلا أستاذ فاروق. تسلم.
0: طبعا الكوتش جلال حمي من الكوتشات المعروفة بالبلاد، وكان له تجارب الحقيقة. الحمد لله على السلامة، وأهلا وسهلا فيك ضيف عزيز على إذاعة دمشق. سنوات يعني خارج سوريا، اليوم رجعنا بدورة مدربين للفئات العمرية بالباسكت. حدثنا عن الدورة كوتش.
2: شكرا كثير لك، واكيد شعور حلو كون الواحد يرجع على بلده ويحاول يقدر يساعد شوي. دوره ظريفه يعني، واكيد الواحد كل ما بيحضر دورات اكثر بيستفاد اكثر من كلمه هون من معلومه هون. لما صار تواصل مع اللجنه الفنيه وكوتش ليز، انا حبيت بس مثل ما قلت للشباب الموجودين انه هي بس مشاركه يعني بسبب الغربه انتحت لي الفرصه اخوض تجارب بمحلات ثانيه، فحبيت انه تشاركها معهم. يعني هي اكثر من انه نقاش او مبادله افكار، يعني ما انه بس انه محاضره واعطي شيء وانا تعلمته ومشيت. يعني
0: كوتش، كيف بتشوف مستقبل الباسكت بالفئات العمريه اليوم
2: بسوريا؟ هلا في عنا خامات نحن، وكثر خير المدربين اللي صمدوا بهالفتره الحرب وفتره الازمه يعني بهالظروف الصعبه، وقدروا انه يحافظوا على لعبه ما تنهار. اكيد وضعنا كويس يعني احسن مما نتوقع. برا انا عم شوف برا في خامات، بس نحن عنا خامات. فمشكلتنا ما مشكله خامات، هي مشكله مثل ما حكيت، هي مشكله اداره، مشكله تنظيم، مشكله انه يعني ثينك اوت اوف ذا بوكس، نطلع من التفكير اللي نحن متعودين على. انا مريت نفس التجربه، طلعت لبرا انه انا شغلات متعود عليها غيرتها، انجبرت غيرها. ف كلياتنا بنمر بهذا الشيء يعني، وانا بتفهم مثلا انه احيانا ممكن انه ماني مقتنع بشيء جديد او ما جربه، بس هو اهم شيء انه انا ما اكون خايف لجرب. بالنهايه كلياتنا بناخذ قرارات، وما في حدا بياخذ قرار صح 100% وعلى طول.
0: كوتش جلال حمي، اهلا وسهلا فيك، ورجعتك للبلد هذا يعني شيء كثير مهم اليوم لتكون مساهم بتطور الباسكت السوري.
2: شكرا كثير لك وفرصه سعيده. شكرا كثير.
0: شكرا لك. شكرا. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم مجددا في الأسبوع المقبل. تقبلوا تحياتي فريق العمل، الإعداد والتقديم فاروق حسون، الإخراج أمير دياب.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم. تك بالعربي، أهم المحطات التكنولوجية بالعربي، مع تك بالعربي. بالعربي من إعداد ديرين علي، والتقديم مارلين شكير. تك بالعربي، بالعربي، والإخراج أمير دياب. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج تك بالعربي على إذاعة دمشق. أخطاء بتخرب التلفزيون. التلفزيون موجود تقريباً بكل بيت، نفتحه لنرتاح، نتفرج على مسلسل، مباراة أو حتى فيديو سريع قبل ما ننام. بس الغريب أنه أحياناً بيخرب أو بيضعف أداؤه بدون ما نحس أو نعرف شو هو السبب. وهون السؤال المهم، هل فعلاً الأعطال بتجي فجأة؟ ولا في عادات صغيرة عم نكررها كل يوم وعم بتأثر عليه بدون ما ننتبه؟ اليوم بتك بالعربي رح نحكي عن أخطاء بسيطة جداً بس تأثيرها ممكن يكون كبير على جهاز موجود بكل بيت.

أولاً مكان التلفزيون مانو تفصيل صغير، يمكن أغلبنا ما بيعطي هالنقطة أهمية، بس مكان التلفزيون بيأثر بشكل مباشر على عمره. لما نحطه جوا خزانة مسكرة أو قريبة كتير من الحيط، الحرارة ما بتقدر تطلع بشكل طبيعي، والتلفزيون من الأجهزة يلي بتولد حرارة أثناء التشغيل. فإذا ما في تهوية كافية، مع الوقت بيصير الجهاز يشتغل بضغط أعلى من الطبيعي. ثانياً، الغبرة يلي ما مننتبه له إنه التلفزيون مانو جهاز مغلق تماماً، في فتحات تهوية دقيقة جداً، ومع الوقت الغبرة بتبلش تتجمع جواته بدون ما نشوفها. المشكلة مو شكل الغبرة بحد ذاتها، المشكلة إنه بتأثر على التبريد الداخلي، يعني الجهاز بيصير يشتغل وهو مختنق تقريباً، وهالشي ممكن يقلل عمره بشكل تدريجي. ثالثاً، ممكن نتركه شغال بدون داعي. كتير من الناس بيتركوا التلفزيون شغال حتى لو ما في حدا عم بيتابع، أو بيشتغل على نفس الصورة أو القناة لفترات طويلة. المشكلة بهالحالة اسمها إجهاد الشاشة، يعني الشاشة بتضل تعرض نفس الألوان والنمط لفترة طويلة، وهالشي مع الوقت ممكن يأثر على جودة الصورة، مو فوراً بس بشكل تدريجي. رابعاً، وضعية الاستعداد ستاند باي. يمكن بتطفي التلفزيون من الريموت وبتفكر إنه انطفى بشكل كامل، بس بالحقيقة هو بيضل بوضع الاستعداد، يعني بيضل جاهز لحتى يشتغل بأي لحظة، وبيضل يسحب كمية صغيرة كتير من الكهرباء، ومع الوقت وضمن ظروف غير مناسبة هالشي ممكن يساهم بضغط بسيط على المكونات الداخلية للجهاز. خامساً، التوصيل الكهربائي. واحد من أهم الأخطاء اللي الناس ما بتركز عليها هو نوع المقبس. إذا كان المقبس ضعيف أو قديم، ممكن يصير تذبذب بالكهرباء، والتذبذب هاد هو من أكثر الأشياء يلي بتأثر على الأجهزة الحساسة مثل التلفزيون. سادساً، التنظيف بطريقة غلط. في ناس بتنظف الشاشة باستخدام مواد قوية أو بخاخات مباشرة، وهون المشكلة. الشاشات الحديثة حساسة كتير، وأي سائل أو ضغط مباشر ممكن يسبب ضرر على الطبقة الخارجية. طيب كيف منحافظ عليه؟ مو لازم تعقيد، بس شغلات بسيطة بتعمل فرق كبير. خلي حواليه مساحة للتهوية، نطفه بلطف ومن دون سوائل مباشرة، ما تتركه شغال بدون استخدام، استخدم مصدر كهرباء موثوق، وابتعد عن المشترك الرديء، الوصلة يعني. التلفزيون مو جهاز صعب الاستخدام، بس بنفس الوقت مو جهاز ننسى كيف نتعامل معه. أغلب الأعطال يلي بتصير ما بتكون بسبب عيب مفاجئ، بل بسبب عادات صغيرة منكررها كل يوم بدون ما نفكر. وبتك بالعربي منقول مو كل عطل بيجي من الجهاز، أحياناً بيكون من طريقة استخدامنا له. كنتوا عم تسمعوا تك بالعربي، أخبار جديدة بالعربي عن التكنولوجيا، من إعداد ديرين علي، والتقديم مارلين شكيب. تك بالعربي، والإخراج أمير دياب.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تقدم

0: الحب في زمن الكيمياء،
1: مسلسلة إذاعية في حلقات، كتبها للإذاعة فؤاد أحمد ويخرجها لكم نعيم السالم. الحلقة الأخيرة،
2: ألو؟ إيه أهلين؟ إيه نعم موجودة
3: مدام؟ الست خولة على الهاتف.
4: مي؟ خولة؟ إيه ليلى تنضرب على عينها ولا تتصل لهون مرة تانية.
3: حاضر مدام حاضر.
2: أوف شو عدا ما بدا؟ شو بكي هلا أنت وخولة؟ في شي؟
4: ما في شي ما في شي، قلت لكم ما حدا يسألني عن شي.
5: عفواً سيادة الوزير بيقلكم بلا ضجة وبلا صوت إذا سمحتوا.
4: حاضر أمرك وأمر سيادة الوزير.
6: سيادة الوزير كيفه الدكتور حسام؟ في شي؟ أرجوك تصارحنا نحن أهله.
7: الله يوفقك يا سيادة الوزير يخلي لك أولادك، طمنا عنه.
1: إن شاء الله خير إن شاء الله خير، اطمنوا. ألو يا ابني، في شي طيارة على فرنسا اليوم؟ وإذا ما في رحلة اليوم خذ الإجراءات اللازمة وأجر لنا الطيارة خاصة، مفهوم؟ اليوم ها، وخبرني شو بصير معك بسرعة.
2: طيارة خاصة لحسام.
8: شايفة يا سوسن؟ شايفة؟ سمعتي مثل ما أنا سمعت؟
2: سمعت. أتاري ماله قليل هالحسام، وأنا اللي كنت مفكرته دكتور على قد حاله، قالوا عم أقول عنه أبو كمامة. عفواً سيادة الوزير، حالة حسام خطر لهالدرجة؟
1: لا لا طمني يا مدام إن شاء الله ما في شيء، بس الدكتور حسام ثروة علمية من ثروات هالبلد ونحن ما ممكن نفرط فيه ولازم نطمن على صحته.

0: سيادة الوزير فوق دكتور حسام.
1: الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة دكتور حسام.
2: يا رب.
3: هلا.
2: الحمد لله على السلامة.
3: عمي مرت عمي. أب سعيد خير؟ شوفي ليش كلكن هون؟
1: ايه عازمين حالنا العدد دكتور مشان ندوق الاكل الطبيعي.
0: ايه الحمد لله على السلامه دكتور حسام، منيح اللي فات وانقذتني.
1: اوف الحمد لله، الحمد لله على السلامه
3: دكتور معتز.
0: ايه
3: كمان اهلين سياده الوزير.
4: خليك خليك خليك مرتاح، لا تتحرك.
0: دكتور حسام انت بخير؟
3: ايه انا بخير، ما فيني شيء. شويه سعله وانا اخذت الدواء اللازم، بس امبارح وش الصبح اتضايقت كتير من السعلة، ما هداها لا الزهورات ولا النعناع، فاضطريت مشان نام اخذ لي حبة منوم، وانا بالبليلة ماني نايم، فالظاهر اني
0: شو؟ حبة منوم يا رجل؟
3: ايه حبة منوم. ليش شوفي شو صار؟
4: يا دكتور حسام اللي صار انه حبة المنوم اللي اخذتها فيقت البلد كلها.

0: على شو عم تطلع من الشباك؟
1: أهلين المعتز، عم اطلع على هالسحب البنية اللي مغطية السماء.
0: شو أول مرة بتشوفها؟
1: لك لا لا، مو أول مرة، بس ما بعرف ليش ذكرتني بالأغنية اللي بتقول: من قاسيونا أطلوا يا وطني، وأرى دمشق تعانق السحوبة.
0: وليش هالغنية بالذات؟
1: ما بعرف، بس هالأغنية رجعتني لورا، لما كانت الشام خضرة، يعني قبل ما ينقضى على أغلب المساحات الخضرة ويعم التلوث والزحمة والدخان الأسود بدل السحوب البيضاء.
0: أنت أكيد بتقصد الغوطة اللي تحول معظمها إلى كتل إسمنتية.
1: مو بس الغوطة يا دكتور معتز، الغوطة وبساتين جوبر ودومة ودارية وغيرها وغيرها، كان لازم نحافظ عليها مثل ما منحافظ على رموش عيوننا، لأنه كيف الرموش بتحمي العيون من أي أذى، كمان الغوطة حمت الشام مو بس من التلوث ومن الاستعمار كمان.
0: لك هاي كمان ما فهمتها، فسر لي إياها أيها الدكتور الأخضر.
1: معتز أرجوك، خلينا نحكي شوي جد بدون مداخلاتك المازحة.
0: يا سيدي وهي عم بسمعك جد، هات لشوف، قلي شو بدك تقول؟ شلون كانت الغوطة أحد أهم أسباب انتصارنا على الاستعمار؟
1: يا دكتور معتز، الغوطة هي اللي احتضنت السوار وحمتهم مثل ما هن حموها. الغوطة هي القلعة الطبيعية الحصينة والأولى لدمشق، القلعة اللي بنتها الطبيعة عبر مئات السنين. معقول يصير فيها هيك؟ معقول نهدمها بين ليلة وضحاها مشان نبني مكانها كتل إسمنتية؟ معقول؟ ولك هذا مو جنان هاد؟
0: أو بتقدر تقول إنه ضريبة التوسع السكاني والتطور الصناعي والتكنولوجي، ضريبة يبدو لازم يدفعها الإنسان اللي بده يركب سيارة وقطار وطيارة ويأكل أكل معلب ويسكن بالمدن الكبيرة.
1: إيه بس كمان لازم يكون في توازن بالسلوك الإنساني مشان يستمتع بالتطور التكنولوجي، مو يخلي التكنولوجيا تخنقه. إيه حتى النباتات والزهور صارت بلاستيكية. قال شو؟ نباتات للزينة. وتقلي تطور؟ إيه هذا اسمه جنون، جنون الكيمياء.
0: أنا بوافقك، بس شو الحل؟ بجنون الطبيعة؟
1: يا سيدي الطبيعة هي العقل الباطل للإنسان، وشو ما ابتعد عنها رح يرجع لها، وإذا كان لابد أنه يسكن بالمدن الكبيرة لازم يوسع من المساحات الخضراء مو يقضي عليها.
0: إيه يعني بفهم من كلامك أنه لازم نهدم هالكتل الإسمنتية ونزرع مكانها مشان نرجع للطبيعة.
1: يا سيدي مو غلط، مع أنه في حلول كتيرة ومن ضمنها، طلع طلع شوف جبل قاسيون.
0: شبه؟
1: لو تشجر كله أو على الأقل معظمه، مو أحسن ما يضل هيك أجرد وأقرع؟
0: إيه
1: لو صار هيك كان قضى على نسبة كبيرة من التلوث اللي بتعاني منه الشام. لو صار هيك لشفت الشام تعانق السحبة، السحب البيضة الصافية مثل ما بتقول الأغنية، مو الدخان الأسود.
0: تعرف حسام، أنت اليوم فاجأتني.
1: عن جد؟ بشو فاجأتك؟
0: بأنك ما بتقدر تنسى أنك كيميائي حتى لما بتتذكر الأغاني، وكل هالمحاضرة الطويلة عن التلوث والغوطة والسوار وقاسيون استوحيتها من أغنية لدلال الشمالي. إشلون لكان لو تسمع فريد الأطرش شو بتقول؟

0: شو هلا حبيبتي؟ لسه ما خلصتي؟
1: لحظة حبيبي حسام، لحظة.
2: خلصت، أنا جاهزة. شرف يا حضرة الدكتور.
0: تفضلي مدام هالة، امشي يا حضرة المدرسة.
2: بس حبيبي اليوم بدي غلبك مشوار تاني غير مشوار المدرسة.
0: ولك مو تكرم عيونك، بس لوين المشوار التاني؟
2: حبيبي حسام، المشوار التاني مو إلي، لولي العهد يلي بقيان له شهرين ويشرف وينور حياتنا. أنا مشواري كالعادة على المدرسة، بس هو مشواره على مركز الصحة المدرسية مشان وقع له أوراق إجازة الأمومة.
0: إمو تكرم عيونك وعيون ولي العهد اللي بلش يتأمر ويمشورنا مثل ما بده قبل ما يجي يا حضرة المدرس الحامل بولي العهد.
2: شرف يا حضرة أبو ولي العهد.

0: هلا حبيبتي حطي هالشريط من المسجلة.
1: أنا الشريط هاد؟
0: إيه هاد.
1: طيب. ها هاي الشريط بالمسجلة. شو ذكرك بالغنية؟ من زمان ما سمعناها لا بالإذاعة ولا بالتلفزيون.
0: حبيبتي هالة هاي الغنية طبيعية 100% ومفرداتها من الطبيعة.
1: هلا صرت أفهم عليك. دخلك شو هي الأغاني الكيميائية؟
0: إذا تأملت كتير من الأغاني اللي عم يشوفها ويسمعها هالجيل رح تكتشفي إنها أغاني كيميائية، كلماتها ملوثة بالمعادن البراقة وبيسموها أغاني حب.
1: كيف يعني؟
0: لا تستغربي حبيبتي هالة، الكيمياء غزت حتى الحب بحياتنا. الحب بهالزمن كتير تغير وتحول من حب المحاكاة والشجن والآهات اللي طالعة من جوا من الجذور، كل هاد تحول إلى حب القشور، حب الهدايا والمجوهرات والسيارات والطيارات، يعني حب مصالح ومعادلات. هذا هو الحب في زمننا، زمن الكيمياء.
1: إيه حبيبي، بس مو كل الناس هيك.
0: طبعاً طبعاً مو كل الناس، لسه في ناس قلوبها ألماس طبيعي مثل حبيبتي هالة.
1: لحظة حبيبي حسام، لحظة.
0: شوفي نسيتي شيء؟ على شو عم تدوري بشنطتك؟
1: نسيت الكمامة.
0: افتحي التابلو رح تلاقي فيه كمامة جديدة.
1: حبيبي حسام، انت بينطبق عليك المثل يلي بيقول سيارة الكيميائي ما بتخلى من الكمامات.

0: كنتم مع الحلقة الأخيرة من المسلسلة الإذاعية
1: الحب في زمن الكيمياء.
0: صور الشخصيات وحسب سماع الأصوات: لويز عبد الكريم بدور هالة، دينا خانكان بدور خيرية، سوسن ميخائيل بدور خولة، قاسم ملحو بدور الدكتور حسام، محمد خير الجراح بدور الدكتور معتز، فيلدا سمور بدور سوسن، علي القاسم بدور أبو سعيد، ليلى عوض بدور سحر، علي كريم بدور صالح، هالة حسني بدور أم هالة، رياض نحاس بدور أبو هالة، سعيد عبد السلام بدور السائق، إياس أبو غزالة بدور الطالب سامر، أحمد ملي بدور بسام، وفيق الزعيم بدور عصام، فاضل وفائي بدور ناصر، فراس الجيش بدور الصوت، صالح الحايد بدور الوزير.
2: المخرجان المساعدان باسل يوسف وحمدي شويكي.
0: الحب في زمن الكيمياء، ولكم تحية من الكاتب فؤاد أحمد والمخرج نعيم السالم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السادسة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: رئيس أحمد الشرع يبحث مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني العلاقات بين الجانبين ومستجدات الأوضاع في المنطقة.
1: حملة وطنية شاملة لمراجعة عقود واستثمارات أملاك الدولة في جميع المحافظات.
0: وزارة التربية تطلق التطبيق الإلكتروني المعتمد لنتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة والمهنية والشرعية.
1: تتابعنا في النشرة أيضا كتلة هوائية حارة تبدأ بالانحسار يوم الأربعاء وتنتهي الخميس القادم. أيها السادة، معكم في تقديم هذه النشرة وليد يونس وأحمد شحادة، وفي الإخراج ميرفت العبد الله. من العناوين إلى التفاصيل.
0: أهلا بكم. استقبل الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. أجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين الجانبين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق لا سيما في مجال الاقتصادي، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون الإقليمي. وبعيد لقاء رئيس الشرع، عبر البارزاني في منشور له عبر منصة إكس عن سعادته بزيارة دمشق وتلبية دعوة الرئيس الشرع، مبينا أن سوريا وبعد سنوات طويلة من المعاناة تقف اليوم أمام فرصة تاريخية للتعافي وإعادة البناء والازدهار. وأعرب بارزاني عن ثقته برؤية الرئيس الشرع وإيمانه بأن سوريا قادرة في ظل قيادته على المضي نحو مزيد من الاستقرار والازدهار ومستقبل أكثر إشراقا لجميع أبنائها.
1: بحث وزير الداخلية أنس خطاب مع رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين رضا جلخي أسس إرساء آلية عمل مشتركة بين الوزارة والهيئة لمتابعة ملف الكشف عن المقابر الجماعية. وذكرت وزارة الداخلية أن الاجتماع تناول سبل توظيف التقنيات الحديثة للتحقق الدقيق من هوية الرفاة، إضافة إلى التحضيرات لإعداد خطة عمل متكاملة ضمن مشروع وطني يضم جميع الجهات ذات الصلة.
0: من جهة أخرى، عقد كل من وزير الداخلية أنس خطاب ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات اجتماعا لمناقشة آليات البحث عن الأطفال المفقودين، كما تم استعراض التحديات الميدانية والقضايا الجنائية المرتبطة بها. وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنه تم خلال الاجتماع إسناد التحقيقات في هذه القضايا الحساسة إلى فرع مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تشكيل فريق أمني متفرغ بالتنسيق مع الأجهزة المعنية كافة، مبينة أيضا أنه تم اعتماد قناة تواصل رسمية ومباشرة مع أهل المفقودين لضمان اطلاعهم السري والدوري على المستجدات، إلى جانب تكثيف تبادل البيانات بين الوزارتين لرسم خريطة شاملة تسرع في كشف المصير والوصول إلى نتائج ملموسة في قضية الأطفال.
1: أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة إطلاق حملة وطنية شاملة لمراجعة عقود واستثمارات أملاك الدولة في جميع المحافظات بهدف حماية المال العام واسترداد الحقوق التي تأثرت بممارسات فساد أو كسب غير مشروع خلال العقود الماضية. لتفاصيل أكثر يرصدها هذا التقرير.
2: ليست مجرد إجراء روتيني، بل رسالة واضحة بأن مرحلة الهدر والفساد قد ولت إلى غير رجعة، وأن الدولة الجديدة ستضرب بيد من حديد لاسترداد الأملاك والأصول المغتصبة من حقوق الشعب السوري. هكذا يمكن وصف الحملة الوطنية التي أطلقتها لجنة مكافحة الكسب غير المشروع بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة لمراجعة استثمارات وعقود أملاك الدولة في جميع المحافظات. الحملة التي اكتشفت عشرات الأسماء من آل الأسد وآل شاليش وآل مخلوف وآل الجدعان وبعض المجرمين مثل غياث دلة ممن يستفيدون من أملاك الدولة الخاصة تستند إلى محاور رئيسية تشكل الركائز الأساسية لعملها. أولها إعادة تصويب الآليات السابقة لاستثمار أملاك الدولة عبر مراجعة وتصحيح الآليات التي كانت متبعة في استثمار أملاك

0: الدولة خلال الفترات السابقة والتحقق من العمليات التي شابها فساد ممنهج أو إدارات غير رشيدة أدت إلى إهدار المال العام. أما المحور الثاني يهدف إلى معالجة التعديلات على أملاك الدولة من خلال إعادة النظر في جميع حالات التعدي بغض النظر عن تاريخ وقوعها أو المسوغات القانونية التي أثيرت حولها، والتأكيد على حرمة أملاك الدولة وضرورة حمايتها صونا للمال العام. ليبقى المحور الأخير والذي يتضمن تحويل أملاك الدولة إلى رافعة استثمارية للاقتصاد الوطني بهدف إعادة النظر في أصول وأملاك الدولة باعتبارها رافعة استثمارية فاعلة للاقتصاد الوطني وليست أدوات خاملة. الجهود المبذولة في فتح هذا الملف المغيب لعقود من الزمن ساهمت اليوم في تسليط الضوء على أساليب ومنهجيات تنم عن تواطؤ وفساد إداري ومالي كبير تم طمس معالمه بمجموعة من القوانين والقرارات البالية والمتخشبة لشرعنة سرقة المال العام تحت مسمى التنمية والاستثمار والإصلاح، وكأنهم لم تكفهم دماء الشعب التي سفكت على أرض الوطن فلجأوا إلى سرقة الأرض واغتصاب الوطن.
1: وقع مدير شركة صرح القابضة التابعة للصندوق السيادي السوري خليل بالبي مع ممثل شركة انتر هيلث كندا دكتور عماد تذكير عقد تطوير وتأهيل نموذجي للمشافي الوطنية ويشمل 14 مشفى في مختلف المحافظات بهدف تحسين البنية التحتية للمباني والأجهزة الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة، وذلك في مبنى الصندوق بدمشق. وفي تصريح له أكد وزير الصحة مصعب العلي أن توقيع العقد يأتي انطلاقا من رؤية الوزارة وخطتها الاستراتيجية، مشيرا إلى أن المشروع يطلق عليه المشفى النموذجي في كل محافظة وغالبا ما يكون المشفى الوطني، موضحا أن العمل سيستمر لمدة 24 شهرا وأن المواطنين سيبدأون بلمس تغير واقعي وحقيقي في هذه المشافي بعد عدة أشهر من بدء العمل، فيما ستكون الخدمات الصحية والفندقية والأجهزة والمعدات بعد انتهاء المشروع وفق أحدث المعايير.
2: أطلقت وزارة التربية والتعليم التطبيق الإلكتروني الرسمي المعتمد لنتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية والثانوية الشرعية لدورة عام 2026، ويفعل التطبيق فور صدور النتائج ويمكن تحميله عبر رابط منشور في الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: حددت وزارة التربية والتعليم موعد بدء الدوام الرسمي للعام الدراسي 2026-2027 في جميع المدارس الحكومية والخاصة وما في حكمها يوم الأحد الموافق في 6 أيلول القادم. وأشارت الوزارة في تعميم لها إلى أن الدوام الإداري يبدأ الثلاثاء الموافق للأول من شهر أيلول القادم، مؤكدة ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان جاهزية المدارس مع بداية العام الدراسي والتقيد بالخطة الدراسية المرفقة والالتزام بالدوام الرسمي اعتبارا من المواعيد المحددة، بما يسهم في انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد.
2: في الخبر الأخير، تكون البلاد تحت تأثير كتلة هوائية حارة مستمرة حتى منتصف الأسبوع لتبدأ بالتراجع الأربعاء القادم وتنحسر كليا الخميس المقبل. وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية يكون الجو اليوم صيفيا حارا وصحوا إلى شديد الحرارة في أغلب المناطق مع أجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، كما تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية. أما ليلة الثلاثاء فيكون الجو معتدلا ولطيفا على المرتفعات الجبلية، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الأجزاء الغربية من البلاد مما يؤدي إلى شعور زائد بالحرارة في تلك المناطق.
1: وصلنا يا سادة إلى ختام نشرتنا الإخبارية المحلية لهذا اليوم، ولم يبقى إلا تذكير بأهم العناوين. الرئيس أحمد الشرع يبحث مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجر

0: فان برزان العلاقات بين الجانبين ومستجدات الأوضاع في المنطقة. حملة وطنية شاملة لمراجعة عقود واستثمارات أملاك الدولة في جميع المحافظات. وزارة التربية تطلق التطبيق الإلكتروني المعتمد لنتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة والمهنية والشرعية. وكان في نشرتنا أيضا كتلة هوائية حارة تبدأ بالانحسار يوم الأربعاء وتنتهي الخميس القادم.
1: أيها السادة الأكارم، وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، وقبل ذلك تقبلوا تحيات منظومة الأخبار في إذاعة دمشق. كنا معكم في تقديمها وليد يونس وأنا أحمد شحادة، وكان في الإخراج ميرفت العبدالله. شكرا على حسن المتابعة، هذه تحية وإلى اللقاء.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: 7:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله، هذا موجز الأخبار. الرئيس أحمد الشرع يبحث مع رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان بارزاني سبل تعزيز التعاون بين البلدين، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك في قصر الشعب بدمشق. وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل خلال انطلاق ملتقى التجارة الإلكترونية في سوريا 2026 يؤكد أن التجارة الإلكترونية فرصة استراتيجية للكشف عن مكامن القوة والتحديات في مختلف القطاعات، وتتطلب تكامل جهود جميع الوزارات. وزير الصحة مصعب العلي يفتتح مشفى دوما الوطني في ريف دمشق بعد أن أعادت منظمة الصحة العالمية تأهيله وتجهيزه بتمويل ياباني، وذلك بحضور محافظ ريف دمشق عامر الشيخ ومدير منطقة الغوطة الشرقية محمد علي عامر. وزير الزراعة باسل السويدان يبحث مع وفد من شركة بدلة التركية أفاق التعاون المشترك في مجالات الاستثمار الزراعي وتوريد المعدات والتقنيات الزراعية وإنشاء مراكز للأبحاث الزراعية، إلى جانب تطوير قطاع الأسمدة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تصدر قرارا بمنح زيادة نوعية للعاملين المفصولين لأسباب ثورية تقديرا لتضحياتهم وجهودهم خلال سنوات الثورة. وفي الخبر الأخير، مجلس التعليم العالي يقرر إلغاء السنة التحضيرية للكليات الطبية في جميع الجامعات الحكومية بدءا من العام الدراسي 2027-2028. ختام الموجز، شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا. تاريخ الصراع الأمريكي الإيراني.

منذ سقوط حكم الشاه محمد رضا بهلوي عام 1979، دخلت العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران طورا من التوتر المزمن. لم يكن صراعا تقليديا بين دولتين، بل مواجهة مركبة امتدت عبر السياسة والعقوبات والعمليات السرية وحروب الوكالة. أربعة عقود ونصف من الشد والجذب، من التصعيد المحسوب إلى حافة الانفجار، ومن الرسائل النارية غير المباشرة إلى لحظات كادت تخرج فيها الأمور عن السيطرة.

لم تكن ساحات الاشتباك دائما داخل حدود البلدين، فقد تحولت عواصم المنطقة إلى مسارح ظل لهذا الصراع الطويل، من بغداد إلى بيروت وصولا إلى صنعاء، بينما بقيت طهران وواشنطن مركزي القرار اللذين يمسكان بخيوط اللعبة المعقدة. اليوم ومع تصاعد الأحداث وتآكل المسافات بين الردع والمواجهة المباشرة، يبدو أن المنطقة تقف عند منعطف تاريخي حاسم. لم يعد الصراع مجرد تبادل رسائل عبر أطراف ثالثة، بل بات اختبارا مفتوحا لموازين القوة ولمستقبل النظام الإقليمي بأسره.

في هذا الوثائقي نفتح صفحات التاريخ لفهم جذور الأزمة، ونفكك محطات التحول الكبرى، ونقرأ في مآلات المواجهة المحتملة بعيداً عن الشعارات واقتراباً من الحقائق التي ترسم شكل المرحلة المقبلة.

إيران التي كانت جوهرة في التاج الأمريكي بآسيا، شرطي المنطقة الذي لا ينام، والحليف الذي استثمرت فيه واشنطن مليارات الدولارات لتحويله إلى حصن منيع ضد المد السوفيتي. لكن في لحظة خاطفة من شتاء عام 1979 انهار كل شيء. لم يسقط الشاه محمد رضا بهلوي وحده، بل سقط معه كامل الهيكل الأمني الذي هندسته المخابرات الأمريكية في المنطقة منذ عقود.

كان احتجاز 52 دبلوماسيا أمريكيا في قلب طهران ل444 يوما هو الإهانة الأقصى في تاريخ القوة العظمى. وفي أروقة البيت الأبيض كان الرئيس جيمي كارتر يدرك أن مستقبله السياسي وهيبة الولايات المتحدة معلقان بصورة الرهائن. ومن هنا ولدت عملية مخلب النصر، المغامرة التي كان يفترض أن تكون فخرا للجيش الأمريكي، إلا أنها تحولت إلى مأساة مدفونة تحت الرمال.

الرابع والعشرين من نيسان عام 1980، انطلقت النخبة من قوات الدلتا نحو نقطة الإنزال في صحراء طبسا النائية. كانت الخطة تتطلب دقة جراحية، لكن الجغرافيا الإيرانية كان لها رأي آخر. هبت عاصفة رملية مفاجئة كثيفة كالضباب، أدت إلى شلل أجهزة الملاحة وتصادم مروع بين مروحية وطائرة وقود عملاقة. وفي لحظات تحولت الصحراء الهادئة إلى جحيم من النيران المتفجرة.

ثمانية جنود أمريكيين قتلوا على الفور، وتركت جثثهم وحطام الطائرات المتفحمة خلف القوات المنسحبة في ظهر. وكانت تلك هي اللحظة التي ولد فيها العداء الوجودي. استغل النظام الجديد في طهران الحادثة ليصنع منها أسطورة الرمال المأمورة من الله التي هزمت الشيطان الأكبر، بينما في واشنطن تولدت عقدة إيرانية غائرة.

مزيج من الرغبة في الانتقام والخوف من تكرار الفشل. لم يكد جرح طبس يندمل حتى فتح فصل جديد من الدماء. في 3 يوليو عام 1988، في ذروة التوتر بالخليج، أسقط الطراد الأمريكي فينيسنس طائرة ركاب إيرانية مدنية، الرحلة 655، فوق مضيق هرمز. مئتان وتسعون شخصا قتلوا، بينهم 66 طفلا، بدعوى خطأ في التحديد. كانت هذه الفاجعة بالنسبة لطهران دليلا نهائيا على وحشية واشنطن، بينما اعتبرتها أمريكا حادثا مأساويا في منطقة حرب، واضطرت إلى دفع التعويضات رغم عدم اعتذارها الرسمي المباشر، ما عمق هوة الكراهية إلى مستويات غير مسبوقة.

إلا أن المفارقة التاريخية الكبرى كانت في خلفية هذا الصراع. فبينما كان الهتاف في الشوارع الموت لأمريكا، كانت هناك قنوات خلفية تفتح. في منتصف الثمانينيات انفجرت فضيحة إيران كونترا، أو ما عرفت حينها بي إيران جيت، لتكشف للعالم أن واشنطن التي كانت تفرض حصاراً علنياً كانت تبيع صواريخ تاو وقطع غيار الطائرات سراً لطهران مقابل إطلاق سراح رهائن في لبنان وتمويل حروب في أمريكا اللاتينية.

تعلم الطرفان مبكرا أن العداء العلني يمكن أن يخفي وراءه تفاهمات براغماتية مغموسة بالدم. من رحم فشل طبس ونجاح إيران جات ولدت استراتيجية طهران الكبرى، إمبراطورية الظل. أدركت إيران أن المواجهة المباشرة انتحار، فبدأت ببناء جيوش بديلة وتصدير الثورة عبر الوكلاء وتحويل الحدود العربية إلى خطوط دفاع أولى عن طهران. كان المحرك يسير ببطء بانتظار اللحظة التي تكتمل فيها الترسانة وتسقط فيها الأقنعة تماما في زلزال مارس 2026. مطلع الألفية الجديدة كان العالم يستعد لزلزال 11 من سبتمبر، لكن طهران كانت تستعد لما هو أبعد. في مفارقة تاريخية لم يشهد لها العالم مثيلا، قامت الولايات المتحدة الشيطان الأكبر بنظر طهران بأكبر خدمة استراتيجية في تاريخ الجمهورية الإسلامية. ففي غضون عامين فقط أطاحت واشنطن بألد أعداء إيران، طالبان في الشرق ونظام صدام حسين في الغرب.

يصف المحللون غزو العراق عام 2003 بأنه الهدية الذهبية التي قدمت لطهران على طبق من دم. فبينما كان الجنود الأمريكيون يغرقون في مستنقع المقاومة في الفلوجة والأنبار، كانت إيران تحصد الثمار السياسية في المنطقة الخضراء. هنا في زحام الفوضى بزغ نجم رجل واحد سيتحول إلى الشبح الذي يدير خرائط المنطقة من خلف الستار، قاسم سليماني. لم يكن سليماني مجرد جنرال، بل كان المدير التنفيذي لإمبراطورية الظل. تحت أنظار الأقمار الصناعية الأمريكية وبمباركة ضمنية أحياناً في الحرب ضد القاعدة ثم داعش، نجحت إيران في بناء الهلال الشيعي. لم تعد الحدود الدولية عائقاً، فأصبح الطريق البري من طهران إلى المتوسط واقعاً تحرسه ميليشيات تدين بالولاء المطلق للفقيه قبل أوطانها. وفيما كان النفوذ الميداني يتمدد، جاءت لحظة باراك أوباما في عام 2015. وصف الاتفاق النووي بأنه طوق النجاة الاقتصادي، حيث أفرج عن 100 مليار دولار من الأموال المجمدة. لكن واشنطن ارتكبت خطأ كارثيا بالحسابات، فقد راهنت على أن المال سيغير سلوك النظام، بينما استخدمت طهران كل الدولار لتغذية ترسانة الصواريخ البالستية وتثبيت أركان وكلائها في 4 عواصم عربية. كانت براغماتية الدم تقضي بأن تدمر الدول العربية الواحدة تلو الأخرى، بينما يبقى الأصيلان واشنطن وطهران في حالة عض أصابع محكومة بقواعد الاشتباك. لم تطلق رصاصة واحدة بينهما لعقود، حتى ظن الجميع أن هذه المسرحية الجيوسياسية لن تنتهي. لكنهم نسيوا أن من يبني إمبراطورية على أنقاض الآخرين سيواجه حتما لحظة الحقيقة، لحظة سقوط الأقنعة في مارس 2026.

أيار من عام 2018 سقطت الأوهام الدبلوماسية تحت ضربة قلم واحدة، وصفه دونالد ترامب بأسوأ اتفاق في التاريخ، ومزقه أمام عدسات الكاميرات ليعيد عقارب الساعة إلى نقطة الصفر. بدأت سياسة الضغوط القصوى، لم تكن حربا بالمدافع في بدايتها، بل كانت خنقا للشرايين. جففت منابع النفط وانهارت العملة الإيرانية، ووجد النظام نفسه محاصرا بين غضب الشارع في الداخل وطموحات التمدد في الخارج. لكن اللحظة التي غيرت قواعد اللعبة للأبد وقعت في فجر الثالث من يناير عام 2020 بضربة دقيقة من طائرة مسيرة في مطار بغداد. قطع رأس الأفعى وسقط قاسم سليماني، المهندس الأول لإمبراطورية الوكلاء. لأول مرة منذ عقود تجرأت واشنطن على ضرب الأصيل في مقتل، ولم يعد الصراع حرب ظل، بل صار مواجهة مكشوفة الصدر. ردت طهران بصواريخ باليستية على قاعدة عين الأسد، لكن الرسالة الحقيقية كانت تحت الأرض. ردا على الحصار والاغتيال، رفعت إيران نسب تخصيب اليورانيوم إلى مستويات نقطة لا عودة. تحولت المفاعلات النووية إلى قنابل موقوتة تهدد بقلب موازين القوى العالمية. ومع عودة ترامب للسلطة وتصاعد نفوذ اليمين في تل أبيب، أصبح السؤال: متى سينفجر الصاعق؟ وليس هل سينفجر؟ حزيران عام 2025 تلقى العالم البروفة النهائية للكارثة. شنت إسرائيل وأمريكا هجوما سبرانيا وجويا مشتركا، استهدف قلب البرنامج النووي في أصفهان وفوردو. كانت حرب الاثني عشر يوما هي الإشارة الواضحة بأن زمن عض الأصابع قد انتهى، وأن المنطقة دخلت نفق المواجهة الكبرى. كل خيط رسم منذ طبس كان يقود إلى هذه اللحظة، لحظة الغضب الملحمي في مارس 2026.

صبيحة 28 من فبراير عام 2026 كان العالم يظن أن الدخان الأبيض سيتصاعد من غرف المفاوضات في سلطنة عمان، لكن خلف الستار كانت خديعة القرن تكتمل. بينما كان المفاوضون يتبادلون الأوراق، كانت مقاتلات F-35 قد بدأت بالفعل عملية الغضب الملحمي. الضربة التي لم تستهدف المفاعلات هذه المرة، بل استهدفت العقل المدبر. في تمام 8 صباحا سقطت 7 صواريخ دقيقة لا تخطئ هدفها في قلب المربع الأمني السيادي بطهران. لم تكن مجرد غارات، بل كانت ضربة قطع الرأس. وفي اللحظة التي تهاوت فيها جدران مجمع القيادة، سقط معها جدار الصبر الاستراتيجي. أكدت التقارير الاستخباراتية ما كان يخشاه الجميع. قتل المرشد الأعلى وقادة الصف الأول في الحرس الثوري. وفي دقائق معدودة تحولت إيران من دولة القرار المركزي إلى جسد بلا رأس.

بالتزامن مع النيران في طهران شلت هجمات سبرانية غير مسبوقة شبكات القيادة في كارج وأصفهان. تحولت الترسانة الصاروخية التي تفاخرت بها طهران لعقود إلى جثث هامدة بلا أوامر انطلاق. أعلن دونالد ترامب عبر منصته للعالم: انتهى زمن التهديد، لقد سحقنا الأسطول ودمرنا الصناعة، والآن نوجه رسالتنا

الشعب الإيراني، اختاروا الحرية أو واجهوا الموت. في تل أبيب أعلن إسرائيل كاتس حالة الطوارئ القصوى، وتحولت إسرائيل إلى ثكنة عسكرية محصنة تحت الأرض بانتظار الارتداد الصاروخي. ولم يتأخر الرد الإيراني طويلا، فمن القواعد المتبقية ومنصات الوكلاء انطلقت أسراب المسيرات نحو القواعد الأمريكية في الخليج، ودوت أصوات انفجارات أزت الدوحة والمنامة والرياض، وتحول مضيق هرمز إلى فخ للملاحة العالمية.

بينما كان المرشد يلفظ أنفاسه تحت الأنقاض، كان الشرق الأوسط يدرك حقيقة واحدة: الخارطة التي رسمت باسم سايكس بيكو وفي اتفاقية طابس قد احترقت تماما. نحن الآن في اليوم الأول من عالم جديد، عالم سقطت فيه كل الظلال وبقيت فيه الحقيقة عارية تحت وهج الانفجارات.

بينما كان غبار الانفجارات لا يزال عالقا في سماء حي باستر، كانت ارتدادات النار تعبر الحدود والقارات. في غضون ساعات تحول مضيق هرمز شريان الطاقة العالمي إلى منطقة عمليات محرمة، ومع إعلان شركة ميرسك تحويل مسارات أساطيلها نحو رأس الرجاء الصالح، أدرك العالم أن ثمن الحرب لا يدفع بالدم فحسب، بل بكل قطرة نفط وكل رغيف خبز. قفزت أسعار الذهب إلى مستويات جديدة، وهتزت عروش الاقتصاد العالمي تحت وطأة اليقين بأن الشرق الأوسط القديم قد انتهى. لكن الزلزال الأكبر كان يضرب الجغرافيا. مع سقوط رؤوس القيادة في طهران، بدأت الشقوق القديمة في جسد الدولة الإيرانية بالاتساع. لم يعد الأمر يتعلق بالنظام وحسب، بل بكيان الدولة التي تضم 15 قومية وتتوق للانفصال. في الغرب تحركت كردستان، وفي الجنوب الغربي اشتعلت الأهواز، وفي الشرق كانت بلوشستان تئن تحت وطأة الفوضى. بدأت ملامح خطة تفتيت المفتت تظهر للعلن، تحويل الدولة المركزية القوية إلى دويلات عرقية متناحرة، ما ينهي العقدة الإيرانية للأبد، لكنه يفتح أبواب الجحيم على حدود الصين وروسيا. من رمال طبس التي ابتلعت الأحلام الأمريكية عام 80 إلى نيران طهران التي أحرقت الظلال عام 2026، تكتمل الدائرة بدموية مفرطة. سقطت الأقنعة وانتهت مسرحية عض الأصابع، وبقيت المنطقة أمام سؤال واحد مرعب: هل كانت هذه الضربة هي الفصل الأخير في قصة صراع طويل، أم أنها مجرد الصاعق الذي فجر

وبرميل البارود العالمي. التاريخ لا يرحم، والرمال لا تنسى، والشرق الأوسط كما عرفناه قد صار ذكريات منسية تحت ركام الغضب الملحمي. تاريخ الصراع الأمريكي الإيراني. وثائقي من إعداد مهران مقداد. التعليق سمعان فرزلي. تاريخ الصراع الأمريكي الإيراني. إخراج أمير دياب.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: الرئيس أحمد شرع يبحث مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني سبل تعزيز التعاون بين البلدين إلى جانب مناقشات مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك في قصر الشعب بدمشق. القائم بأعمال السفارة السورية لدى المملكة العربية السعودية محسن مهباش يلتقي فيصل الحمودي الرئيس التنفيذي لمكتبة الملك فهد الوطنية، ويبحث معه سبل تعزيز التعاون الثقافي المشترك بين البلدين الشقيقين. وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل خلال انطلاق ملتقى التجارة الإلكترونية في سوريا 2026 يؤكد أن التجارة الإلكترونية فرصة استراتيجية للكشف عن مكامن القوة والتحديات في مختلف القطاعات، وتتطلب تكامل جهود جميع الوزارات. وزير الصحة مصعب العلي يفتتح مشفى دوما الوطني في ريف دمشق بعد أن أعادت منظمة الصحة العالمية تأهيله وتجهيزه بتمويل ياباني، وذلك بحضور محافظ ريف دمشق عامر الشيخ ومدير منطقة الغوطة الشرقية محمد علي عامر. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تصدر قرارا بمنح زيادة نوعية للعاملين المفصولين لأسباب ثورية تقديرا لتضحياتهم وجهودهم خلال سنوات الثورة.

وفي خبرنا الأخير، المصرف المركزي يعلن تمديد ساعات العمل في منافذ المؤسسة السورية للبريد في دير الزور والرقة والحسكة لتسهيل إجراءات سحب العملة القديمة. هذا كان موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق. بانوراما الصحف.
1: نافذة نطل بها على العالم لنقرأ ما بين السطور ونكتشف أبعاد الكلمات
0: ونتعرف على رؤى الكتاب والصحفيين وتحليلاتهم حول القضايا المحلية والعربية والدولية
1: ونكشف ما تخفيه المقالات من تحليلات للأحداث السياسية والوقائع الهامة
0: حيث نجد في كل سطر قصة
1: وفي كل مقال فكرة
0: ومن خلال كل خبر رسالة.
2: بانوراما الصحف. الإشراف العام مصطفى المقصوص. الإعداد هيام طعمة. التقديم كوثر صالح وربال دريوسي. إخراج حكمة الشيخ بكري. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بانوراما الصحف.
3: أسعد مساء متابعي إذاعة دمشق الكرام، نرحب بكم بحلقة جديدة من برنامج بانوراما الصحف والتي نبدأها من الشأن المحلي. ففي مقال بعنوان النفوذ الإيراني وأذرعه، كيف أعادت سوريا ترتيب المشهد، أشارت صحيفة الثورة السورية إلى أن الإقليم اليوم يقف على مفترق طرق في ظل تصاعد الحرب ضد إيران، ما يهدد دولا عديدة قد تكون سوريا من بينها عبر لجوء إيران إلى تحريك أذرعها مثل الحشد الشعبي العراقي لتهديد المناطق الحدودية وبث الفوضى في بعض المدن والبلدات الحدودية.
2: صحيح، فإيران وعبر أذرعها من الميليشيات الموالية لها التي تقوم بتحركات عبر الحدود العراقية السورية تسعى وبحسب الصحيفة إلى إحداث الفوضى في المنطقة وزيادة الضغط على الدول المجاورة كورقة ضمن سياق صراعها مع تل أبيب وواشنطن، وتحاول أيضا ضرب استقرار الدولة السورية والإساءة إلى العلاقات والتنسيقات الأمنية بين دمشق وبغداد التي وصلت إلى مراحل متقدمة.
3: بالتأكيد، والمخاطر نفسها تنطبق على الحدود السورية اللبنانية بسبب وجود ميليشيات حزب الله التي تعد ذراعا متقدمة للحرس الثوري الإيراني. وهنا تقول الصحيفة إن خطورة هذه الميليشيات تكمن في معرفتها بالمعابر غير الشرعية بين البلدين، خاصة أنها كانت تستخدمها في تمرير المخدرات والكبتاجون وتهريب السلاح في عهد النظام البائد.
2: وفي هذا السياق لفتت الصحيفة إلى ضرورة وجود اتفاقيات بين دمشق وحكومتي لبنان والعراق للضغط على الميليشيات الإيرانية وفي مقدمتها الحشد الشعبي لتلافي حدوث أي تجاوز للحدود العراقية السورية وتطبيق حظر كامل على عمليات تهريب الأسلحة والمواد المخدرة، مع أهمية أن تدين حكومتا لبنان والعراق أي تدخل لهذه الميليشيات على الحدود السورية.
3: ورأت صحيفة الثورة السورية في ختام مقالها بأنه لا بد من تحصين الوضع الداخلي السوري سياسيا ومجتمعيا بالدرجة الأولى حتى لا تنفذ تلك الميليشيات إلى الداخل عبر شبكات يجري بناؤها وتمويلها من الخارج، بالتوازي مع التحصين الأمني للداخل السوري عبر القضاء نهائيا على البؤر الأمنية وفلول نظام الهاربين من سلطة الدولة

0: أجهزتها وتفكيك الخلايا النائمة التي تنتظر أوامر مشغلها في الخارج.
1: نبقى في الشأن المحلي، حيث رصدت صحيفة الوطن السورية نشاط الدبلوماسية السورية خلال شهر تموز الماضي، ورأت أن هذا النشاط يعكس صورة أكثر وضوحاً لاتجاه السياسة الخارجية السورية في المرحلة الراهنة، إذ لم تقتصر على تكثيف الاتصالات والزيارات، بل توزعت على دوائر عربية وإقليمية ودولية، بما يشير إلى محاولة دمشق بناء شبكة علاقات متوازنة تستند إلى المصالح المشتركة وتدعم موقعها السياسي والاقتصادي في محيطها الإقليمي والدولي.
0: بدون شك، فخريطة الزيارات الخارجية الخمسة التي شملت لبنان والسعودية وقطر والكويت وتركيا تظهر، والكلام للصحيفة، تركيزاً واضحاً على الجوار العربي والإقليمي. فزيارات الخليج العربي تعكس أهمية العلاقات الخليجية في السياسة السورية الجديدة، سواء على المستوى السياسي أم الاقتصادي، ولا سيما مع حاجة سوريا إلى استثمارات وشراكات تساند مسار التعافي وإعادة البناء.
1: صحيح، وفي المقابل يحتفظ لبنان وتركيا بأهمية مختلفة ترتبط بطبيعة الملفات المشتركة، من الحدود والأمن إلى التجارة وحركة السكان، ولذلك تبدو العلاقة مع البلدين أقرب إلى ملفات استراتيجية متصلة مباشرة بالاستقرار السوري والإقليمي، وليست مجرد علاقات ثنائية تقليدية.
0: وعلى المستوى الدولي، تكشف اللقاءات الرئاسية والأممية عن اتساع دائرة التواصل مع مراكز القرار المؤثرة، فقد شملت الاتصالات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. ويعطي هذا التنوع مؤشراً إلى سعي دمشق للحفاظ على قنوات مفتوحة مع أطراف مختلفة وعدم حصر سياستها الخارجية ضمن محور إقليمي أو دولي واحد.
1: وختمت صحيفة الوطن السورية مقالها بالتأكيد على أن حركة الخارجية والمغتربين خلال تموز الماضي تبدو أقرب إلى مرحلة تثبيت لخريطة العلاقات السورية الجديدة، وسط انفتاح عربي واهتمام واضح بالخليج، فضلاً عن تنظيم لعلاقات الجوار والقوى الدولية وحضور متزايد في المسار الأممي.
0: مستمرون معكم متابعين الكرام في سياق برنامج بانوراما الصحف، الذي يرصد تفاصيل المشهد السياسي على الصعيدين المحلي والدولي. وبالانتقال إلى شأن الدولي، الذي توقفت عنده صحيفة القدس العربي ونشرت مقالا حمل عنوان ترامب ونتنياهو، هل بدأت مرحلة إعادة رسم التحالف؟ اعتبرت خلاله أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتجه إلى تقليص نفوذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدما أصبح عائقاً أمام تنفيذ رؤية واشنطن في ملفي إيران وغزة.
1: نعم، وضمن هذا التوجه أشارت الصحيفة إلى أن ترامب تعمد الإعلان عن التفاهمات المتعلقة بغزة بعد لقائه نتنياهو، في خطوة عاكست تراجع مكانة الأخير في حسابات الإدارة الأمريكية.
0: صحيح، ولفتت الصحيفة إلى أن فرص نجاح الاتفاق لا تزال محدودة بسبب الغموض الذي يحيط بآليات التنفيذ والجدول الزمني، إضافة إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتقييد دخول المساعدات الإنسانية ورفض اليمين الإسرائيلي لأي انسحاب من القطاع.
1: وفي ختام مقالها، لفتت صحيفة القدس العربي إلى تمسك حركة حماس بموقفها القاضي بعدم تسليم السلاح قبل تنفيذ إسرائيل التزاماتها في المرحلة الأولى، معتبرة أن مستقبل الاتفاق سيظل مرهوناً بقدرة واشنطن على إلزام حكومة نتنياهو بتنفيذ تعهداتها ومنع انهيار التفاهمات كما حدث في محطات سابقة.
0: ونبقى في الشأن الأمريكي، حيث حظي إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء مفاوضات جديدة مع إيران باهتمام الصحف الصادرة صباح اليوم، فقد اعتبر

0: أخبرت صحيفة لوموند الفرنسية أن هذا الإعلان يعكس رغبة متبادلة في احتواء التصعيد العسكري بين أمريكا وإيران، لكنه لا يشكل مؤشراً على قرب التوصل إلى اتفاق شامل.
1: نعم، فالطرفان والكلام للصحيفة

0: معتبرة أن نجاحها يبقى مرهوناً بتقديم تنازلات متبادلة وبناء آليات تضمن تنفيذ أي اتفاق.
1: وفي قراءتها الختامية للمشهد، رأت صحيفة لوموند الفرنسية أن المفاوضات تمثل اختباراً دبلوماسياً لإدارة الأزمة، لكنها لا تزال بعيدة عن تحقيق تسوية شاملة في ظل تعارض المصالح الاستراتيجية واستمرار الضغوط الإقليمية والدولية.
0: طبيعة العلاقات التي تربط إيران مع دول الجوار موضوع توقفت عنده صحيفة الشرق الأوسط السعودية، والتي نشرت مقالاً حمل عنوانه إيران والنار وحسن الجوار. رأت خلاله بأن إيران وقبل الأزمة الحالية وبعدها دولة كبيرة في الشرق الأوسط، وموقعها الجغرافي يؤهلها للعب أدوار بارزة، خصوصا أنها تمتلك مؤهلات اقتصادية جدية. وبهذا المعنى يمكن اعتبار إيران كما غيرها قدرا تاريخيا وجغرافيا لا بد من العيش معه.
1: صحيح، وعبر عقود من الزمن بذلت دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة ومنفردة محاولات متواصلة لإقامة علاقات تعاون طبيعية مع إيران قائمة على مبادئ القانون الدولي وقيم حسن الجوار. وكان اتفاق بكين الذي وقعته السعودية وإيران خطوة بارزة في هذا السياق.
0: نعم، وفيما يتعلق بالخلاف الأمريكي الإيراني، لفتت الصحيفة إلى أن دول المنطقة ومنذ الساعات الأولى للاشتباك تعاملت بدرجة عالية من المسؤولية مع هذا الخلاف، وقد جاهرت دول التعاون الخليجي بموقفها الداعي إلى تغليب لغة الحوار وتكريس الدبلوماسية ممراً وحيداً إلى الحلول. ولكن طهران لم تحسن تقدير الموقف الخليجي، بل اختارت في الرد على الهجمات الأمريكية أسلوباً استفزازيا وخطيرا عبر توسيع دائرة الحرب وبذريعة استهداف مواقع أمريكية في عدد من الدول.
1: وفي ختام مقالها أشارت صحيفة الشرق الأوسط السعودية إلى أن المطلوب اليوم ليس ضمادات كلامية لجروح حسن الجوار، بل مراجعة للسياسات التي أيقظت كل هواجس دول الخليج. المطلوب مغادرة الميل إلى الوصاية ومغادرة اللغة الاستعلائية ومحاورة الدول المجاورة بمفردات القانون الدولي كي يمكن تضميد جروح مصاب اسمه حسن الجوار.
0: وختام رحلتنا ضمن برنامج بانوراما الصحف مع صحيفة ليزيكو، التي تناولت ملف هجرة آلاف المواطنين المغربيين إلى إسبانيا، وأشارت إلى أن أزمة الهجرة في سبتة تجاوزت حدودها الأمنية لتتحول إلى اختبار سياسي لوحدة الاتحاد الأوروبي ولعلاقته مع المغرب.
1: نعم، فبينما سارعت بروكسل إلى إعلان تضامنها مع إسبانيا، برزت سريعاً خلافات بين الدول الأعضاء بشأن كيفية إدارة الحدود والتعامل مع الرباط، ما كشف، والكلام للصحيفة، كشف غياب رؤية أوروبية موحدة في ملف الهجرة، وخصوصاً أن إعادة قسم من المهاجرين إلى المغرب لم تنهي الأزمة، إذ بقي آلاف الأشخاص بينهم قاصرون داخل سبتة، الأمر الذي زاد الضغوط على السلطات الإسبانية وأشعل الانتقادات الموجهة إلى حكومة بيدرو سانشيز.
0: نعم، وبموازاة ذلك أشارت الصحيفة إلى أن المغرب واصل الاحتفال بعيد العرش في ذروة الأزمة، في وقت كانت فيه تداعيات موجة الهجرة تتصدر الاهتمام الأوروبي، وهو تزامن رأت فيه الصحيفة مؤشرا على التباين بين الأولويات السياسية الداخلية في الرباط والانشغال الأوروبي بتداعيات الأزمة.
1: وفي نهاية مقالها، رأت صحيفة ليزيكو الفرنسية أن ما حدث في سبتة لم يكشف هشاشة سياسة الهجرة الأوروبية فحسب، بل أبرز أيضاً مدى ترابط ملفات الهجرة والدبلوماسية والتعاون مع دول الجوار في ظل استمرار الانقسام الأوروبي حول السبيل الأمثل للتوفيق بين حماية الحدود والالتزامات الإنسانية.
0: متابعينا الكرام، إلى هنا تنتهي رحلتنا عبر

0: آراء الكتاب ومقالات الصحف.
1: نودعكم على أمل اللقاء بكم يوم غد في حلقة جديدة ومواضيع متنوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بانوراما الصحف.
0: الإشراف العام
1: مصطفى المقصوص.
0: الإعداد
1: هيام طعمة.
0: التقديم
1: كوثر صالح
0: وربال دريوسي.
1: الإخراج
0: حكمة الشيخ بكري.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: تجارب مذهلة، الإعداد سمر حسن، التقديم علاء فوزي. تجارب مذهلة، الإخراج أمير دياب. تطبيق زوم. زوم، الجسر الذي حمل العالم على شاشته. من رفض التأشيرة 8 مرات إلى تغيير شكل التواصل 4 مليارات إنسان. في ربيع عام 2020 توقف العالم، أغلقت المدن أبوابها وتوقفت حركة الطيران، واختبأ البشر في منازلهم بينما كان المطر يتساقط على نوافذ مغلقة في كل مكان. وفجأة أصبحت كلمة واحدة هي الوصلة الوحيدة بين الملايين: زوم. تحول التطبيق إلى فعل يومي وإلى متنفس وإلى أمل. لكن القلائل كانوا يعرفون أن الرجل الذي وقف خلف هذه الثورة الصامتة كان قبل 2 عقدين من الزمن شاباً يقف أمام باب السفارة الأمريكية للمرة 8، يسمع ذات الرد البارد: مرفوض. وكانت حقيبته حينها لا تحمل سوى القليل من المال وقلباً لا يعرف معنى الاستسلام. كيف يمكن لشاب رفضت تأشيرته 8 مرات ووصل إلى أمريكا ب$200 فقط أن يبني الجسر الذي يربط 4 مليارات إنسان حول العالم؟ هذا هو السؤال الذي ستجيب عنه هذه الحلقة. في مدينة تاي آن الصينية، حيث الجبال تلامس السحب، ولد إيريك يوان عام 1970 لعائلة متواضعة. كان والده مهندس تعدين يغرس في ابنه حباً للرياضيات والدقة. نشأ إيريك على كتب الهندسة يتأمل الأرقام وكأنها لغة العالم السري. كبر الشاب والتحق بجامعة شاندونغ للعلوم والتكنولوجيا، ثم حصل على درجة الماجستير في الهندسة من جامعة الصين للتعدين. كان مستقبله مرسوماً كخريج هندسة في بلد يشهد نهضة صناعية، لكن القدر كان له موعد آخر في قاعة محاضرات بمدينة يوكوهاما اليابانية. على المنصة وقف بيل غيتس يخطب في المستقبل ويتحدث.

تحدث عن الطريق السريع للمعلومات وعن عالم يصبح فيه الإنترنت نبضاً للاقتصاد والوعي البشري. في تلك اللحظة اشتعل شيء في صدر إيريك. لم يعد يرى نفسه مهندساً عادياً، بل رأى نفسه جزءاً من تلك الثورة. همس في نفسه هناك في وادي السيليكون حيث تصنع المعجزات، يجب أن أكون. بين عامي 1995 و 1997 كان إيريك يؤدي طقسا شاقا، يحضر أوراقه، ينتظم في طابور السفارة الأمريكية، يرفع عينيه نحو الموظف خلف الزجاج ويسمع الكلمة ذاتها: مرفوض، مرات ومرات، حتى بلغت 8 مرات متتالية. لم يكن الأمر مجرد روتين، كانت تلك 8 مرات اختباراً لإيمانه بقدره. لكن في المحاولة 9 في عام 1997 تغير كل شيء. جاء الرد الذي لم يتوقعه، تمت الموافقة. وصل إيريك إلى كاليفورنيا بحقيبة صغيرة وقليل من المال لا يتجاوز $200 وقلب مليء بالأسئلة. كان يعلم أن الطريق لن يكون ممهداً. من شاشة الكود إلى كرسي نائب الرئيس، ثم إلى قفزة المجهول الكبرى. انضم إيريك إلى شركة ناشئة اسمها ويب إكس، تعمل في مجال مؤتمرات الفيديو. أمضى سنواته الأولى يحدق في شاشات الكود، يصحح الأخطاء ويطور الخوارزميات. وفي عام 2007 جاءت اللحظة التي غيرت وضعه المالي. استحوذت عملاقة التكنولوجيا سيسكو على ويب إكس مقابل $2.2 مليار. أصبح إيريك نائباً لرئيس الهندسة في سيسكو، يشرف على آلاف المهندسين ويدير إيرادات تقدر $8 مليار سنوياً. راتب فاخر، منصب مرموق، وثقة الشركة العمياء به. في كل مرة كان يجلس مع عملاء سيسكو كان يسمع شكوى واحدة تتكرر: الخدمة سيئة، المكالمات تنقطع، الواجهة معقدة. قدم إيريك مقترحا جريئا لرؤسائه: دعونا نبني منصة جديدة من الصفر، بسيطة، سريعة، تعمل على الهواتف الذكية. لكن الجواب كان رفضا قاطعا. هنا في تلك اللحظة الحرجة انكسر شيء في نفس إيريك، لكنه انكسر ليضيء طريقا جديدا. اتخذ قرارا جريئا، سيترك كل ما بناه ليبدأ من الصفر مجددا. حلم بسيط، وأربعون مخلصا، وسوق يضحك من الفكرة. بدون راتب وبدون مكتب فخم، جمع إيريك حوله 40 مهندسا مخلصا آمنوا بفكرته. استطاع أن يقنع المستثمرين بجمع $146 مليون. رغم سخريتهم: لماذا نحتاج منصة جديدة والسوق مشبع بعمالقة مثل مايكروسوفت وجوجل؟ كان جواب إيريك بسيطا وحاسما، لأنهم ينسون المستخدم، كل ما يهمهم هو بيع الأجهزة والتراخيص. أما أنا فسأركز على شيء واحد: جعل العميل يبتسم. في عام 2013 أطلقت زوم رسميا. كان الإصدار الأول يدعم 25 مشاركا فقط. لم يضع إيريك ميزانيات ضخمة للإعلانات، بل اعتمد على فلسفة بسيطة: اجعل المنتج ممتازا وسيتحدث الناس عنه. وتحدثوا، وبدأت الأرقام تتحدث عن نفسها. في ديسمبر عام 2019 كان 10 ملايين إنسان يجتمعون يوميا عبر زوم. في مارس 2020
قفز العدد إلى 200 مليون، وفي أبريل تجاوز 300 مليون مشارك يومياً. في غضون أسابيع تحول النهر الصغير إلى محيط. زوم هو الجسر الذي مشينا عليه معا لنكتشف في نهايته أننا رغم كل شيء ما زلنا نبحث عن بعضنا، وربما يكون هذا هو سر كل تجربة مذهلة، أن تبدأ بفكرة صغيرة في عقل شخص واحد ثم تصبح جزءا من حياة الملايين. كيف يمكن لشاب رفضت تأشيرته 8 مرات ووصل إلى أمريكا ب$200 فقط أن يبني الجسر الذي يربط 4 مليارات إنسان حول العالم؟ الجواب بالإصرار الذي لا يعرف المستحيل وبالحلم الذي لا يموت. هذه كانت رحلة زوم، قصة واحدة من تجارب مذهلة، قصة تبدأ بالرفض ولا تنتهي إلا بفتح الأبواب. تجارب مذهلة. وتحية من سمر حسن، علاء فوزي، وأمير دياب.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. سيدة المدن، هوى القلوب.
1: التاسعة والربع صباحا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. الرئيس أحمد الشرع يبحث مع رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان بارزاني سبل تعزيز التعاون بين البلدين، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك في قصر الشعب بدمشق. الرئيس الشرع يشيد بدور إقليم كردستان العراق في استضافة السوريين ويؤكد أهمية مواصلة التعاون المشترك. القائم بأعمال السفارة السورية لدى المملكة العربية السعودية محسن مهباش يلتقي فيصل الحمودي الرئيس التنفيذي لمكتبة الملك فهد الوطنية، ويبحث معه سبل تعزيز التعاون الثقافي المشترك بين البلدين الشقيقين. الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعلن عبور نحو 625 ألف مسافر بين قادمين ومغادرين من معبر جوسي الحدودي مع لبنان منذ مطلع هذا العام. وزير الصحة مصعب العلي يفتتح مشفى دوما الوطني في ريف دمشق بعد أن أعادت منظمة الصحة العالمية تأهيله وتجهيزه بتمويل ياباني، وذلك بحضور محافظ ريف دمشق عامر الشيخ ومدير منطقة الغوطة الشرقية محمد علي عامر. وفي خبرنا الأخير، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تصدر قرارا بمنح زيادة نوعية للعاملين المفصولين لأسباب ثورية تقديرا لتضحياتهم وجهودهم خلال سنوات الثورة. ختام الموجز، إلى اللقاء.

خاطرة. تكتبها وتقدمها عائشة الخراط، يخرجها نورة سكريدي. مرحبا بكم أيها الأحبة. كم مرة وجدت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك مثلا مع سؤال يقول: ما الذي رأيته أولا؟ شجرة أم قطة؟ امرأة مسنة أم فتاة جميلة؟ وهناك من يحلل نفسيتك وشخصيتك وحياتك كلها بناء على رؤيتك الأولى. كم أصبح علم النفس سهلا هذه الأيام، ليت فرويد يعلم. المهم، حين يخبرك صاحب المنشور أن الصورة هي لامرأة مسنة مثلا، بينما كنت قد رأيتها أنت في البداية شجرة أو طائرة، وتدقق وترى فعلا تلك المرأة المسنة، لا يعود بإمكانك أبدا رؤية الشجرة أو الطائرة، مع أنك أول ما نظرت شاهدت شجرة وطائرة. لكن ما إن أخبرك أنها امرأة مسنة تختفي الشجرة وتطير الطائرة من رأسك؟ ببساطة، لأنني أخبرتك الحقيقة. وحين يعلم المرء الحقيقة يختفي الوهم ويختفي الكذب والخداع، لا يعود بإمكانك رؤية شيء إلا الحقيقة. وهذا الكلام ينطبق جدا على الناس. قد تعيش عمرا طويلا وأنت مخدوع بفكرة تتعلق بشخص ما، أقنعت نفسك بها كأن تتوهم أن فلانا شخص صادق جدا ولا يكذب عليك أبدا. لكن ما إن تكتشف أنه قد كذب عليك وأنه لم يكن صادقا كما كنت تظن، لن تستطيع أن تراه صادقا أبدا. على العكس، سيصبح عندك شك في كل ما يقول، وستتذكر أشياء سبق وقالها لك وستشك بصحتها. لقد عرفت الحقيقة ولم يعد هناك مكان للوهم. الحقيقة لها وزنها وقيمتها ولها حضورها، ومتى حضرت لا يمكنك تجاهلها أبدا. محبتي لكم، إلى اللقاء إن شاء الله تعالى.

خاطرة. تكتبها وتقدمها عائشة الخراط، يخرجها نورة سكريدي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: جسور الخير، جسور الخير.

الإعداد والتقديم مجد حيدر. جسور الخير، الإخراج محمد غزاوي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام على هواء دمشق ومنصاتها، دعوة لمتابعتنا في حلقة اليوم من برنامج جسور الخير. جسور خيرية تجوب بخدماتها الأماكن السورية التي كما تراكمت فيها الأنقاض نتيجة ممارسات النظام البائد، تراكمت أيضا في النفوس المتاعب وعلى الجسد الأوجاع. تسعى جاهدة تلك الجهات الخيرية أن تكون حاضرة لإزالة الأنقاض المتراكمة على الأرض وفي النفس والجسد. كما في كل حلقة مستمعينا الكرام، جسر خيري جديد نطلع على إنجازاته الخيرية وأعماله التي تسير في اتجاه واحد مع باقي تلك الجسور نحو إعادة الحياة إلى الأماكن والنفوس وتخفيف الألم عن الأجساد والمساعدة والمساندة فعلا للوصول إلى حياة كريمة يتحول فيها المحتاج إلى فعال ومنتج.

0: في حلقة اليوم مستمعينا الكرام سنقف على جسر خيري تحمل مسؤولية خاصة نوعا ما في خدماته وما يقدمه من أعمال خيرية اتجهت إلى حاسة حساسة النظر، فراحوا يستهدفون هؤلاء ضعاف البصر وتحملوا مسؤولية إعادة البصر لضعاف البصر للمحتاجين ليس فقط في سوريا وإنما يجوبون العالم، ورسالتهم من أجل عيون تبصر الأمل. وكان المشوار من عام 1989 وحتى يومنا هذا الخدمات لا زالت تقدم، ولكم أن تتخيلوا كم حالة وكم حاسة نظر تحسنت بفضل الله طبعا وبفضل تلك الأيادي الخيرية ومن يدعمها ماديا ولوجستيا لتصحح بصر وتنير الدروب أكثر وأكثر. في هذه المساحة مستمعينا الكرام نتكلم عن إحدى المؤسسات الخيرية العالمية التي قدمت الكثير لسوريا والكثير أيضا للعديد من الدول الأخرى. نسعد بأن نكون في حضرة مؤسسة البصر الخيرية العالمية وضيفنا السيد بشير الشطي منسق الحملات الطبية الخاصة بمؤسسة البصر العالمية في سوريا. مرحبا بك سيد بشير على هواء إذاعة دمشق ومنصاتها أيضا.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أهلا أستاذ نور.
0: أهلا ومرحبا سيد بشير. نبدأ يعني بمؤسسة البصر العالمية غنية عن التعريف حقيقة، لكن لكل من يتابعنا نقدم له بطاقة تعريفية عن مؤسسة البصر العالمية التي انطلقت بمطلع التسعينيات، ولكل يعني إلى الآن لم يسمع بخدماتها. تفضل.
1: بداية السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام والإكرام.
1: مؤسسة البصر العالمية هي مؤسسة مرخصة في أكثر من 50 دولة حول العالم، منشئة ل 30 مشفى تخصصي بأمراض العيون بشكل تام. مشافيها حول العالم هي مجانية أو شبه مجانية. أسست عام 1989 من مجموعة أطباء أخصائيين في طب العيون. الصبغة العامة لها هي أطباء من السعودية واليمن. دخلت المؤسسة إلى سوريا لإجراء حملات طبية خاصة بمكافحة العمى أو سات ما يعرف الماء الأبيض. من الشهر الرابع عام 2025 السنة الماضية بدأت أنشطتها في سوريا عن طريق إجراء حملات طبية، مثل ما حكينا هي خاصة بمكافحة العمى، إجراء عمليات سحب الماء الأبيض، زرع عدسات ضمن أجهزة متطورة عن طريق أجهزة الليزر المتطور.
0: إذن من الشهر الرابع العام الماضي دخلت إلى سوريا مؤسسة البصر العالمية وبدأت بخدماتها. نتحدث يعني بهذا الإطار ونخصص الحديث عن البصر العالمية في هذا المحور عن يعني خدماتها بسوريا. كيف تعمل هذه المؤسسة في سوريا؟ تصلون إلى من هو محتاج في هذا العلاج؟ مراكز البصر العالمية في سوريا أين تتواجد؟ المشافي التي يعني تقدمون الخدمات فيها أيضا أين تكون؟
1: عزيزتي، نحن اشتغلنا بالشهر الرابع، بدأنا بدمشق وريف حلب الشمال. بدمشق تم إجراء الحملة بمشفى المجتهد، استهدفنا أكثر من 400 مريض، وبريف حلب الشمالي في مشفى محمد وسيم معاذ. هي كان الدخول الأول لمؤسسة البصر.
0: نعم.
1: بكل حملة من هذول الحملتين كان استهداف حوالي 400 إلى 450 مريض. عملية وزرع عدسات، إضافة إلى توزيع نظارات طبية في كل حملة قرابة 1000 نظارة قراءة، توزيع أدوية للعمليات. الأدوية هي قطرات ومضادات التهاب ونظارات شمسية. كيف وصلنا لهي القوائم من المرضى؟ صراحة نحن مؤسسة البصر حاليا هي تشتغل مع شركاء محليين، منظمات محلية في سوريا، وإضافة لتنسيق مباشر مع وزارة الصحة ومكتب الحملات الطبية. الحصول يعني وصولنا إلى المرضى عم يكون عن طريق رابط تطرحه وزارة الصحة، تم تسجيل على الرابط، فلترة

القوائم معاينة المرضى، يعني ممكن نسجل عنا على الرابط في الحملة الواحدة اللي هي نحن إذا رجعنا قبل الشهر الرابع نحن استهدفنا على سبيل المثال 400 مريض، ممكن نسجل على الرابط 4000 هي النسبة الصحيحة، 4000 يطلع منهم 10%

0: أنا حكيتك كمثال بس بداية الدخول بالشهر الرابع.
1: اليوم وين؟
0: نحن اشتغلنا بالشهر الرابع بمشفى دمشق، مشفى مجتهد، اشتغلنا مشفى أحمد وسيم معاذ. بعد هالحملة الثانية اشتغلنا بدير الزور، اشتغلنا بدير الزور حملتين متواصلات تم استهداف أكثر من 900 مريض إجراء عمل جراحي. اشتغلنا بحلب المدينة إجراء أكثر من 400 مريض. اشتغلنا بدمشق حملتين غير الحملتين تبعت الشهر الرابع إجراء أكثر من 800. واشتغلنا بحمص. المرحلة الحملة الثالثة كانت عبارة عن 3 حملات، 2 رد بدمشق مرة ثالثة وواحدة بحما. حاليا نحن بالمرحلة بالحملة الرابعة.
1: ما شاء الله.
0: الحملة الرابعة هي عبارة عن 5 حملات، 2 منهم بدير الزور تم الانتهاء بإجراء 836 عملية.
1: ما شاء الله.
0: 2 منهم بالرقة، أنا حاليا حاكيك من الرقة من المشفى الوطني. إن شاء الله الإحصائيات توصل ل 750 مريض. طبعا أنا بحكي 750 مريض هنا مرضى عمل جراحي. بعدها بإذن الله
1: بالرقة حصرا ولا على امتداد الجغرافيا السورية هذا الإحصائية؟
0: لا بالرقة. مرضى الرقة ومرضى اللي يجوا على مشفى الرقة من المنطقة الشرقية، ممكن الحسكة، ممكن من قامشلي، جينا على دير الزور جانا مرضى من قامشلي. بعد بس خلصنا الرقة متوجهين إلى اللاطفية إن شاء الله، المستهدف إجراء 400 عملية باللاطفية إن شاء الله.
1: جميل جدا. ولمن يستمع إلينا الآن ولديه فعلا يعني شكاية في العين، يستطيع أم فقط ممن يعني يسجلون على الرابط ويتم اختيارهم؟
0: آلية التسجيل يسجل المريض على الرابط.
1: يعني حصرا عبر الرابط؟
0: هي عملية تنظيمية. تبدأ بالرابط. هلأ مثلا أخوتنا وأهلنا بالمنطقة الشرقية، نحن حاليا استهدفنا 750 عملية. اللي مسجلين على الرابط هن 500 مريض. الباقي الأعداد هي عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق الخبر وانتشار الخبر. يعني تعرف أنت ممكن كبار السن، هي مرضى العمل مبكر او استاذ هو يصيب كبار السن، غالبا كبار السن هم ضعيفين بالموضوع التقني، يعني موضوع تسجيل على الرابط ومتابعه.
1: صحيح
0: هم جينا عن طريق انه الاخبار اللي تنتشر بين الناس عن الحملات، هيك
1: انه انا سمعت بالحمله وجايه انا عندي شكايه، بيمشي الحال يعني.
0: تماما، نحن ما نرد حدا ابدا يعني.
1: ما شاء الله، الله يقويكم.
0: يعني 400 بالرقه، الخطه كانت 400 وصلنا ل 750.
1: ما شاء الله. طيب هيدي الحالات شو اسبابها؟ يعني السبب يعني خلينا نقول الابرز للوصول لهي الشكايه بالعين سيد بشير من خلال يعني متابعتكم لهيدي الحالات؟
0: السبب الرئيسي هو عن كبار السن التقدم بالعمر. تمام، ممكن يكون في أسباب خلقية عند الصغار، لكن هي نسبتها خلينا نقول 1%. يعني نحن بالرقة اشتغلنا لخمس أطفال فقط من ضمن 850، كان في عندنا 5 أطفال هذول صاد خلقي. ممكن عند الشباب تصير عند بسبب رض، صدمات رضية. عند كبار السن تصير بشكل تلقائي يعني بسبب تقدم بالعمر، وهي الشائعة عند كبار السن أكثر.
1: إذن حالات اجتماعية مرضية أنتم يعني تقفون عليها وتساعدون وتساندون في هذا المجال. الله يعطيكم ألف عافية. اسمح لنا نروح لفاصل قصير سيد بشير، وبعدها بنكفي الحديث مع حضرتك حول خدمات مؤسسة البصر العالمية.

0: عودة من جديد مستمعينا الكرام لمتابعة حلقة اليوم من برنامج جسور الخير، ونحن نحط الرحال في مؤسسة البصر العالمية، وضيفنا السيد بشير الشطي منسق الحملات الطبية الخاصة بمؤسسة البصر العالمية، طبعا في سوريا. نتحدث عن عمل هذه المؤسسة ضمن سوريا وما تقدمه من خدمات. سيد بشير من جديد مرحبا بك، أهلا ومرحبا بك على هواء دمشق.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ.
0: حقيقة يعني جهود كبيرة تبذل في هذا الإطار، وتحدثتنا عن حالات مختلفة يعني تقوم مؤسسة البصر العالمية بعلاجها، لكن نصل إلى كلمة مكافحة العمى عن

0: إلى هذا الحد في هذه الخدمات التي تقدمها البصر أم حسب كل حالة؟
1: هلا هي حسب كل حالة، إذا كانت حالات متقدمة فهي تصل لمرحلة العمى. نحن حاليا بالرقة، موجود بالرقة. أذكر لك بعض الأمثلة اللي هي كانت قريبة. أول عملية أجري الرقة لم تجرى بشكل مجاني منذ 2013، يعني نحن بنقول إنه أول عملية أول عملية تاد أجريت بالرقة من 13 سنة. يعني من 13 سنة لم تجرى عملية تاد في الرقة. المريض الأول اللي تم إجراء العمل الجراحي له عنده تاد مكتمل بالعينتين، كان فاقد الرؤية بشكل الآن يعني هو بشوف
0: بفضل الله
1: بيطلع إن شاء الله. الحمد لله، أكيد بفضل الله تماما، بشوف بيطلع بيتحرك بيخدم نفسه بنفسه، أموره جدا جيدة الحمد لله.
0: فضل الله وفضل هذه الأيادي الخيرية التي فعلا تسعى جاهدة للوقوف عند يعني حاجة هؤلاء. يمكن يكون ما له قدرة يعمل هذه العملية أو يتعالج، فأنتوا حاضرين بهذا المجال، الله يقويكم. خليني أقول كمان بما يخص العلاج في مؤسسة البصر العالمية، هو علاج مجاني بالكامل أم هو يعني مخفض نوعا ما؟
1: العمليات التي تجرى عمليات زراعة العدسات أو إزالة الماء الأبيض يعطى المريض الدواء بشكل كامل، يعني المريض نزرع له العدسة مجاني، يحضر المريض ممنوع يسعى إليه حتى بعد العمل الجراحي يأخذ الدواء القطرات العينية ومضادات الالتهاب بالإضافة إلى نظارة شمسية حتى. يعني كامل
0: حتى يعني تتابعون مسيرة العلاج حتى الآخر.
1: نعم تماما،
0: وبشكل مجاني.
1: أول يوم مراجعة للمريض نخبره المحطوط بالكيس، يعني موجود ضمن الكيس ما يشتري غيره خلاص.
0: ما شاء
1: هذا
0: الله.
1: كافي للكل. بالإضافة لتوزيع نظارات قراءة للمرضى، مرضى العيادات اللي نفحصهم هن عندهم مشاكل بالقراءة، نوزع نظارات قراءة بكل محافظة موزع من 1000 إلى 1500 حسب.
0: طيب هل هناك تعاقد دعني أقول مع بعض المشافي ضمن الجغرافيا السورية عبر التأمين من قبلكم مؤسسة البصر العالمية؟
1: لا، لحد الآن ما في أي تعاقد أو اتفاقيات دائمة مع المشافي. نحن الفكرة حاليا هي مسح المنطقة كامل مشان نشوف المناطق ذات الاحتياج الأكثر ممكن تعاد فيها الحملات مرة واثنتين وثلاثة. على سبيل المثال نحن بدير الزور خبرتك عزيزتي المرة الماضية اشتغلنا 900 وتقريبا يمكن شيء 30 عملية، رجعنا عدنا الحملة بدير الزور للمرة الثانية حاليا انتهت من كم يوم، اشتغلنا 836 عملية.
0: نعم سيد بشير، من خلال الحديث عن عمل مؤسسة البصر العالمية في سوريا ومن خلال أيضا تواجدكم في المستشفيات وتقديم العلاج لهذه الحالات، هل هناك دعني أقول أيضا من خلال الخدمات التي تقدمها البصر العالمية، هل هناك موضوع تزويد المستشفيات اليوم في سوريا بدعني أقول أجهزة حديثة تواكب التطور العلمي بما يخص موضوع يعني طب العيون؟ هل تهتمون بهذا الأمر؟
1: نعم نعم عزيزتي، نحن حاليا على شقين عم نشتغل. الشق الاول يعني تقديم اجهزه لاجراء عمليات التاد او الماء الابيض زرع العدسات. تمام، نحن تم تقديم اجهزه لاكثر من مشفى، على سبيل المثال مشفى المجتهد ومشفى ابن النفيس العينيه ومشفى دير الدور، وبحلب قدمنا مشفى، قدمنا جهاز، بإدلب قدمنا جهاز، بحما خلينا نتأكد بس اعتمد على الذاكرة بحمص كمان قدمنا نعم جهاز لحمص. هي مكان الأماكن اللي نزورها ونشوف إنه في احتياج، في عدد مرضى ويوجد أطباء ممكن يشتغلوا، فنحن نقدم جهاز بحيث يعني يخفف الضغط ويخفف تراكم المرضى. هي العلاج هي الشق الأول. الشق الثاني الطريقة اللي تدخل لها مؤسسة البصر لأي بلد، هي تدخل تعمل حملات طبية على المستوى الجغرافي كامل مثل ما حكينا، تقريبا نحن صرنا مغطين أغلب المحافظات السنة اللي مضت.

0: بعد الاجراء هي الحملات ببين معاها الاحتياج، فهي تعمل على انشاء مشافي خاصه فيها. هي المشافي ليس فقط لمكافحه السرطان، هي مشفى كامل لطب العيون، شامل كامل طب العيون، يضاف له معهد تدريبي خاص فيهم، يضاف له اماكن اقامه، مرافق عامة كاملة، هذا يكون خاص فيهم، ومرجع للبصر بالمنطقة اللي هن فيها اللي هي سوريا حاليا.
1: حتى الكوادر الطبية ممكن تستفيد وتزيد خبرتها من خلال تواجد أطباء أيضا من مؤسسة البصر العالمية في هذا المجال.
0: تماما. هلأ حاليا الأطباء اللي يشتغلون بالحملات الطبية مع البصر في فنيين هن جايين من دول العربية شقيقة، من السودان، من اليمن، من السعودية. الأطباء اللي حالياً عم يشتغلوا مع البصر هن أطباء سوريين، لكن هن كانوا يشتغلوا مع البصر بالسودان. يعني هن شغالين مع البصر لسنوات طويلة بالسودان، بعد التحرير هن كلهم الفضل صراحة بتوجيه الأنظار لسوريا
1: ما شاء الله.
0: فعم يشتغلوا مع البصر بسوريا وهن سوريين وعندهم خبرة باليمن والسودان
1: وكافة التخصصات موجودة يعني بمؤسسة البصر العالمية في سوريا.
0: تماما كافة التخصصات موجودة، لكن حاليا ما يشتغلوا غير الماء الأبيض أو الساد. التخصصات البقية لأنها هي تحتاج لمتابعة متقدمة للمريض، فهنا ما يشتغلوا غير بمشافيهم.
1: طيب هل هناك أيضا سياسة دعني أقول تنتهجها مؤسسة البصر العالمية لتوسع أكثر في سوريا؟
0: هي السياسة هي شراكة مع وزارة الصحة في إنشاء المشافي مثل ما حكينا.
1: طيب هل هناك تحديات حاضرة أو كانت حاضرة وكيف واجهتموها؟
0: التحدي الأكبر هو كمية الاحتياج، يعني احتياج نحن بدير الزور مثل ما قلت لك احتياج أكثر من المخطط له، بالرقصة الاحتياج أكثر وأكثر. ممكن يكون ما اتجهنا باتجاه المنطقة الشرقية حلا احتياج، حتى بالمنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية يعني في احتياج كبير بسوريا صراحة. سوريا القطاع الصحي لا يخفى على أحد هو منهك من 13 سنة، وأحد الأجزاء المنهكة هي أمراض العيون،
1: وهي يعني حساسة علاجها وتحتاج إلى متابعة فعلا من قبل الطبيب المختص في كل حالة. يعني وهذا لاحظناه من خلال ما تفضلت حضرتك بالكلام فيه. حقيقة إلى أي درجة الدور الاجتماعي والخيري هو جزء أصيل فعلا من رسالة مؤسسة البصر العالمية سيد بشير؟
0: هي صراحة عملها خيري بشكل عام. هي تسعى مؤسسة البصر لخدمة الناس، تستهدف الناس الأكثر احتياجا. تستهدف الأطفال، خاصة عند الأطفال اللي عندهم أمراض خلقية حديثة، تستهدف الشباب اللي عندهم حالات رضي لهم الأولوية، ذوي الاحتياجات الخاصة. خدماتهم نوعية خلينا نقول. أمور يعني بشكل عام يعني هي عملهم إنساني بحت وقائم، لأن هي بالأساس هي جمعية قائمة على جهود أطباء خاصين بطب العيون، هم مؤسسين للجمعية يعني
1: ومتطوعين لخدمة يعني الناس الذين بحاجة لهذه الخدمة وهذا العلاج بما يخص العين في سوريا وفي عدد من دول العالم.
0: نعم 100%.
1: يعني جهود كبيرة حقيقة، وكنا سعيدين جدا بوجودك معنا سيد بشير الشطي وحضرتك منسق الحملات الطبية في مؤسسة البصر العالمية الخيرية. التحية عبرك حقيقة لكل المؤسسة والقائمين على أمرها. نسأل الله أن يوفقكم في مكافحة العمى في كل العالم.
0: الله يعطيك العافية. شكرا
1: يعطيك العافية. إلى اللقاء. الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على المتابعة. هذه تحية وإلى اللقاء. جسور الخير.

الإعداد والتقديم مجد حيدر. جسور الخير، الإخراج محمد غزاوي.

من حسنه بيحتاره وما يبني داره في الريحة وفي الجاية البدر وأنواره من حسنه بيحتاره.

0: الساعة الإخبارية الأخيرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مشهد يعكس تحولا لافتا في هندسة العلاقات الإقليمية، شكل زيارة رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني إلى دمشق محطة سياسية ذات دلالات عميقة تجاوزت حدود البروتوكول إلى مسار جديد من التنسيق بين سوريا والعراق والإقليم الكردي. الزيارة أعادت فتح ملفات الأمن والحدود ورسخت توجها نحو تثبيت الاستقرار في شمال شرق سوريا عبر دعم مسار دمج المؤسسات الكردية في الدولة السورية وتوسيع التعاون الاقتصادي والأمني بين الجانبين، ومع تصاعد الحاجة إلى ترتيبات حدودية أكثر صلابة برزت الرسائل السياسية للقاء بوصفها خطوة في إعادة تشكيل شبكة العلاقات الإقليمية وتثبيت دور أربيل كوسيط محوري في مرحلة التسويات المقبلة. تحول إقليمي يعيد تشكيل التنسيق السياسي والأمني بين سوريا وإقليم كردستان العراق محور حصادنا لهذه الليلة. سأكون معكم أنا مؤيد زريق وفي الإشراف العام محمد الصيف. فاصل قصير ونبدأ. أهلا بكم متابعينا من جديد. إذن تحول في مسار العلاقات الإقليمية انعكس من خلال زيارة رئيس كردستان العراق نيجيرفان بارزاني إلى سوريا. ملفات مهمة كانت على طاولة الحوار، منها تعزيز التنسيق السياسي ودعم الاستقرار الحدودي وأيضا توسيع التعاون الأمني والاقتصادي. للحديث أكثر عن آخر التطورات والعلاقات بين البلاد وأقليم كردستان العراق ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي والصحفي الأستاذ إبراهيم حج الحلبي. مساء الخير أستاذ إبراهيم.
2: مساء الخير أستاذ مؤيد، مساء الخير أيضا للمتابعين ومستمعين إذاعة دمشق.
1: حياك الله أستاذ إبراهيم. بداية أستاذ، ما دلالات التحول الإقليمي في زيارة بارزاني لدمشق؟ وكيف تعكس إعادة تشكيل منظومة العلاقات بين سوريا والعراق والإقليم ضمن سياق تسويات سياسية جديدة طبعا؟

0: تعيد ترتيب موازين القوى.
1: نعم، بداية أيضا أود أن أشكرك أستاذ مؤيد على هذه الاستضافة، يعني أنت زميلنا المتعلق دائما، بارك الله فيك، وبجهود إذاعة دمشق على هذه التغطية وعلى تخصيص أيضا زاوية دائما أسبوعية وربما أيضا أكثر تتكرر ربما في الشهر مرتين أو ثلاثة على المنطقة الشرقية، وكما تعلم أن هذه الزيارة لها انعكاسات كبيرة على المنطقة الشرقية. قبل أن أبدأ التحليل،
2: نعم حياك الله
1: أستاذ مؤيد، أريد تفضل. أشير لنقاط مهمة جدا خارج النطاق السياسي حول هذه الزيارة. اليوم كما تعلم يعني أقليم كردستان العراق، والذي يعني هو أخذ حكما فيدراليا منذ أبان حكم صدام حسين، وكما تعلم أن الأكراد تعرضوا لتهميش كبير نتيجة سياسات حزب البعث الاشتراكي، أيضا الأكراد تعرضوا لظلم كبير وغضب كبير من نظام وحكم حافظ الأسد وبشار الأسد. أدى هذا إلى ولادة أزمات حقيقة، يعني هذه الأزمات لمسها الشارع السوري والشعب السوري وتعاطف معها كثيرا في فترة الثورة السورية. رأينا علم كردستان اليوم مرفوع في قصر الشعب، هذا العلم ذاته رفع مع علم الثورة من بداية التحرير في مناطق ومدن الجزيرة السورية. عربا وأكرادا كانوا يهتفون للحرية، كانوا يهتفون أزاد أزاد، مع استعار نظام الأسد البائد في الحملة الأمنية التي شنها على الشعب السوري، وجد الشعب السوري منفسا لهم في إقليم كردستان العراق. هناك مئات الآلاف من المهجرين اليوم يقطنون في إقليم كردستان العراق، الملايين في تركيا، في دول العالم ككل، ولكن أريد أن أتحدث فقط عن إقليم كردستان العراق.
0: تفضل.
1: وكيف تعامل هذا الإقليم والعائلة البرزانية حقيقة مع السوريين، مع الشعب السوري، وكيف استقبلوهم ولم يكن هناك أبدا أي تمييز بين عربي وكردي في الإقليم. اليوم فخامة الرئيس أحمد الشرع حين يستقبل نجربان برزاني بهذه الحفاوة وبالبروتوكول الغير معهود والذي يمكن لم يلمسه الإقليم من أي دولة عربية كانت أو أجنبية، هناك رسالة واضحة، سوريا تقول شكرا لكل من قدم يد العون للشعب السوري، وهذا بالدرجة الأولى. هذه ليست رسائل سياسية بقدر ما هي رسائل شكر ووفاء. الدولة السورية اليوم تتعامل مع كل من وقف إلى جانب الشعب السوري موقف الرجال، هي تشكر شكر الرجال، هي تشكر وفاء الرجال للرجال، هكذا تتعامل الدولة السورية، تتعامل كرجل وفي، رجل مخلص مع من وقف يوما مع الشعب السوري. بغض النظر اليوم على ما ترمو إليه هذه الزيارة من تجاذبات سياسية ومن تحولات عسكرية وتحولات سياسية طرأت على الشرق الأوسط ككل، ولكن نلاحظ أن الدولة السورية كل من مد يد العون للشعب السوري نجد أن الدولة السورية لا تنظر إلى الخلف أبدا، تقدم الشكر الذي يستحقه هذا الرجل وسكان ذاك الإقليم الذين وقفوا مع الشارع. الرسالة الأخرى أيضا مؤيد وهي مهمة جدا،
0: تفضل.
1: الشارع الكردي شارع حساس جدا، أساس نتيجة سياسات التهميش التي مورست عليه طيلة فترة حكم القوميات في المنطقة. اليوم تجد كيف الشارع الكردي يتفاعل كثيرا مع حفاوة الاستقبال، يتفاعل كثيرا مع علم كردستان هنا يراه في قصر الشعب. هذه أيضا رسالة تطمئن، رسالة طمأنينة، رسالة أيضا للشعب الكردي أنكم اليوم جزء أصيل من هذا البلد، ونحن نعتز ونفتخر بقوميتكم، نعتز ونفتخر بنضالكم، نعتز ونفتخر بهويتكم، بلغتكم، بتاريخكم. وسوريا قوية قوية قوية أنت حين تكونون أنتم جزءا من هذه الدولة وتساهمون أيضا في بناء هذه الدولة. سوريا اليوم تقدم تمد يدها لكل أبنائها بغض النظر عن انتماءاتهم، قومي كردي كان، عربي كان، مسلم، مسيحي، من أي طائفة كانت. وهنا مكمن القوة للشعب السوري ولدولة السورية. وحين نعود أيضا مؤيد وأنت ابن هذه الثورة، حين نعود إلى الشعار الأول الذي صدحنا به في الشوارع يوم الجمعة هنا خرج من المساجد، واحد واحد واحد الشعب
0: السوري واحد. نعم،
1: هذه الرسالة التي اليوم تطبقها دولة السورية. ما يدخل السوري إلى قلبي مؤيد حين أرى أن الدولة السورية لا مشكلة لها مع أي طائفة موجودة في سوريا، لا مشكلة لديها مع أي قومية، تعتز بكل أبناء الشعب.

0: السوري. تعود بين الدولة السورية إلى المربع الأول من الدولة السورية حين كنا نهتف واحد واحد واحد الشعب السوري واحد.
1: نعم. طيب.
0: واحد واحد نعم. واحد هي التي نصت على البيان على الدستور السوري وعلى الخطوات الأولية لبناء الدولة السورية، بناء الدولة القوية، الدولة التي تمثل جميع أطياف الشعب السوري وجميع أبناء الشعب.
1: نعم. طيب أستاذ إبراهيم، كيف تقرأ دوافع سوريا لاستقبال برزاني في هذا التوقيت بالتحديد، وما الرسائل السياسية التي أرادت توجيهها للفاعلين الإقليميين والدوليين بشأن مستقبل التسوية الداخلية ومسار دمج المؤسسات الكردية بمؤسسات الدولة؟
0: نعم مؤيد، أولا نحن لا نتكلم عن مؤسسات كردية، هذا حتى لأن المصطلحات مهمة جدا. يعني نعم. اليوم المؤسسات مؤسسات قسد، هي ليست مؤسسات كردية خالصة. يعني هناك يعني هذه المؤسسات هي مؤسسات يعني فيها العرب وفيها الأكراد، ولكن هي لا تمثل الأكراد حقيقة، ولا تمثل العرب، ولا تمثل أبناء المنطقة. هي تمثل أيديولوجية حزب العمال في ذاك، يعني منذ تدخل وتغلغل
1: عندما كانوا مسيطرين على
0: على المنطقة. ولكن يعني اليوم حين نقول مؤسسات كردية نحن نغضب الشعب الكردي بذلك، ولكن الدولة أرادت وحرصت على أن تحل هذه المشكلة بطريقة سلمية بعيدا عن الحرب. فكان الخيار هو دمج هذه المؤسسات برعاية دولية، برعاية أمريكية، برعاية فرنسية، وبدعم أيضا دعم عربي من أجل أن لا تكون هناك مشاكل. اليوم إقليم كردستان العراق هو فاعل جدا ومؤثر في عملية الدمج. وتعلم أنه في الأونة الأخيرة كان هناك اجتماع ما بين مظلوم عبدي ونجربان برزاني في أربيل. كما تعلم هذا الاجتماع كان يرسم خريطة عملية الدمج ويدفع نحو عملية الدمج. وكان هذا الاجتماع كان يحرصون فيه كل الحرص على أن تكون هناك حقوق المكون الكردي محفوظة في الدستور السوري.
1: نعم.
0: اليوم كما تعلم هناك مرسوم تشريعي ينص على الحقوق الكردية بشكل كامل. كذلك الأمر اتفاق 29 من كانون الثاني الذي أيضا ينص على دمج كامل مؤسسات الإدارة الذاتية من الخدمية منها والأمنية في
1: مؤسسات الدولة. نعم.
0: اليوم نعم اليوم هذا الاجتماع هو أنا أراه هو لتعجيل عملية الدمج.
1: نعم.
0: نعم.
1: نعم
0: لأن هناك تباطؤ وهناك أيضا استياء شعبي كبير. وكما تعلم قبل فترة كانت هناك احتياجات، كانت هناك نصبت الخيام نتيجة أن هناك عرب مهجرين. اليوم الكل يقرأ المشهد بشكل صحيح، هناك احتقان شعبي. هذا الاحتقان إن ما استمر فيقود المنطقة أو يقود تلك المنطقة يعني منطقة الجزيرة السورية إلى ما لا تحمد عقباه. فبالتالي ليس من مصلحة إقليم كردستان العراق في الوقت الراهن ولا من مصلحة الدولة السورية أن يكون هناك فوضى أمنية في المنطقة، أن يكون هناك تصعيد عسكري في المنطقة. فبالتالي اليوم هذه الخطوات التي يقوم بها نجربان برزاني باتجاه الدولة السورية وهذا اللقاء هو أيضا لمعالجة هذا الصدع المجتمعي الموجود، وكذلك من أجل تعجيل عملية الدمج وأيضا حفظ حقوق المكون الكردي في الدستور السوري، وأن يكون لهم تمثيل حقيقي في مؤسسات الدولة السورية وكذلك في الحكومة السورية. ونحن نرى ذلك أنه مطالب محقة وهي سهلة وهينة، والدولة السورية تعمل كل جهدها على تمثيل جميع مكونات الشارع السوري في الحكومة السورية وفي مؤسسات
1: يعني السورية. يعني قريبا جدا نرى المؤسسات الكردية مندمجة تماما مع مؤسسات الدولة.
0: نعم اليوم الدمج نعم اليوم هناك كان تصريح حكومي من قبل أحد أعضاء الوفد الرئاسي قال أن عملية الدمج استكملت ربما 70%. نحن نرى 70% هو رقم كبير، يعني أنا لا أعطيه 70%، ممكن أعطيه 50 إلى 60 أو أقل.
1: جميل.
0: ولكن ما أريد أن أقوله أنه في الأسبوعين القادمين سنرى تسارع كبير في عملية الدمج، لأنه كما أتفق ليس من مصلحة أحد أن يكون هناك احتقان شعبي وأن يكون هناك توتر أمني في المنطقة.
1: طيب.
0: خصوصا في الرسائل الخارجية. الآن أكمل الشطر الثاني من الزيارة هناك تهديدات من الميليشيات المنفلتة التي تحمل السلاح في العراق والتي لا تستطيع الحكومة العراقية أن تسيطر عليه. هذه الميليشيات تهدد أربيل وتهدد دمشق، فبالتالي نحن أمام عدو مشترك.
1: من هم أيضا إبراهيم من هم هذه الميليشيات الموجودة في العراق؟
0: نعم هذه الميليشيات

0: هي الميليشيات حقيقة الشيعية التي كانت مدعومة من إيران، يعني من الحشد الشيعي،
1: يعني الحشد الشعبي في العراق،
0: الحشد الشيعي أو الحشد الشعبي في العراق، وهذا الحشد الذي ما زالت إيران تموله بالمال وبالسلاح، وهذا الحشد الذي أطلق صواريخه باتجاه المملكة العربية السعودية، أطلق صواريخه أيضا باتجاه أربيل، أيضا يهدد بإطلاق صواريخ باتجاه سوريا، وحتى أطلق صواريخ على القاعدة في أشداد، ولكنها غير يعني غير مأهولة هذه القاعدة، تم إخلاؤها قبل فترة من الزمن. فبالتالي نحن جميعا كأبناء المنطقة وكشعوب المنطقة أمام عدو واحد وهو ممول من قبل إيران. فبالتالي اليوم هذا اللقاء هو يعكس تحالف جديد، تحالف يربط دمشق بأربيل، يربط دمشق بعمان، يربط دمشق بالرياض، يربط دمشق بدبي، بأبوظبي، بالكويت، بالمنامة. فبالتالي اليوم الخريطة التي ترسم من جديد، ولكن بداية السطر فيها أو قلب الصفحة فيها هي دمشق. دمشق اليوم حين تمد أذرعها باتجاه أنقرة، باتجاه أربيل، باتجاه الرياض، باتجاه واشنطن، باتجاه باريس، يعني اليوم سوريا تحظى بمكانتها الطبيعية التي يجب أن تكون عليها. سوريا تستعيد مكانتها، فبالتالي يجب على سوريا أن تبني علاقات جيدة وإيجابية مع كل شركائها وكل حلفاء وكل من تضرر من إيران والميليشيات الإيرانية. ولا أريد أن أنسى وأتغافل أيضا عن لبنان الذي أيضا كان يتضرر وما زال يتضرر من سياسات حزب الله. إذن الذي حين ترى وتتابع السياسة الخارجية السورية، يعني بالأمس القريب كان وزير الخارجية في لبنان فخامة الرئيس أحمد الشرع زار المملكة العربية السعودية، زار الإمارات، كذلك وزير الخارجية قام بجولة خارجية، كذلك زيارات فخامة الرئيس إلى تركيا، إلى أوروبا، إلى أمريكا. يعني اليوم ترسم الخريطة للسياسة الخارجية السورية المعتدلة والوسطية والمفيدة والنافعة لها ولغيرها. سوريا لن تصدر المشاكل لأحد، ولكن بذات الوقت سوريا لن تقبل أن تكون لقمة سائغة أمام من يريد النيل منها، وعلى وجه الخصوص إيران ومن يدعمها. فبالتالي سوريا لم تقف في مكانها الصحيح. نظام الأسد الباد أدخل سوريا في عزلة لمدة 50-60 سنة، وضع نفسه في حضن إيران وحضن روسيا، جوع الشعب السوري، فتت الشعب السوري،
1: أستاذ إبراهيم، دعنا نعود إلى موضوع الزيارة. كيف تؤثر الزيارة برأيك على مسار دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش السوري، وما التحديات الأمنية والإدارية التي قد تواجه هذا المسار خلال المرحلة المقبلة برأيك؟
0: نعم، يعني اليوم نجران برزاني أو عائلة برزاني هي عائلة حقيقة، يعني وكثقل عائلي عشائري بين الأكراد، وكذلك كثقل سياسي واقتصادي يستطيع أن يضغط على قسد ويستطيع أن يؤثر على قسد. أراها اليوم أنه أخذ أجوبة من فخامة الرئيس كانت كفيلة وضامنة من أجل أن يضغط على مظلوم عبدي بأن تتم عملية الدمج بكل سهولة وسلاسة. لذلك الذي أراه أنه خلال الأسبوعين القادمين ستكون هناك قفزة نوعية في عملية الدمج، وهذا ما سينعكس على الشارع السوري ككل بشكل إيجابي. هذا بدرجة الأولى، هذا من ناحية ما سيقوم به من جربان برزاني حين يعود إلى أربيل، وأظنه سيجتمع مع مظلوم عبدي مرة ثانية، أو أقل ما هنالك سيجري اتصال ليعطي دفعا قويا من أجل أن تمضي عملية الدمج على أكمل وجه. الآن حين نحكي عن المعوقات عملية الدمج التي إلى الآن تعترض عملية الدمج، أنت كما تعلم أن قسد تأثرت كثيرا بفكر حزب عمال كردستاني، وآن الأوان لأن ينفصل أو تنفصل الإدارة الذاتية عن سياسة حزب عمال كردستاني وتأثير حزب عمال كردستاني أيديولوجيا على الإدارة الذاتية، حتى تستطيع أن تندمج مع الدولة السورية وأن تمارس حياتها الاجتماعية والسياسية في الجمهورية العربية السورية بشكل طبيعي وبشكل فردي.
1: نعم.
0: حقوق المواطنة مصانة للجميع، وهذا الذي سيصل إلى آذان قسد أظن خلال هذين اليومين.
1: طيب.
0: العقبة الكبيرة أستاذ مؤيد لو سمحت لي،
1: تفضل.
0: العقبة الكبيرة هناك تياران لدى قسد أو هيكليتين عسكريتين.

0: الآن أراهم هم العقبة أو من يضع العصي بالعجلات.
1: من هم؟
0: الأولى هي شبيبة الثورية التي ما زالت إلى الآن تتعنت وإلى الآن لم تجد مكانها في الدولة السورية ولا في الشارع السوري ولا في المجتمع السوري.
1: يعني هناك تيارين، هناك تيارين نعم معارضين لاندماج مؤسسة كردية مؤسسة الدولة. نعم.
0: وكلاهما مسيس ويدار من قبل قنديل. ويدار من قبل قيادات حزب حماس الإسلامي. الطرف الثاني أو التيار الثاني وهو وحدات حماية المرأة وتعداده قرابة 4000 إلى 5000 مقاتلة، وكما تعلم يعني يشرف على تدريب هؤلاء مقاتلات كانوا ضمن صفوف حزب حماس الكردستاني وتلقوا تدريبات في جبال قنديل. هذين التيارين أو هاتين المؤسسات العسكريتان المنضويات تحت حزب حماس الكردستاني وكذلك مسمى قسد إلى الآن الدولة السورية تعترض على دمج هاتين المؤسسين لما لهما من تاريخ أسود حقيقة على شعوب المنطقة هنا. ولكن أرى أن قسد إن كانت جادة في عملية الدمج فهي ستحل هاتين المؤسستين وسيكون هناك مجال أمام جميع أبناء منطقة الجزيرة وشباب وشابات أبناء الجزيرة السورية من عرب وأكراد أن يجدوا فرصتهم لأن يمارسوا حياتهم السياسية والمهنية داخل مؤسسات الدولة السورية، وهذا الخيار الأفضل. هذا الخيار الأفضل. نحن لا يمكن أن نعيش حالة العسكرة وأن نطبق حالة العسكرة على المجتمع السوري بشكل عام ومجتمع الجزيرة بشكل خاص. نظام الأسد البائد عسكر المجتمع السوري منذ الطفولة، طلائع عداد شهيدة الثورة ومن ثم المعسكرات العسكرية التي كانت تمارس على الطلاب ومن ثم على طلاب الجامعات ومن ثم التجنيد الإجباري. اليوم قسد عليها أن تتخلص من هذا الفكر وعليها أن تتحرر من هذا الفكر وعليها أن تبتعد عن موضوع عسكرة وأدلجة المجتمع الجزراوي. المجتمع الجزراوي يريد أن يمارس حياته المدنية بشكل حر، واليوم عملية الدمج تضمن حياة كريمة لكل أبناء الشعب السوري. هناك أيضا تحديات أخرى، هناك ملف المعتقلين الذي لم يحل بعد وهو يقسم إلى قسمين. لدينا معتقلين لدى قسد إلى الآن لم نستطع الوصول إليهم، لدينا معتقلين تم ترحيلهم من العراق وتغيير الوصف الجرمي لهم، وصل عددهم إلى قرابة 5800 معتقل سوري. هذا الملف أيضا ملف شائك يجب حله. كذلك لدينا أيضا، أنا من أجل ضيق الوقت أريد أن يعني ألخص لك المشاكل.
1: تفضل.
0: لدينا أيضا موضوع المهجرين. لدينا مهاجرين اليوم، لدينا أكثر من 1000 أسرة من رأس العين مهجرة فيها الحسكة، منهم عرب ومنهم أكراد يريدون عودة آمنة إلى رأس العين. لدينا أكثر من 300 إلى 400 عائلة أيضا من الحسكة مهجرة في رأس العين، يبحثون أيضا عن عودة كريمة غير مهددة. تمام، يعودون إلى الحسكة، يريدون أيضا أن يجدوا في الحسكة مدارس، خدمات، بيوت، تأويهم. يعني كما تعلم مؤيد، يعني الثورة طلعت في 2011، بدأت عملية التهجير في 2012.
1: نعم.
0: لكن أكثر من 12 سنة تهجير. اليوم عدنا، يعني لم نعد أفرادا، عدنا عائلات. فبالتالي هناك على عاتق الدولة مسؤولية كبيرة لتأمين المآوي، لتأمين الخدمات، لتأمين المستشفيات، لتأمين المدارس.
1: طيب.
0: لازم تكون هناك عودة كريمة لهذه.
1: طيب أستاذ إبراهيم، كيف تعاد هندسة الحدود السورية العراقية بعد هذه الزيارة، وما تأثير ذلك على حركة الفصائل والتهريب والتموضع العسكري خصوصا في المناطق الحساسة شمال شرق البلاد؟
0: نعم أستاذ مويد، كان ما بين إقليم كردستان العراق وسوريا معبر غير شرعي وهو معبر سيناء، واستخدم هذا المعبر من أجل تمويل قسد وتهريب النفط السوري إلى أربيل. يعني هناك مشاكل كبيرة كانت ما بين سوريا وإقليم كردستان العراق نتيجة السياسة التي كانت تبعها الإقليم اتجاه قسد، ما ألحق ضررا كبيرا بالاقتصاد السوري والحق ضررا كبيرا بالشعب السوري من هذه الناحية، لأنه كان يقوي قسد على حساب الشعب السوري. كذلك أيضا التهريب لم يطل فقط النفط والمشتقات النفطية وكذلك تهريب البشر، كان هناك أيضا تهريب للعملة السورية بليارات الليرات السورية مؤيد هربت إلى دهوك، إلى أربيل، إلى مدن كردستان العراق، واليوم

يعاد إعادتها إلى سوريا من أجل تبديل هذه العملة، وهذا ما تسبب بأزمة مالية وشح العملة في مناطق الجزيرة السورية، لأن يعني كما تعلم هؤلاء الذين فروا إلى

0: أظن أن فخامة الرئيس أصلع عن جربان برزاني بالأدلة على حيثيات ما يجري من تهريب وغيره ومن يعني غسيل أموال. وأظن حتى وطلعوا حتى على أسماء موجودة اليوم في دهوك في أربيل في السليمانية تعمل من هناك على تعويم العملة القديمة وإعادتها إلى سوريا واستبدالها بالعملة الجديدة مما ألحق ضررا كبيرا في الاقتصاد السوري.
1: نعم.
0: كذلك أيضا موضوع الحدود المنفلتة ما بين سوريا والعراق أيضا أدى إلى تهريب السلاح تهريب المخدرات، وعمل على ذلك أيضا الحشد الشعبي في العراق. ونعلم أن خطوط التهريب كانت تنطلق من إيران وصولا إلى بيروت، يعني تخيل أنها كانت تنطلق من إيران تمر بالعراق وسوريا تمر إلى لبنان، وهذا كان هناك ثلاثة خطوط، خط لتهريب البشر وخط لتهريب السلاح وخط لتهريب المخدرات. اليوم يجب أن يكون هناك تعاون أمني كبير من أجل ضبط الحدود وترسيم الحدود بشكل صحيح. كذلك أيضا مؤيد، وهي نقطة أخيرة أود أن أشير إليها وهي مهمة جدا،
1: تفضل.
0: أيضا لا ننسى أن نهر دجلة أيضا يمر وهو محاذي للحدود السورية العراقية، يمر طبعا محاذي للحدود السورية العراقية يقصد هنا أيضا حدود إقليم كردستان العراق، بما يعني يصل إلى قرابة من 20 إلى 50 كيلو متر، ولسوريا حصة من مياه دجلة، وسوريا كانت قد وضعت خطة سابقا، كانت هناك شركات كويتية تريد تنفيذها لجر مياه دجلة وتغذية نهر الخابور فيها، مما ينعش مزارعين وفلاحين منطقة الجزيرة السورية، وكذلك يغذي الآبار التي أيضا بدأ بالجفاف، والمياه الفلسية التي يعانون منها أهالي الحسكة، هذه المياه أيضا محلات، ويتغير حقيقة حتى الواقع البيئي والواقع المناخي للجزيرة السورية من خلال إطلاق مشروع جر مياه دجلة.
1: طيب أستاذ إبراهيم، كيف تقرأ الرسائل الاقتصادية التي حملتها هذه الزيارة، وما فرص التعاون بين سوريا والإقليم في مرحلة إعادة الإعمار خصوصا في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار؟
0: نعم، يعني إقليم كردستان العراق كما تعلم يعني هناك أغنى آبار النفط والغاز التي موجودة في العراق هي موجودة في إقليم كردستان العراق، وهناك أيضا أنابيب التي كانت تربط أقليم كردستان العراق بمرسينة التركية، وكذلك أيضا أنبوب النفط الذي كان يربط أيضا مناطق أبار النفط في العراق مع مطبات بنياس. اليوم الدولة السورية تريد إعادة إحياء هذا الخط التجاري، وهناك مصلحة كبيرة تربط العراق، تربط أقليم كردستان العراق بسوريا من أجل الوصول إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط، وأن تكون سوريا جسر عبور، وسوريا تكون جسر وخط تجاري. وكذلك أيضا لا ننسى أن تركيا ليست خارج هذه المعادلة، بالعكس تماما تركيا أيضا جزء من هذه المعادلة، بالتالي يجب أن يكون هناك توافق سياسي ما بين دمشق بغداد أنقرة، دمشق بغداد أربيل أنقرة، من أجل إعادة إحياء هذا الخط التجاري الذي يخدم دول المنطقة ويجر على سوريا بفوائد اقتصادية كبيرة، وعلى رأسها هي امداد خطوط النفط، وكذلك أيضا الخطوط الضوئية، خطوط الاتصالات الإنترنت وغيرها، وكذلك أيضا ربط الكهربائي الذي كان معمولا به ما قبل تصرف سوريا، يراد اليوم أيضا إعادة تفعيله، الذي كان يربط تركيا العراق سوريا الأردن لبنان، وكذلك أيضا مد سكة الحديد التي كانت تربط أيضا إسطنبول دمشق، أيضا هناك مشروع لربط أيضا مدينة أربيل بغداد دمشق المدينة المنورة مكة المكرمة الرياض مرورا أيضا بعمان. يعني هناك خطة يراها أو يعني يطلع عليها شعوب المنطقة وقادة المنطقة أن تتحول هذه المنطقة إلى يعني سلسلة من الخطوط التجارية وخطوط النقل البشري أيضا، لأنه كما تعلم يعني موسم الحج يستقبل فيها المملكة العربية السعودية قرابة من 6 إلى 10 مليون حاج سنويا وعدا الزيارات الدينية الأخرى، فبالتالي سوريا اليوم هي نقطة وصل تربط الخليج العربي بأوروبا، تربط أيضا العراق بسواحل البحر الأبيض المتوسط، واتصال سوريا جغرافيا مع تركيا، يعني كل هذا يعطي أهمية جزئية.

0: السياسيه لسوريا، وهذا ما يعني يعطي او يقدر على سوريا ان تكون ذات علاقات ايجابيه مع دول المنطقه، العراق، اربيل، بيروت بالتحديد، لانه كما تعلم هذه الثلاث دول يعني كان لها اثرا سلبيا على سوريا في زمن الثوره، اذكر بغداد وبيروت طيب. فقط، ولكن ان كنت العراق كانت له اثار ايجابيه. بالاضافه الى ذلك اذكر ايضا بان الصعيد الاقتصاديه الثانيه تبحث عنها سوريا هي جر مياه دجله، واخذ حصتها من مياه دجله لتغذيه نهر الخابور، هذا ايضا سينعكس على الواقع الزراعي في منطقه الجزيره.
1: طيب طيب، سؤال أخير أستاذ إبراهيم قبل أن ننهي هذه المداخلة، كيف تؤثر الزيارة على مستقبل الاستقرار الحدودي، وما السيناريوهات المحتملة لإعادة انتشار القوات وترتيب المشهد الأمني في شمال شرق سوريا؟
0: نعم، اليوم مؤيد يعني ما نعاني منه اليوم عانى منه أقليم كردستان العراق، بالتالي هناك كما قلت هناك عدو مشترك، هناك تهديدات مشتركة، ليس لمصلحة أحد أن تكون الحدود العراقية السورية منفلتة. فبالتالي الذي أراه أن عملية ضبط الحدود سيتم بالقريب العاجل باتفاق أمني ما بين دمشق وأربيل وكذلك دمشق وبغداد، من أجل الحد من نشاط الميليشيات وكذلك الحد من التهريب ما بين المنطقتين، لأن كما تعلم يعني التهديدات الإرهابية لم تنتهي بعد، والكل يستشعر الخطر. نحن في سوريا مهددون، هم في أربيل أيضا مهددون، فبالتالي يجب أن يكون هناك تعاون أمني وضبط للحدود السورية العراقية. كذلك الأمر بغداد ليست بمنأى عما يجري من اتفاقيات ومن تحركات سياسية، وبغداد تعرض اليوم لضغط كبير من كان من قبل المملكة العربية السعودية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا من أجل ضبط إيقاع الميليشيات الموجودة المدعومة من إيران، والكل مجمع على نزع سلاح جميع الميليشيات ليس في العراق فقط، العراق واليمن ولبنان، لأنها أصبحت لا تهدد شعوب المنطقة وتهدد استقرار المنطقة، والمنطقة إنما أرادت التوجه نحو شراكة اقتصادية، شراكة مجتمعية، يجب أن تتخلص من كل التهديدات الموجودة أو البؤر التي ستسبب عدم استقرار لدول المنطقة، وعلى رأس هذه البؤر كما أسفت هي الميليشيات، ميليشيات الحشد الشعبي المدعوم الممول من قبل إيران. فبالتالي اليوم هناك اتفاق سوري يعني أريد أن أسميه مع أقليم كردستان العراق حول ضبط الحدود وحول متابعة ومراقبة الحدود بشكل جدي، لأن التهديدات ليس بأحد منأى عنها، إن كانت أربيل ولا إن كانت دمشق، وأربيل عانت يعني قبل عدة أعوام من اجتياح الحشد الشعبي وصل إلى كركوك، وهم يعلمون حقيقة إجرام هذه الميليشيات، والشعب السوري أيضا عانى من إجرام هذه الميليشيات. فبالتالي هناك يعني على يعني هناك دعني أقول مصلحة مشتركة ما بين أربيل ودمشق من أجل ضبط الحدود والحد من خطر هذه الميليشيات التي تعثو فسادا، وخطرها لم يصبح على الجيران فقط، وصل وتجاوز جيران العراق، يصل إلى المملكة العربية السعودية، يصل إلى اليمن، يصل إلى تركيا، يعني للأسف الشديد يعني لم يحترموا أحد. وإيران تحرك هذه الميليشيات الموجودة في هذه الدول، تحرك حزب الله، تحرك الحوثيين، تحرك الحشد الشيعي من أجل ضرب استقرار هذه الدول.
1: نعم نعم، المحلل السياسي إبراهيم الحجي كنت معنا، شكرا جزيلا لك. متابعينا، إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حصادنا الإخباري، شكرا لطيب المتابعة، كان معكم في التقديم مؤيد زريق، وفي الإخراج عبد الرزاق نعمان وماهر بركات. نلقاكم غدا في حصاد جديد، إلى ذلك الحين دمتم بأمان الله، هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق. يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا. أحلام معلقة.
2: إيش وينك أنت يا راضي؟ ساعة لترد على التليفون وساعة لتجي على الموعد، إيش هو قصة؟ هيك بتعامل اللي بيعزمك عزيمة؟
3: مشان الله لا تواخذني يا صاحبي، تأخرت غصب عني. تعرف أنت ظروف الحياة أوقات بتاخدك من حالك. شو هالقعدة الحلوة هاي ولك صابر؟ شو هالكافيه؟ موسيقى رايقة وديكورات حلوة وسلطة فواكه اضرب. لا مو معقول. شو لك صابر؟ قابض لك اليوم قبضة محرزة؟
2: ليش ضروري يعني يكون قابض إذا بدي أقعد هيك قعدة؟ بعدين هذا المحل فاتح جديد وحبيت إنه نجربه.
3: إيه والله شي فخامة. تعرف لك صاحبي كتير من الأحيان بحس إنه في أحلام كانت عندي من زمان بس ما قدرت إني حققها، وكأنها معلقة بشي مكان وماني عارفان كيف أوصل له.
2: أنا كمان يا راضي بحس بهذا الإحساس. مرات منحط أحلام كبيرة بس الحياة بتاخدنا بطريق مختلف تماما، مو دائما الظروف بتكون معنا.
3: تعرف دائما كنت أحلام إني أتعلم الرسم، بس كل مرة ببلش فيها بحس إني مو قدران وصل الصورة يلي ببالي. يعني كأنه الحلم نفسه معلق بين إيدي وما عم بقدر حركه.
2: هذا مرة حبيت إني أتعلم شيء أهل موسيقية، بس بين الشغل والالتزامات الحلم ضل معلق وما لقيت الوقت أبداً إلو.
3: طيب ليش أحلامنا بتضل معلقة؟ معقولة لأنه منخاف نبلش، ولا لأنه مننتظر اللحظة المناسبة اللي ما أنا عم تجي بنوب؟
2: يمكن اتنين سوا. أحياناً منخاف إنه نواجه الفشل، وأحياناً منضيع الوقت بالانتظار بدل الفعل.
3: سيدي مرة قررت جرب أكتب قصة، كان حلم صغير عندي هيك من زمان، بس لما جربت أكتب فيها حسيت إنه الكلمات ما عم بتوصل الفكرة يلي ببالي. يعني كأنه الحلم نفسه حابب يضل معلق.
2: لا تذكرني هذا لما حبيت أتعلم التصوير ما بلاقي حالي غير عم وقف، يمكن بسبب الظروف أو الخوف من الفشل، والحلم ضل معلق وما لقيت الشجاعة إني حققه.
3: بس رغم كل هالشغلات بحس إنه الأحلام المعلقة بتأثر علينا وبتخلينا نحس بشي هيك يعني مثل الندم أو الإحباط.
2: صحيح، بس يمكن الأحلام المعلقة مو هي نهاية الطريق، يمكن هي فرصة نعيد التفكير ونحدد أولوياتنا.
3: ويمكن لازم نبلش بخطوات صغيرة، مو لازم نحقق كل شيء مرة واحدة، حتى لو كانت الخطوة بسيطة، المهم إنه نتحرك.
2: بالضبط يا صاحبي، المهم إنه نكون صادقين مع حالنا ونختار الأحلام يلي فعلاً منحبها.
3: أنت بتعتقد إنه نرجع نحقق أحلامنا لمعلقة صابر؟
2: طبعاً أكيد، ما في شيء اسمه فات الأوان، بس لازم نبدأ اليوم مو بكرة. الأحلام ما بتنتهي إلا إذا نحن اللي قررنا أن نوقف. بلش اليوم وخلي حلمك يتحقق.
3: طب شو رأيك هلأ ناكل من سلطة هالفواكه اللي جايب لنا إياها ومحطوطة قدامنا مثل الضيف الغريب؟ لأنه بيني وبينها صارت أكلة سلطة الفواكه واحدة من أحلامي المعلقة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الحادية عشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: الرئيس الشرعي يشيد بدور إقليم كردستان العراق في استضافة السوريين، مؤكدا أهمية مواصلة التعاون المشترك. القائم بأعمال السفارة السورية لدى المملكة العربية السعودية محسن مهباش يبحث مع فيصل الحمودي الرئيس التنفيذي لمكتبة الملك فهد الوطنية سبل تعزيز التعاون الثقافي المشترك بين البلدين الشقيقين. الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعلن عبور نحو 625 ألف مسافر بين قادمين ومغادرين من معبر جوسية الحدودي مع لبنان منذ مطلع العام الجاري. وزارة التربية والتعليم تعلن صدور نتائج الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية والثانوية الشرعية لدورة عام 2026. وفي خبرنا الأخير، قوى الأمن الداخلي تعلن ضبط عدد من صواريخ جراد كانت مخبأة في أراض زراعية في سهول بلدة الحارة بريف درعا، وذلك استجابة لبلاغ تلقته من أحد أصحاب الأراضي. نهاية الموجز، بأمان الله.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

فيض القوافي. رحلة في دوحة الشعر.

الإعداد والتقديم عدنان بكر. التنفيذ ضحى صالح.

0: أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى بداية حلقة جديدة من برنامج فيض القوافي. يسرنا في حلقة اليوم أن نستضيف الأستاذة الشاعرة ريناز جحواني القادمة من حمص. أهلا ومرحبا بك في إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم أستاذنا الكريم.
0: نرحب بك في دمشق. كيف بدأت مع الشعر؟ ما قصتك؟
1: بدأت في سنوات الجامعة.
0: نعم.
1: خبأت بيتين كانا ويا أسفا علينا حين ضعنا، وهذه الحرب تلتهم البلاد، وصوت الفقر جلاد علينا ولا فرجا نسر به العبادة.
0: من سمع هذه القصيدة وقال لك أنت شاعرة؟
1: هذه القصيدة لم يكتب لها أن تخرج للنور.
0: نعم.
1: باسمي.
0: نعم.
1: خرجت باسمي روزان.
0: اسم مستعار.
1: اسم مستعار، هذا ما بدأت به.
0: نعم.
1: ولكن
0: لماذا الخوف كان في البداية؟
1: كان الخوف في البداية من عدة جوانب، وأهمها القبضة الأمنية.
0: نعم.
1: وكانت هذه الأبيات أقوى منها، أقوى من لساني، أقوى من خوفي. وفي لحظة ما عندما رأيت إعجاب الأشخاص الذين أرسل لهم هذه الكتابات بما أكتب، تحررت من هذا الخوف فنشرت باسمي يعني، وقلت أن هذه الأبيات لي، ونشرت على صفحتي على فيسبوك ما أملك يعني.
0: هل جمهور الفيسبوك هو المرآة؟ إذا أعجبك بعض المتابعين هم يقولون لك أنت شاعرة، هل هذا يكفي؟
1: بالتأكيد لا يكفي، على يعني بالنهاية وسائل يعني الفيسبوك هو موقع افتراضي، ولكنه هو وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي حاليا يعني.
0: نعم.
1: نبحث نحن عن المنابر على أرض الواقع يعني، هذا ما نبحث عنه. لذلك خرجت الأبيات بالتتالي، خرجت مني إلى كراسي، ومن كراسي إلى الفضاء الافتراضي، ومن ثم إلى المنابر.
0: أعود للسؤال عن البدايات،

0: من الذي غرس في روحك في نفسك محبة الشعر؟
1: في البداية بالتأكيد أمي. يعني وأنا ولدت على يديها مرتين.
0: نعم.
1: مرة في البداية ككل الأشخاص، ومرة ثانية وهبتني إياها كما وهبتني الحياة في المرة الأولى.
0: هي تحب الشعر وتقرأ الشعر؟
1: تحب الشعر كثيراً.
0: نعم.
1: كثيرا يعني، وأنا في بدايتي يعني منذ كان عمري أعوام كانت تسمعني دائما القصائد، وكانت تهويدات النوم منها قصائدا.
0: جميل. إذا تشربت هذا الجمال وأنت صغيرة في حضن أمك.
1: صحيح.
0: فتحت عينيك على مكتبة في البيت أو ربما قصائد ودواوين. صحيح. شعرية. لما قرأت يا ريناز؟
1: بشكل عام أنا قارئة انتقائية، أقرأ الكثير وأمر على مختلف العصور، وقرأت لمختلف الشعراء، وبالتأكيد يعني من كانت تحبه أمي أكثر هو نزار قباني. يعني وكان يعني أنا أذكر أنه في بداياتها هي.
0: نعم.
1: كان والدي يخبئ لها دواوين نزار بخط يده.
0: جميل. هل أعجبك أحد من الشعراء؟
1: كثيرون كثيرون من
0: نضرب
1: الشعراء.
0: مثالا
1: من المعاصرين طبعا الأستاذ حسن بعيتي، أمير الشعراء، حاصل على جائزة كتارة ويعني كثير من الجوائز يعني، والأستاذ أنس الدغيم والأستاذ حذيفة العرجي. يعني هناك كثير من الأمثلة يعني، ولا أريد أن أخص شعراء بلادي فقط، يعني هناك الشاعر محمد عبد الباري بالتأكيد.
0: نعم.
1: يعني كثيرون هم الشعراء من المعاصرون.
0: نبدأ بقصيدة لديك تحمل عنوان درب الهوى. هذه القصيدة نقف معها ونسمع صوتك من خلالها، تفضلي. أولا ما حكايتها؟
1: قصيدة درب الهوى تتحدث عن الحب وعن أنه درب طويل، لربما يكون طويلا لأن المحبوبة والمحبة يتباعدان ويختلفان ويعودان، وهذا القلب يعني يتقلب كثيرا.
0: نعم.
1: بما يريد درب الهوى. ما زلت من عذب القصائد تخدع، ويهيم عقلك كلما تتمنع، منذ ابتداء الكون من سنن الهوى أن يقتل العشاق فيه ويخضع. سهم الهوى ما إن تصاب به فلا يرضيك أن يبقى، ولا هو ينزع، ولسوف تؤسر بالغرام وسجنه، كالقبر فيك ستحتويك الأضلع، وتضيق إن أنكرت فاجعة الهوى، وتضيق لو أفرطت فيه فيطبع فوق الجبين وفي العيون، وكلما حاولت إيقافا له يتوزع مثل الغصون، ولو قطعت فروعها تبقى الجذور مكانها لا تقلع وتعيد إن بات الغرام، وكلما حاولت وأد الحب فيك سيرجع، ما إن بليت به فما لك حينها من سلطة إلا الخضوع، فتخضع بعض الهوى كالموت أمر نافذ، فإذا المنية قدرت ما تصنع.
0: جميل. أنسي ريناز، لدي سؤال حول القصيدة الأولى التي نالت عندك نصيبها من الشهرة.
1: القصيدة التي نالت نصيبها من الشهرة هي قصيدة لازلت أهواك.
0: لازلت أهواك، ما حكايتها؟
1: هي قصيدة كتبتها عن مركب الموت، وشبهت فيها المحبوبة بالوطن عفوا بالمحبوب، وكانت عن الأشخاص الذين فروا من بلادنا فأعادهم الموت إليها.
0: نسمع هذه القصيدة لو تكرمتي.
1: وبعدت عنك لعلني أنساك، كيف انتهى بالدرب نحو رباك، البعد مصيدة المحب بشوقه، والعشق أرجعنا لكي نلقاك، إن الذي أرسى الجبال بأمره هو ذاته في القلب من أرساك، حاولت ألفا أن أدوس مشاعري لكنني فوق الهوى أهواك، وخدعت فيك من الهوى فسألتني يا قلب كيف من الغرام سقاك، حتى تجرعت الصبابة مولعا في حب من أحببته وجفاك، هذا هواك عليك رد، فكلما حاولت إيقاف الفؤاد عصاك، كم عشت ترضع في هواه مصدقاً

0: من الذي أخذ الهوى أعطاك وعميت عن كل الوجود لأجله، وهو الذي زرع الأسى بخطاك حتى استفقت على الحياة بمرها وشربت ذلا لم يذقه سواك، فرقدت نحو البحر عل مياهه في ملحها تنسيك ما أشقاك، ما لم يسعك تراب أرضك يا فتى أتظن أن البحر قد يرعاك. زهد الجنان وراثة في جنسنا، أترى بقعر جحيمه أغراك؟ ورجعت مشتاقا تضم ترابه وحلفت أن جفاءه أضناك، لو ذاق منك جموده وجحوده لك ما بكيت الحب منه بكاك، لكن شيئا فيك مختلف الخطى إذ صرت مندفعا إلى مثواك، فكساك هذا الصدق ثوب سذاجة لما الفؤاد إلى الرحيل دعاك، الموت جاء إليك حيث رضيت أن تحيا به وتموت ملء رضاك.
1: جميل أنسة ريناز، حمص لها مكانة كبيرة لدى السوريين، فكيف بها عند أهل حمص؟ ماذا تقولين عن حمص أو ماذا قرأت عن حمص؟
0: في البداية كل من مر بحمص أصبح شاعرا. فإن كان شاعرا فيعني هذا يكون مختلفا. حمص لها حكاية مختلفة مع كل الشعراء. أبرز الأبيات التي قرأتها عن حمص والتي تعلق في ذهني: قالوا الجمال بحمص، قلت مصدقا وازددت تصديقا، لدى رؤياك ما كان لون حجار حمص بأسود لو لم تقم في صبغها عيناك. فحمص مشهورة بثلاث أشياء: حجارها السود، بناتها، وظرافة شعبها،
1: وخفة ظل أبنائها. نعم
0: صحيح.
1: نعم والنعم منك ومن أهل حمص، وتحية لحمص وأهل حمص الكرام. لابد أن نقف أيضا عند القصائد التي كتبتي، هل هي انعكاس لشخصيتك؟ هل هي مرآة لروحك؟ هل هي أماكن الوجع والألم التي وجدته في الحروف كثيرا في قصائدك؟
0: بصراحة يا أستاذ، قصائدي لا تشبهني، تشبه الواقع ولكن لا تشبه ريناز. أنا في حياتي الواقعية أشبه حمص وأشبه أبنائها، ولكن قصائدي تشبه الجزء المدمر من حمص يعني، وبالتالي يعني أنا وقصائدي نكمل صورة مدينتنا. ولكن بشكل أو بآخر الشاعر لربما لا يكتب عن نفسه، ولا يشترط بما يكتب أن يكون هو صاحب هذا الوجع أو هو مر به، ولكنه يكتب عن ما يراه، ولذلك عين الشاعر تريه ما لا يراه الغير، لذلك هو أقدر على التعبير عن هذا الوجع.
1: تتحدثين حتى بالحياة العادية باللغة العربية الفصيحة، وفي التليفون أيضا وفي كل مناحي الحياة، رغم دراستك في الهندسة
0: صحيح
1: المدنية.
0: صحيح.
1: ما سر ذلك؟
0: السر هو أني منذ صغري يعني تعودنا في البيت على هذا الأسلوب من الحديث. والدتي خريجة تربية إسلامية ووالدي محام، وبالتالي يعني هذا دأبهم في الحديث كان منذ صغري، وأنا ورثت هذا عنهما يعني، وهذه الطريقة التي كنت أطلب بها حتى أن أذهب أو آتي يعني.
1: ما حكاية قصيدة الحوت؟
0: لمن نسوا الحوت؟
1: نعم.
0: الحوت جاء برمز في القرآن الكريم عن سيدنا موسى عليه السلام حين كان معه هذا الغلام ونسي حوته، وبالتالي حينها عرف أنه سيجد ضالته. أبدأها بأسير نحوك والمجهول يهمس لي، كل الذين سعوا للحلم لم يصلوا، كل الذين رعوا أحلامهم وأدوا أو أجهضوا بعد طول الدرب ما حملوا، فأول الأمر يمشي العازمون كما في الحر يمشي على صحرائه الجمل، لكن للوقت أيد باستطاعتها جعل المنى بقيود العمر تعتقل، فالمرء بضعة أيام تشكله إن مر منها قليل لوح الأجل، يظل منقسما

0: ما بين واقعه وما يخيله في عقله الأمل عكس القطيع. يسير العاقلون إذا كان القطيع إلى اللاشيء يرتحل. لو فضلوا السهل لا تقنع به أبدا، كأن غايتك المنشودة الجبل. وقل لمن حوته قد ضاع حين سعى، لا يبرحن إلى أن يبلغ الرجل. فمن تلاطمه أمواج رغبته كالبحر لو ضيع الشطآن لا يصل.
1: جميل جميل ريناز. أيضا يتبعها قصيدة بعنوان شعر مبني للمجهول.
0: صحيح.
1: والشعر لا يبنى للمجهول.
0: في قصائدي كثيرا ما يبنى كذلك، يعني لأني أكتب دون أن أعرف لمن، وكثيرا ما أكتب كذلك. غالبا المحبوب
1: يعني تضعين خيالا قصة خيالية.
0: تماما. وغالبا المحبوب وأنا أكتب يتغير. غالبا يعني أكتب أما لأبي أو للوطن أو لشخص ما رأيته مع زميلتي قالت لي اكتبي لي أو كذا يعني. ولذلك لا أضع في يعني لا أضع وأنا أكتب أي صفة أكتب لها، لذلك دائما أكتب مبني للمجهول. وأنا أتخيل أن المحبوب هو بلادي.
1: جميل.
0: غالبا ما يكون هذا.
1: وهذه القصيدة أيضا،
0: هذه القصيدة أبدأها على مطلع الأبيات ضجت جوانبه وكاد يراق العشق لو هو كاتبه. فأيان يلقى الليل دفتر شاعر سيفشي الذي يخفيه مهما يحاربه. يراقصه شطر على موج بحره ليغرق بين الصحو والوهم قارب. كشعب بظل الحرب فر بروحه فضاعت على طول الطريق مراكبه. يجدف لا يدري إلى أين ينتهي الطريق ولا أن الهلاك يقاربه. من الموت نحو الموت يبحر لاجئا ويجهل أن الموت سنت مخالبه. وبوصلة خرقاء ما بين أضلع تقود إلى المجهول حيث يلاعب. أقول لهذا القلب كف عن الهوى، ألست ترى دربا تزيد غياهبه كمستقبل السوري؟ لا شيء واضح به، إنما ازدادت عليه نوائبه لألف مسار سيق دون إرادة ويأمل دوما أن تحق مطالبه. وأت بك الأشواق حتى تعاظمت وصارت غراسا في الفؤاد تداعبه. وصار اجتثاث الحب أمرا معسرا، فمهما جلوت الحب تبقى رواسبه. وكل صراخي فيك شابه نسمة تمر على صرح فما اهتز جانبه. ومن قال أن ابن الملوح وحده يذل أمام الحب حين يخاطبه، فأسعد من يهوى شقي بحبه ويدرك أن الحب لا بد غالبه. كطير حبيس لو يطول جناحه يسلمه كي يبتر الطول صاحبه. وهذا تشبيه أخير كتبته.
1: جميل.
0: وأنا رأيته فعلا يعني. هناك طائر كان عند خالي وسلمه جناحه كي يقصه يعني كي لا يطير. فكان شهريا أو بشكل دوري يقص هذا الجناح كي لا يطير الطائر.
1: جميل جميل. أنسي ريناز، كيف كان مهرجان حمص؟
0: بحمص يعني هي دائما ترحب بكل زوارها، وفي مديرية الثقافة بحمص دائما أبوابنا مفتوحة لأي ضيف وأي مقترح، ودائما نسعى إلى ذلك. يعني حتى أن لدينا
1: برامج
0: برنامج يعني عندما ننتهي من هذه الأنشطة أكثر المديريات فعالية، أو من أكثر المديريات فعالية إن لم نرد أن نقول أكثرهم، فهي مديريات ثقافة حمص.
1: كيف كان المهرجان؟ كيف كان الحضور؟ كيف كان الإقبال؟ كيف كان الأداء؟
0: بخصوص الأداء، هلأ جمهور حمص معروف عنه أنه يحب الشعر
1: والأدب والشعر
0: ويحب كثيرا هذه الفنون بشكل عام، ولذلك كان متفاعلا جدا مع كل القصائد التي كانت تقال. وكان يرحب جدا بالضيوف الكرام الذين وصلوا كي يسمعوهم أجمل قصائدهم. وبالتأكيد يعني وصل إلينا ضيوف يعني لم نشعر أننا تحررنا إلا عندما رأيناهم.
1: كتبتي للحبيب المصطفى.
0: صحيح.
1: قصيدة جميلة.

0: نود سماعها لو تكرمت.
1: قرآن تسربل بالأخلاق، تحرر مني مذ أتاك ملبيا فؤادي ولم يخضع لأسر ضلوعيا، وكنت إذا يمناي خطت لك الهوى، شعرت بأن القلب صار يميني كما النور يستدعي الفراشات، إن بدا إليك من الأشواق هرول قلبي، وفي ظلمة الغار استطار ضياؤه ليولد صبح من سنى الوحي، أسقيا بمدحك إعجاز لأبلغ شاعر، فكيف بغر أن يرى الشعر مجديا. تصالحت مع نقصي لأنك كامل، ولا شيء أبديه لأخفي نقصيا، فأنت اصطفاك الله من فوق عرشه، لذاك قليلا سوف يبقى كثيريا. خلعت على الأوراق روحي فلم تعد إلي إلى أن ودع الجسم روحيا، تعانق ما بين الشطور كأنها توسدت الأشعار حتى بكتني، فمذ نطقت كفي إليك قصيدة تجمع ما بين الأصابع ثغريا، نقشت على جفني وصفك علني أرى منك طيفا حين أغمض عيني، أحبك من دون اللقاء فكيف بي سأصنع لو يوما تحقق سؤليا. إذا كان جذع قد بكى البعد مرة، تخيل بهذا النأي فيض نحيبيا، لأنك أسمى من تجاهل مطلبي، سأطمع في رؤياك رغم ذنوبي، حري بهذا الحسن أن يفتن الورى، ولكنك المبعوث فينا لتهديا، حري به أن يشهد الكل أنه تكلم وحيا جاء من عند ربي، فلو خيلت نفسي بهاء حديثه طربت كموسى حين في الطور نوديا، ولو أرني أنظر إليك يقولها من اشتد فيه الشوق، خرك مثليا كما أحد قد هزه الحب حينما اعتلاه، بنا عليه الشريفين حبيا، فأغبط من في الغار كان جليسه وصحبا له كانوا الفدا حين أوذيا، وأغبط حتى العنكبوت التي رأت لصاحبه ظلا على الأرض قبليا. أيا سيدي من لي سواك يغيثني وأحسبه يوم الحساب شفيعيا، فكلي أخطاء وكلك رحمة، لذا كيف أهوى قبل نفسك نفسيا.
0: جميل، صلى الله عليك يا رسول الله.
1: حبيبي يا رسول الله.
0: أستاذ ريناز، قصيدة أعجبتي بها وما زالت في الذاكرة لغيرك من الشعراء.
1: بصراحة أنا كما أخبرتك منذ قليل أنا انتقائية، فتعجبني كثير من القصائد لأني أقرأ كثيرا.
0: نعم.
1: وبالتالي القصيدة التي تعلق بذهني هي التي تكون فيها التشابه غير مطروقة وجديدة، وخاصة في طريقة القصة التي ترويها القصيدة. لذلك في قصيدة مثلا لازلت أهواك، أنا أتحدث عن الوطن ولكني أخاطبه على أنه محبوب. وأيضا نزار قباني في قصيدته من مفكرة شاعر أو عاشق دمشقي يخاطب دمشق كما نعلم، ويخاطبها على أنها المحبوبة.
0: نعم.
1: ويقول فرشت فوق ثراك الطاهر الهدبا، فيا دمشق لماذا نبدأ العتبا، أنت النساء جميعا ما من امرأة أحببت بعدك إلا خلتها كذبا، كم مبحر وهموم البحر تسكنه وهارب من قضاء الحب ما هربا، يا شام أين هما عينا معاوية وأين من زحموا بالمنكب الشهبا، فلا خيول بني حمدان راقصة زهوا ولا المتنبي مالئ حلبا،
0: وقبر
1: خالد في حمص نلامسه فيرجف القبر من زواره غضبا، يا رب حي رخام القبر مسكنه ورب ميت على أقدامه انتصبا.
0: نعم. نختتم ريناز هذه الحلقة بقصيدة تحمل عنوان ذاكرة مليئة بالموت، لا أحب هذه الذاكرة لكن أحب أن أعرف الحكاية.
1: عندما كنا في معرض دمشق الدولي وصلنا في ركن وزارة الثقافة إلى جدار مكتوب عليه اكتب ذكرياتك مع النظام البائد.
0: نعم.
1: وكان هناك كثيرون ممن وقفوا ليكتبوا ويدونوا. كان اللوح مخيفا ومهيبا عندما ترى كل هذه الأسماء التي وضعت عليه، من مختف قصري إلى مهجر إلى معتقل إلى شهيد. فكنت مذهولة بما أراه، وقفت أمامه مشدوهة لا أعرف ماذا يمكن أن أكتب.
0: نعم.
1: كتبت هذه الأبيات على هذا اللوح.
0: جميل، نسمع.
1: في كل ذاكرة هناك فقيد، وبكل بيت شاهد وشهيد، ما بين ذرات التراب دماؤنا وعظام من بيد الطغاة أبيد. لا نار تشعل ثورة مثل الأسى، إذ كلما طوقتها ستزيد من صوت حر زلزلت أصنامهم كي ينتهي التأليه والتمجيد. ظنوا تموت وأنت وحدك ثورة، والجذر يخلف زرعه ويعود. لا ريح تمنع طائرا عن أرضه، لا صوت يثني الشعب حين يريد، لا سيف يبقى عالقا في غمده بيدي، ولو فوقي يصب أسيد. نستل من تحت الركام سيوفنا، فالحر حر والعبيد عبيد. طبعا عندما قلت ظنوا تموت وأنت وحدك ثورة، كانت عن عبد الباسط الساروت رحمة الله عليه.
0: رحمة الله عليه وعلى جميع شهداء هذا الوطن. أشكرك أستاذة ريناز جحواني على حضورك لبرنامج فيض القوافي في إذاعة دمشق، ونرحب بك مرة أخرى، وشكرا على ما سمعناه، ومزيدا من التألق والنجاح.
1: الشكر لكم أستاذنا الكريم على هذه الجلسة الممتعة والرائعة.
0: مستمعين الكرام، في نهاية حلقة اليوم نأمل أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقات سعيدة، حتى نلقاكم في حلقة الأسبوع المقبل من برنامج فيض القوافي. هذه أطيب الأمنيات بالخير، وإلى اللقاء.

فيض القوافي. فيض القوافي. رحلة في دوحة الشعر.

الإعداد والتقديم عدنان بكرك. التنفيذ ضحى صالح.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية عشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: وزير التعليم العالي مروان الحلبي يؤكد نجاح طلاب الشهادة الثانوية ليس مجرد نتيجة، بل هو إنجاز وطني يعكس إرادة قوية وطموحا كبيرا، ويؤكد أنهم أهل للمسؤولية وقادرون على متابعة طريق العلم بثقة وثبات. وزير المالية محمد يسر برنية يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين لبحث ملفات تطوير قطاع التأمين وتعزيز كفاءته. قوى الأمن الداخلي تعلن ضبط عدد من صواريخ جراد كانت مخبأة في أراض زراعية في سهول بلدة الحارة بريف درعا، وذلك استجابة لبلاغ تلقته من أحد أصحاب الأراضي. إدارة الهندسة في وزارة الدفاع تعلن إتلاف 1500 لغم ضمن حقل ألغام في محيط منطقة قارة بريف دمشق، في إطار الجهود المتواصلة لإزالة مخلفات الحرب التي تركها النظام البائد. الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعلن عبور نحو 625 ألف مسافر بين قادمين ومغادرين من معبر جوسي الحدودي مع لبنان منذ مطلع العام الجاري. وفي خبرنا الأخير، مديرية إعلام ريف دمشق تعلن العثور على مقبرة جماعية تضم رفاتا بشريا في المنطقة الواقعة بين مدينة قطنة وبلدة إمبيا. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: دقائق فنية. جولة مع أخبار الفن ومشاهير الدراما. الإعداد والتقديم كناز محمد. دقائق فنية. الإخراج حكمة الشيخ بكري. يسعد أوقاتكم بكل المحبة متابعينا وين ما كنتوا، برحلة فنية جديدة بلشت هلأ فيها كتير من أخبار نجوم الفن والدراما، والبداية بعد الفاصل. أعلنت شركة قبند ميديا عن انطلاق تصوير مسلسلها الجديد أعز الناس بالعاصمة دمشق، وهو عمل اجتماعي مؤلف من 15 حلقة بيجمع نخبة من نجوم الدراما السورية بتركيبة فنية بتحمل الكثير من التشويق ودراما الإنسانية. فكرة العمل لأسعد غانم، بينما تولى كتابة السيناريو والحوار لؤي النوري، ورح يخرج العمل حسام سلامة، وبيأدي أدوار البطولة كل من باسم ياخر، ديما بياعة، نبال الجزائري، ماسل جمال، إيهاب شعبان، حسام سلامة، ملك كنعان، ميرنا المير، وعبادة خير الدين. وبيقدم العمل حكاية درامية ضمن قالب اجتماعي بتسلط الضوء على العلاقات الإنسانية وتشابكات الحياة اليومية من خلال شخصيات متعددة تجمع الروابط والمواقف يلي بتكشف جوانب مختلفة من المشاعر والتحديات. وبيعول فريق العمل على توليفة بتجمع بين الأسماء المخضرمة والمواهب الشابة، إلى جانب رؤية إخراجية وكتابية تسعى لتقديم مسلسل مكثف ضمن عدد حلقات محدود بما يتناسب مع إيقاع دراما الحديثة. وبينضم أعز الناس لقائمة المسلسلات السورية للموسم الدرامي الجديد بعد مجموعة من المسلسلات الجاهزة للعرض أو يلي عم يتم تصويرها أو تحضيرها، ومنها بيت الياسمين، خارج التغطية، عائلة تعمل عمايل، أزرق أحمر، وأبو سوريا.
2: نحن عم نشتغل اليوم بهذا العمل بأماكن مختلفة بالشام بطريقة ظريفة، بقصة واقعية حلوة اجتماعية إنسانية كتير، وبيلامس كتير من العائلات ومن الناس، وهي قصة حقيقة بتتعمم على كتير من الأولاد والأهل والآباء. بعتقد أنه ممكن تكون قريبة من قلوب الجمهور.
3: الدور كان مكتوب، عم نقرأ، عم يعني مثل ما بيقولوا عم نكسر، خطر ببالي أنا، ونحن مو متعاونين وياه أبدا، يعني صديقي هو من فترة طويلة بس ما في بالشغل التعاون أبدا. عملت معه تليفون فورا، قال لي بعت لي بعت أرى، ما أكل اتفاق معنا 3 دقايق، وقت أرى هو وشاف الشغل وحب قال لي خلاص خلينا نكون مع بعض هاي السنة ونفتح بركة إن شاء الله لقدام أفق كبيرة، وأنا كتير متفائل لقدام.
1: كشف الكاتب والفنان السوري إياد أبو الشامات عن تفاصيل جديدة بتتعلق بمسلسله المنتظر يلي بيجمع الفنان باسل خياط ومكسيم خليل، وأوضح حقيقة اسم العمل بعد تداول عنوان حبة حمراء، وقال أنا ما بعرف كيف تسرب الخبر وقتها أنه اسمه حبة حمراء، اسمه حالياً أحمر أزرق. وعن دلالة اسم أحمر أزرق أوضح أبو الشامات أنه ما بيقدر يكشف حالياً عن تفاصيل الفكرة ولا عن أي شيء بيتعلق بالعمل، تارك كل شيء بيتعلق بها المسلسل المنتظر مفاجأة للجمهور.
4: والله هذا العمل اسمه، العالم عم يقولوا حبة حمراء، هو غيرنا صار اسمه

0: أحمر أزرق، بطولة باسل خياط ومكسيم خليل وإخراج ميار النوري. 30 حلقة لرمضان القادم، طبعا رح يكون فيه كمان مجموعة من الممثلات والممثلين، لسه ما تحددت الأسماء، تحدد لاحقا. درامي اجتماعي وخليط من الأنواع، يعني تجربة هيك شوي خاصة، فيه كذا نوع درامي جوات بعض. بكرة بتشوف مكتب بدي أحكي عنه، وقصة جديدة يعني نتركها لأول يوم رمضان.
1: وعلى نجوم لبنان رح نتحول، أعلنت الفنانة اللبنانية فاليري أبو شقرة انتهاء عمليات تصوير النسخة المعربة من المسلسل التركي الشهير حب أعمى بتركيا. وشاركت فاليري متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور من اليوم الأخير للتصوير، ظهرت فيها برفقة فريق العمل وعبرت عن سعادتها بانتهاء الرحلة الفنية يلي امتدت خلال الفترة الماضية. بيشارك ببطولة النسخة العربية من حب أعمى لجانب فاليري عدد من نجوم الدراما السورية واللبنانية، من بينهم سامر إسماعيل ويامن الحجلي، على أن يعرض العمل قريباً عبر منصة شاهد وقناة MBC.
2: لاشن تصوير بالإسطنبول هلا مسلسل حب أعمى، كان نسخة معربة، إن شاء الله هيك بيكون يعني كمان بنقدر نقدم من خلاله شيء مختلف وجديد وهيك، والعالم يحبوه. تعينا بالكواليس طبعاً، يعني إن شاء الله يكون هيك شراكة لطيفة يحبوها الناس. بتمنى له التوفيق طبعاً، وإن شاء الله هيك دعولنا عندكم كمان.
1: وعم نختم مع نجوم الغناء. طرحت الفنانة إليسا فيديو كليب أغنيتها الجديدة لعبة الأيام عبر جميع المنصات الموسيقية بالوطن العربي بأولى محطات ألبومها المرتقب، وهالشي بعد حملة تشويقية لقت تفاعل واسع من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، لجانب النجاح يلي حققته الأغنية بعد تقديمها للمرة الأولى على المسرح بالعاصمة المصرية القاهرة، وتفاعل مع الجمهور بشكل كبير قبل ما تعلن رسمياً موعد طرح فيديو الكليب يلي أصدرته مؤخراً. وبتحمل الأغنية توقيع الشاعر شادي نور ومن ألحان محمد يحيى، أما التوزيع الموسيقي لإلهامي دهيمة وأحمد حسام. وعلى صعيد آخر عم تستعد إليسا لأحياء حفل مشترك مع الفنان وائل جسار الخميس المقبل على مسرح عبادي الجوهر بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وهالشي ضمن حفلات موسم الصيف. كمان رح تلتقي جمهورها بمصر بـ 21 آب المقبل من خلال حفل غنائي على مسرح العلمين أرينا ضمن فعاليات يلا ساحل.

ومنبقى مع أخبار الغناء. فاجأت الفنانة المصرية أنغام جمهورة بنشر البرومو التشويقي لأغنية دي روحي عبر حسابها على منصة إكس. هالشي أثار حماس الجمهور ولاقى الإعلان تفاعل كبير من متابعيها بعد ما انهالت التعليقات يلي عبرت عن الشوق لانتظار هالأغنية.

0: لهون منوصل لختام رحلتنا الفنية معكم متابعينا، شكراً لكل يلي استمع لإلنا، ومنلتقي الحلقة الجاية. من هون لوقتها ضلوا بخير. دقائق فنية. دقائق فنية، جولة مع أخبار الفن ومشاهير الدراما. الإعداد والتقديم كناز محمد. دقائق فنية. الإخراج حكمة الشيخ بكري.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

حبيبها، لست وحدك حبيبها، حبيبها، لست وحدك حبيبها، حبيبها، لست وحدك حبيبها، حبيبها أنا.

لست وحدك حبيبة، لست وحدك حبيبها حبيبها، لست وحدك حبيبها حبيبها، أنا حبيبها أنا قبلك، وربما جئت بعدك، وربما كنت مثلك حبيبها حبيبها حبيبها.

تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. حكاياهم.

حكاياهم. الإخراج إياد سمندر. مرحبا بكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من حكاياهم. اليوم حديثنا عن مغن وعازف وموسيقي أيرلندي معاصر، سنذكر اسمه في نهاية الحلقة. علكم تعرفون هويته من خلال سيرته الذاتية. اسمه الحقيقي كريستوفر جون دافيسون، ولد في الأرجنتين عام 1948، وهو ابن تشارلز دافيسون الدبلوماسي الأيرلندي. والدته أميلي ديبيرغ. كانت طفولته غنية بالسفر والتجارب الجديدة بسبب عمل والده الدبلوماسي، ونشأ في بلدان مختلفة مثل مالطا ونيجيريا وزائر. عندما كان عمره 12 سنة انتقلت عائلة دافيسون إلى جزيرة الزمرد في أيرلندا، حيث اشترى جده الجنرال قلعة قديمة، وقد قامت العائلة بتجديدها وافتتاحها كفندق للعطلات. وكان هذا المنزل ذا مكانة كبيرة بالنسبة لبطل حكاية اليوم، فقد قدم فيه أول حفلاته، وكان يغني ويعزف الموسيقى لضيوف الفندق في المساء، حيث تعلم العزف على الجيتار من خلال أسلوب التعلم بالممارسة. درس اللغة الإنجليزية والفرنسية في كلية ثالوث الشهيرة في دبلن، وبدأ في كتابة الأغاني عندما كان يدرس في الكلية. حصل على درجة الماجستير في اللغة الفرنسية والإنجليزية والتاريخ. لنستمع له وهو يغني باللغة الفرنسية في أغنية عنوانها عندما أفكر بك، ويقول مطلعها: عندما تنامين بماذا تفكرين؟ هل ما زلت تحبينني؟ أنا أراك في أحلامي، نسير جنبا إلى جنب، وأقول لك كل شيء.

وقع صاحب حكاية اليوم عقده الأول مع شركة A&M Records في عام 1974، حيث صنع لنفسه قاعدة صغيرة من المعجبين، وصدر الألبوم الأول له بعنوان بعيداً وراء جدران هذه القلعة. وبعد بضعة أشهر من ذلك أطلق أغنية فردية بعنوان طيران ضمن ألبوم صدر خارج المملكة المتحدة وأيرلندا باسم انعطاف. وقد فشلت الأغنية في ترك أثر هام في بلده، إلا أنها نجحت في البرازيل، فقد بقي

في المرتبة الأولى هناك لمدة 17 أسبوعاً على التوالي. هذا الأمر أصبح فيما بعد مألوفاً بالنسبة إليه، فقد فشلت العديد من ألبوماته في الظهور في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الذي حققت فيه مبيعات كبيرة في البلدان الأوروبية وبلدان أمريكا الجنوبية، غير أنه حقق نجاحاً باهراً بفضل أغنية السيدة ذات الثوب الأحمر في أواخر الثمانينيات، وأصبحت الأغنية في المرتبة الأولى في المملكة المتحدة وفي المرتبة الثالثة في أمريكا، كما حقق الألبوم الذي يضمها وعنوانه إلى الضوء نجاحا كبيرا واحتل المرتبة الثانية في المملكة المتحدة. هذه الأغنية أيها الأحبة ارتبطت به وكانت أشهر أغنياته. تم بيع أكثر من 45 مليون ألبوم في جميع أنحاء العالم. لنستمع لها في الفاصل القادم، ويقول مطلعها: ما رأيتك يوما بهذا القدر من الجمال كما أنت هذه الليلة، ما رأيتك يوما تشعين بهذا القدر من النور، لم أرى يوما هذا العدد الكبير من الرجال الذين يسألونك إن كنت ترغبين في الرقص، إنهم يتوقون إلى بعض الرومانسية ولو كانت فرصة صغيرة جدا. لم يسبق لي أن رأيت هذا الفستان الذي ترتدينه، ولا تلك اللمسات في شعرك التي تجعل عينيك أكثر تألقا. لقد كنت أعمى. السيدة ذات الثوب الأحمر ترقص معي.

عاد صاحب حكاية اليوم مرة أخرى ليتابع سلسلة نجاحاته من خلال ألبوم ألوان طائرة الذي حاز على المرتبة الأولى في المملكة المتحدة بعد إصداره عام 1988، ثم بدأت حظوظه التجارية تنخفض تدريجياً، إلا أنه لا يزال أحد الفنانين المميزين الذين كان لهم دور هام في الحياة الموسيقية. يعتبر من محبي نمط الروك الموسيقي، إلا أنه قدم أيضاً بعض الأعمال الموجهة لمحبي موسيقى البوب، ولديه الكثير من الأغاني، وقد حلت أعماله ضمن قائمة أفضل 40 أغنية مرات عدة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية أيضاً، لكنه أكثر شعبية في البلدان الأخرى وخاصة النرويج والبرازيل. تزوج عام 1978 وهو يعيش اليوم في أيرلندا مع زوجته ديان، وقد أنجب ولدين وبنتا جميلة اسمها روزانا، حصلت عام 2003 على لقب ملكة جمال العالم. ننهي حديثنا عنه بهذه الأغنية بعنوان إلى روزانا، ويقول مطلعها: إنها لأجل روزانا فتاتي الجميلة، أغنية لأجل الطفلة التي غيرت حياتي. لن أنسى لحظة رأيتك أول مرة، شعرت حينها وكأن قلبي سينفجر من الحب الذي فيه.

هل عرفتم صاحب حكاية اليوم؟ إنه المغني والعازف والموسيقي الأيرلندي كريس ديبيرك. حكاياهم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.

وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تقر خطة عمل لتعزيز السلامة على الطرق والحد من الحوادث، تتضمن حصر النقاط السوداء على الطرق وإجراء كشوفات ميدانية للمحاور ذات الأولوية وفي مقدمتها طريق دير الزور دمشق. وزير التعليم العالي مروان الحلبي يؤكد نجاح طلاب الشهادة الثانوية ليس مجرد نتيجة، بل هو إنجاز وطني يعكس إرادة قوية وطموحا كبيرا، ويؤكد أنهم أهل للمسؤولية وقادرون على متابعة طريق العلم بثقة وثبات. مجلس التعليم العالي يقر بأن يكون العام الدراسي 2026-2027 العام الأخير للعمل بنظام السنة التحضيرية للكليات الطبية، على أن يلغى اعتبارا من العام الدراسي 2027-2028 في جميع الجامعات الحكومية في سوريا. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تعلن تأجيل محاكمة المتهم عبد الناصر براقي إلى 27 من شهر آب الجاري للنطق بالحكم النهائي. وفي خبرنا الأخير، الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعلن عبور نحو 625 ألف مسافر بين قادمين ومغادرين من معبر جوسية الحدودي مع لبنان منذ مطلع العام الجاري. نهاية الموجز بأمان الله.

0: مساء الخير، استوديو الموسيقى استوديو الطرب على أثير إذاعة دمشق. من استوديو الموسيقى في مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ضيفنا في حلقة طربية جديدة جميلة الفنان الصديق عبد النور بلكي. يسعد مساك أستاذ عبد النور.
1: يسعد مساكم وشكراً كتير للاستضافة الجميلة.
2: أيضاً مستمعينا مساء الخير لكم ومساء الخير للأستاذ عبد النور. اليوم معلومات كتيرة وذكريات أيضاً طربية بدنا نشاركها مع حضرتك.
1: إن شاء الله.
0: أغلب الأغاني اللي اخترناها اليوم يعني تحمل عنوان رئيسي هو الطرب.
1: طبعاً.
0: ويعني نحن عم نحاول نقدم سهرة طربية لطيفة على أثير الإذاعة، نحكي شوية كلمات، يعني الأهم هي الأغنية بحد ذاتها. ولكن اخترت لنا اليوم جولة في في في البلدان العربية التي عملت على إنتاج أغاني طربية جميلة. يعني في ميزة اليوم أنا حاب أحكي أنا وياك فيها أستاذ عبد النور، قديش في دور مهم للمطرب وقديش في دور اللي ردت الكورال. يعني في كتير أغاني بعض أحيان بتكون فقط الإعادة أو الإنتاج بيكون كورال. أنا بقول الكورال هو صوت العالم، صوت الناس.
2: هلا أستاذ عبد النور، بما أنه ذكرنا فكرة أنه نحن فعلا عم نحفظ كلمات هاي الأغاني رغم اختلاف الأجيال، يعني حتى الجيل الجديد اليوم سمعان هاي الأغاني وحافظها، يمكن ما يكون في حالة من العشق مثل القدماء ولكن هو حافظ. واخترت اليوم أنه أنت تنقلنا بجناح طائرة الطرب إلى كل البلدان تقريبا، أو مو كلهم، خلينا نقول جولة في البلدان. من وين بدنا نبدأ؟ من أي بلد؟ من أي أغنية؟ وشو كان الاختيار؟
1: هلا ممكن نبدأ من تونس بأغنية غريب الدار.
2: طيب ليش هذا الاختيار؟
1: هلا أغنية جميلة جدا، يعني أغنية فيها جملة موسيقية حلوة، فيها كلام، فيه شجن، عرفتي كيف؟ وأغنية قديمة يعني وعينا عليها. وهي الأغاني، بس لأحكي هالشغلة، إنه هي الأغاني أنا مغنية بحفلات كتير، وأنا متفاجئ بالحضور إنه في شباب صغيرة عم ينبسطوا فيها كتير، فنحن نشأنا على هيك أغاني، فلا يمكن نغني غير هذا اللون هذا.
2: إذن مستمعينا بدنا نطير بطائرتنا من استوديو الموسيقى إلى أغنية غريب الدار.

0: الراحل الكبير مثل ما قلت الموسيقار العبقري فريد الأطرش كان عم يقدم الألوان بروحه كشخص هو. فقدم يعني بنسمع مثلا على الله تعود للجميل جدا وديع الصافي، وبنسمع يا وحشني رد علي محرم فؤاد، وبنسمع روحي وروحك حبايب، هي الأغنية اللي كان في تنافس بفيلم ألمز وعبده الحمولي. الراحل الكبير فريد الأطرش قدم لحن لوردة الجزائرية روحي وروحك حبايب، كان مميز كتير كتير. وطبعا قدم له كمان أحبابنا يا عين. فيعني نسمع كل لحن بنكهة مختلفة. يعني
1: لما بيصير في حالة من الزعل من العتب بالحب بيصير أيضا في انتقال وهيك كلمات ممكن تنزت للحبيب، عايز تنساني أنا مش حرجع لك تاني.
0: تمام.
1: شو رأيك يا أستاذ عبد النور؟
0: مثل ما قلت لك يعني أنه دائما المصريين فعلا بيكتبوا قصة من الواقع. الأغنية بيكتبوها من الواقع، مو مثل يعني مثل ما كان يقول الراحل أنطوان مبيض أنه في ناس بتكتب الأغنية على المسطرة. لا، هون عم يعبر عن حالة عايشة هو ويكتبها بطريقة أغنية وبتطلع رائعة وجميلة تماماً.

0: مساء الخير مرة أخرى، استوديو الموسيقى استوديو الطرب، ضيفنا الأستاذ الفنان عبد النور بلكي. يسعد مساك مرة تانية.
1: يسعد مساك.
0: حكينا الحلقة الماضية شوي على محمد عبد المطلب، يعني هذا الصوت الرجولي
1: حالة مميزة فعلا
0: حتى على صعيد الطبقات بصراحة.
1: تماما يعني. هلأ الأغنية اللي نحن اليوم لح نقولها أغنية الناس المغرمين، أغنية بنكهة طربية جميلة جدا للراحل محمد عبد المطلب، أغنية من الأغاني اللي ما زالت عبر هالسنين الطويلة مع يعني كلحن وككلام عالقة بذاكرة كتير من الناس، يعني وخصوصا اللي بيعشقوا الفن الأصيل والطرب الأصيل. يعني
2: صار في مزج بهي الأغنية، يقال أنه بهذيك الفترة كان الملحن معروف بألحانه العصرية، طبعا العصرية بهذاك الوقت وليس بوقتنا، ولكن المطرب اللي هو الأستاذ محمد عبد المطلب كان الشعبي، يعني المايل إلى الشعبي الكلاسيكي، فصار في تحدي بأنه قديش الناس حتتقبلها وقديش الناس حتحبها.
1: تماما. هلأ دائما الملحن بيفكر انه انا اذا بدي اعطي الاغنية لهالمطرب هذا انه يترى هذا لونه ولا مو لونه، فاحيانا بصير الشيء مفاجئ تماما انه شخص بيغني لون مو لونه بيثبت وجود فيه كتير، يعني عرفت
0: شو قصة هاي الغنية معك استاذ عبد النور؟
1: هلأ الأغنية من ضمن الأغاني اللي يعني أنا وعيت عليها وبحبها كتير، يعني عرفت كيف؟ الأغنية فيها جملة موسيقية، فيها كلام كتير كتير جميل. طبعا في اختلاف أحيانا أنه كون في أغاني كتير دائما تتغنى بحفلات، فكل مرة بتسمعها بنكهة جديدة، أحيانا ممكن حتى يكون المطرب يفرد تفريدة غير تفريدة بغير حفلة،
0: في كذا نسخة للكوبلي على
1: تماما فكرة. ايه، وبالتالي هلأ مثلا ممكن يلتقى حدا ينوت أغنية وتلاقيها منوطة بطريقة تانية مختلفة، مو كتير اختلاف، يعني اختلاف يعني هالمرة مثلا غناها عبد المطلب عم يفرد فيها، فعمل جملة هي ما لها موجودة بغير حفلات. يعني
2: حكينا عنها وصار وقت انه نسمعها، اذا الناس المغرمين.

تتم الحديث اللي حكيناه بخصوص يعني طريقة الأداء، أنا بدي أقول هيك مثل معلومة صغيرة، بحقوق الملكية الفكرية بعد 20 سنة بصير في حق مشترك للإنتاج، بأنه يحق لي يعني جميع المنتجين يلي بيرغبوا بإعادة الإنتاج بحق لهم التصرف، يعني بحق له يعمل ريميكس، بحق

0: قال له يعمل مثلا إعادة توزيع. طبعا نحن ما عم نقول انه بحق له ولا حدا يغير اللحن بحد ذاته، ولكن بعد 70 سنة بصير متاح ان تستخدم جزء منه، انه بحق لك انت تاخذ جزء من اغنية لأم كلثوم وانك انت يعني تقرر تتصرف في مكان ما، مثل ما انت بالبروفاتك عملنا شغلة باغنية بعيد عنك أم كلثوم.
1: تماما. هلا انا ذكرت هلا قبل شوي انه انا في اغاني بدي اغنيها بحب اغنيها بشخصيتي بطريقتي، فممكن فرد تفريدات انا يعني، واحيانا بتطلع معي احيانا بيكون هي القصه ارتجال، يعني انا عم غني قطع لأم كلثوم فبلاقي انه في جمله هون ممكن اقدر فرد فيها او اعمل
0: طبعا
1: فيها.
0: هذا يعتمد على المخزون من المقامات وتركيب المقامات، يعني هي طبعاً بالموضوع في دراسه بالبدايه، بعدين في استماع. انا فلان هيك عمل مره بحفله من الحفلات وهيك في تسجيل للمطرب الفلاني، فبيدمج يعني المطرب العتيد يعني بيدمج هاي الامور ببعضها وبصير عنده مخزون بيحسن يرتجل بيحسن يعمل كل حفله موال مختلف.
1: تماما. انه المغني نتيجه الاستماع الكثير احيانا ممكن يشوف غيره انه عمل شغله جميله ياخذ منها شيء ويبني عليها هو شيء جديد. يعني
0: لودا بتحبي تحكي على كلمات الاغاني، كنت عم تقولي شيء بخصوص بقى عايش تنساني وانسى، يعني شوي هيك بالمعاني كلمات أغاني أم كلثوم.
2: هلأ الفكرة اللي كانت كتير بتأثرنا بسيدة أم كلثوم أنه ما كانت تأدي أغنية بشكل عبثي وسريع، يعني نحن مو كل يوم عم نسمع منها مثل اليوم خلال كم ساعة بتتركب أغنية، كانت تأخذ الأغنية لربما شهر، وفي أغاني أخذت وقت أطول بكتير لحتى أنه هي تكون جاهزة. لما بنسمع قدي بتأخذ وقت لتبدأ الأغنية منفكر أنه هي بس الموسيقى، إنما كل دقة كل كلمة بتكون محسوبة، ويمكن لأنه السيدة أم كلثوم فهي بتعطي سنوات وسنوات وسنوات ورح تبقى أيضا تعيش مع كل الأجيال، ولهيك بدنا نروح لعند بعيد عنك.

0: استاذ عبد النور بلكي رح نختم اليوم حلقتنا باغنيه او بجزء من اغنيه، بس هي للامانه يعني هي في شغلات بعض الاحيان ونحن عم نعزفها بتقول انه سهل ممتنع، بس لا هي صعبه، لانه هي كمان المقام تقيل انك تبتدئ في مكان ما وتسكر سيجار.
1: تماما تماما. وانا بدي نوه لشغلي هون انه كانت ام كلثوم دائما وتسمع الاغنيه احيانا تغير بالكلام، بالذات بهي الاغنيه في يعني في مقطع، فنقلتنا عم تنتقل من مقدمه موسيقيه لغناء يعني بياخدك لسحر جميل جدا جدا. يعني
2: في مساحة كبيرة كان من التلوين الصوتي فيها للأغنية، وأخذت عام كامل من التحضير والتأليف. أما بالنسبة للأستاذ عبد النور، قديش أخذت وقت لحتى حفظت كلماتها واخترت الطريقة يلي بدك تأديها فيها؟
1: يعني أنا بختار الأغنية اللي بحس حالي بحبها، يعني بسمعها بحفظها وبعدين بحط شخصيتي فيها مثل ما قلت لك، بغنيها بطريقتي أنا.
0: هي المشكلة مو بالكلمات بالحفظ، هي المشكلة بمسار اللحن.
1: اللحن لا مو سهل اللحن. أيوة. فعلا مثل ما تفضل دكتور، اللحن سهل ممتنع. يعني
0: أغنيتنا الأخيرة اليوم مع حلقتنا الجميلة معك أستاذ عبد النور بلكي، فات المعاد.

0: استاذ عبد النور بلكي، خلصت حلقتنا الطربيه الجميله بصوتك الراقي والانيق والمحترم. شكرا لوجودك معنا.
1: طبعا شكرا كثير لكم على الاستضافه، وانا استمتعت كثير بالشغل معك دكتور، وقدمنا شيء جميل كثير بكل محبه وموده. شكرا كثير لكم.
2: شكرا لك استاذ عبد النور ومستمعينا. ان شاء الله اليوم نكون قدرنا انه نقدم مجموعه طربيه جميله. نلقاكم بحلقه جديده بالاسبوع القادم. دائما تضلوا بخير.
0: استوديو الموسيقى، استوديو الطرب، الى اللقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز يؤكد أن العلاقات السورية الأردنية تمر بأفضل مراحلها التاريخية، مشيرا إلى وجود شراكة استراتيجية بين البلدين تقوم على مصالح مشتركة أمنية واقتصادية. وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تقر خطة عمل لتعزيز السلامة على الطرق والحد من الحوادث، تتضمن حصر النقاط السوداء على الطرق وإجراء كشوفات ميدانية للمحاور ذات الأولوية وفي مقدمتها طريق دير الزور دمشق. وزارة التربية والتعليم تعلن إتاحة نسخة محدثة من تطبيق النتائج الامتحانية للطلبة الذين واجهوا مشكلات في النسخة الأولى مع إمكانية تحميلها عبر الرابط المخصص. وزير التعليم العالي مروان الحلبي يؤكد نجاح طلاب الشهادة الثانوية ليس مجرد نتيجة، بل هو إنجاز وطني يعكس إرادة قوية وطموحا كبيرا، ويؤكد أنهم أهل للمسؤولية وقادرون على متابعة طريق العلم بثقة وثبات. مجلس التعليم العالي يقر بأن يكون العام الدراسي 2026-2027 العام الأخير للعمل بنظام السنة التحضيرية للكليات الطبية، على أن يلغى اعتبارا من العام الدراسي 2027-2028 في جميع الجامعات الحكومية في سوريا. وفي خبرنا الأخير، الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعلن عبور نحو 625 ألف مسافر بين قادمين ومغادرين من معبر جوسية الحدودية مع لبنان منذ مطلع العام الجاري. نهاية الموجز، بأمان الله.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

خلف جدار الزمن. خلف جدار الزمن حلقات مسلسلة من تأليف وإعداد الدكتور طالب عمران. المخرج المساعد عدنان دياب.

الاحتماء من الظروف الطبيعية والاعتماد على قوته. بنى كوخاً صغيراً وغزل وإياها خيوطاً، حاكى بها ثياباً بسيطة وأغطية للفراش. كان في ظنه أنهما سيقيمان طويلاً في قمر الحب، لذلك وزع وقته بين الصيد وإحضار الماء في قشور جوز الهند، وكان كثيراً ما يصطحبها بعد الطعام والاستراحة في نزهات استكشافية عبر المناطق الجميلة حولهما.

وهكذا تعلم رائد الفضاء العربي أن طبيعة قمر الحب بدائية، وأن عليه ورفيقته

0: شيء يستقر، لا جو سحري، لا أشباح، لا حوادث غير طبيعية.
1: انظر يا همام، السماء مطرزة بأقمار الكواكب الأخرى.
0: يا إلهي، ما أجمل هذا المنظر، شمسكم تشع دفئا وضياءا، كوكبكم يبدو ككرة منيرة ضخمة تتحرك في سماء القمر.
1: كل شيء يتحرك ويتغير بسرعة هنا. لقد تأقلمت بسرعة مع جو قمر الحب.
0: تعرفت على حياة مشابهة للحياة هنا في كوكب الأرض،
1: وأنا أيضا بدأت أتأقلم.
0: لدرجة أنك بدأت تتناولين السمك مشويا.
1: همام،
0: أتذكر كيف كنت ترفضين أكل السمك الذي كنت أصطاده من البحيرة. متوحش، كيف تستطيع أن تقتل هذه الحيوانات الضعيفة وتأكلها؟ ولكنك يا حبيبتي بدأت تعتادين على أكل السمك المشوي وتطالبين بصيده.
1: لم أتعود على مثل هذا الطعام في حياتي على الكوكب.
0: ألم أقل لك كل شيء يبدو طبيعيا هنا؟
1: سأذهب لأنام، أنا متعبة.
0: حسنا، هيا، أنا أيضا متعبة.

0: ماذا يجري؟
1: ما لنا ولهذا؟ تابع نومك، أنا متعبة.
0: ألا تسمعين؟ سأذهب لأستطلع الأمر.
1: همام، همام حبيبي، أرجوك لا تذهب.
0: سأعود حالا، فقط أريد أن أرى سبب هذه القذائف.
1: حسنا، أنا ذاهبة معك.

0: انظري يا هامي، إنها شهب تندفع نحو أرض القمر.
1: ما هذا؟
0: حتى شهب قمر الحب تختلف عن الشهب العادية، فهي لا تصطدم بأرضه.
1: أشك أن يكون ما سقط هو شهاب.
0: ماذا تعنين؟
1: جسم غريب، ربما مركبة فضولية تحاول استكشاف أسرار قمر الحب.
0: أيحدث ذلك كثيرا هنا؟
1: ليس كثيرا، ولكنه يحدث.
0: لنهبط الوادي ونرى.
1: همام، أنا خائفة.
0: ممن؟ أنا معك وتخافين؟
1: قد يكون اختبارا جديدا من قمر الحب.
0: لا أظن، لا أظن، تعالي معي، لا تخافي.

0: انظري، يبدو أن الجسم الساقط قد أشعل النار هنا.
1: قمر الحب يدافع عن نفسه، لا تقلق.
0: قد تمتد النار إلى الغابة القريبة.
1: مستحيل، لن تسمح طبيعة قمر الحب بذلك.
0: سأحاول جلب الماء من النهر القريب لإطفاء النار، هل تساعدينني؟
1: ولكن
0: لا داعي للتردد، الوقت يمر. سنملئ عدة قشور مجوفة من جوز الهند الضخم وننقلها من النهر لنسكبها على النار. هيا

0: الحمد لله تمكننا من إطفاء النار، ولكن ما هذا؟
1: يبدو أنها كرة معدنية متوهجة.
0: سأحاول فتحها. تبدو مغلقة تماما من جهة هذا البزل المعدني.
1: حذاري، قد تكون مركبة فضائية لكائنات شريرة.
0: ما أغبى هؤلاء الفضوليين.
1: يا إلهي، ما أن لامسها حتى بدأت تدور حول نفسها ثم اختفت تماما.
2: رأسي يكاد ينفجر. يا إلهي،
1: هما ماذا جرى لك؟

0: كأن كابوسا مرعبا يطبق على صدري. تتبدى لي وحوش خرافية وأشباح متطاولة مسربلة بالسواد.
1: ماذا جرى له؟ لا يزال في غيبوبة، كأنه يشهد حلما فظيعا.
0: أين أنا؟
1: أنت هنا معي. ماذا جرى لك؟ كدت تميتني من الخوف.
0: أحس برأسي يكاد ينفجر.
1: تعال سأساعدك.
0: بدأ المطر يسقط.
1: إنه يطفئ الحريق ويغطي على الرماد. حذرتك من المجيء إلى هنا. طبيعة قمر الحب تدافع عن نفسها. كم أنتم فضوليون يا أهل الأرض.
0: أنا بخير، سأستعيد قوتي، لا تقلقي.
1: أرعبني وقوعك وصراخك المتألم. سأفسر لك ما حدث حين تعود لوعيك تماما. هيا استند علي. هكذا، نعم.
0: سأتعبك يا حبيبتي.
1: لا عليك، يجب أن نصل الكوخ بسرعة. هيا.

0: قد بدأ الدخان يتصاعد، نجحت في إشعاله أخيرا.
1: لم تكن تستغرق معك مثل هذا الوقت. سأشعل المصباح الآخر قرب السرير، تعال تمدد هنا.
0: عاد الصداع إلى رأسي، لا أدري ماذا حدث.
1: هما كان يجب أن أمنعك.
0: خففي عنك، لم يحدث شيء بعد.
1: أنا متأكدة أن لتلك الكرة المتوهجة علاقة بصداعك. هما تناول هذا الحليب الساخن.
0: لا، سأحاول أن أنام، لا أقدر أن أضع شيئا في فمي.

وهكذا أخذت حالة همام تزداد سوءا، ورفيقته تحاول أن تخفف عنه دون نتيجة. وبينما هي ممددة قربه حزينة قلقة، سمعت قرعا على الباب، وعاد الصوت يتردد بإلحاح من جديد. كانت خائفة، كانت خائفة وهي ترقبه ممددا قربها دون حراك.

إلى اللقاء غدا مع الحلقة التالية من المسلسلة اليومية خلف جدار الزمن. كتبها للإذاعة الدكتور طالب عمران، أخرجها لكم نذير عقيل.